0: لله أندادا وأنتم تعلمون. بتلاحظ كيف أسلوب القرآن الكريم كيف بيقدم اسم الله في الموضوع في كل الآيات تقريبا، يعني بيقول لا تجعلوا لله فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني بيديها بطريقة ويذكر اسم الله في الموضوع، ما بيديهاش بالطريقة حق الفلاسفة الاستدلالية الذي عادي شيء يثبت لك الله موجود أو غير موجود. لا، القرآن قطعا تاما بأنه وجود الله، كل البشر مفطورين على وجود الله، فلذلك بيقدم اسمه في كل الآيات تقريبا، حتى وبيخاطب الكفار بيقول فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون، لأن الإنسان مفطور على معرفة الله، فمعرفة الإنسان لله قضية هامة وأساسية. يعني ولاحظوا لولا أن الناس عندهم إيمان بالله ما استقامت نبوة وخطاب الأنبياء وخطاب رسول من جهة هي معروفة عند الناس، يعني أما النبي بيجي يخاطب الناس وبيخاطبهم على أساس إيش؟ شخص من جهة معروفة عند الناس من جهة الله رب العالمين. يعني لو كانت المسألة عاد النبي يشتي أول شيء يثبت لهم هل هناك إله أو غير إله، هذا المسألة الطويلة مطول. لا، لاحظ خطاب القرآن بيتكلم على اعتبار أن البشر عارفين أن هناك خالق، هناك الله، هناك هذا الإيمان الجملي معروف عند كل الناس، يعني معروف عند كل البشر. ولذلك عندما تتحرك إلى كل مناطق العالم وتذهب حتى إلى القرى والريف ستجد قبل كثير من المشاريع الخدمية ستجد إما معبد ولا كنيسة ولا كنست ولا مسجد ولا أي مكان يعبر عن طقوس دينية، بمعنى غريزة التدين موجودة عند كل البشر. اللهم أن من ابتعد عن القرآن والأنبياء انحرفت حقها الفترة التية ومنيت بألوان من الانحرافات والشرك أما قضية أن هناك انشداد إلى إله الذي هو الله الخالق الرازق، هذا عند الناس كلهم، يعني عند الناس كلهم. فأسلوب القرآن الكريم بتلاحظوا أنه ما هوش مثل أسلوب الفلاسفة أنه يدي لك مقدمات منطقية، لا بيخاطبك باعتبار أنه معرفة الله الجملية والإيمان بوجود الله معرفة هي وجدانية لدى الناس، وهناك التقاء ذهني عند كل البشر على أنها على أن الله سبحانه وتعالى موجود، يعني الله معروف عند البشر. فالله بيقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أندادا يعني مماثلين أو أشياء أخرى بشكل آلهة أو حتى طاعة أشخاص. أن بعض الأحيان قد ربما الإنسان يعني ما بيجعل لله أنداد من الأصنام مثلا اللات والعزى، لكن بيجعل للباري أنداد من الطواغيت، يعني مثلا بيخاف من الزعيم الفلاني أكثر من خوفه من الله ويستجيب له أكثر من استجابة لله، كما هو حال شعوب الخليج مثلا، مثلا الشعب نجد والحجاز الشعب السعودي يخاف من محمد بن سلمان وسلمان أكثر مما يخاف من الله، أكثر ما يخاف من الله، يعني الشريحة الأوسع داخل هذا المجتمع السعودي، وكثير من الشعوب العربية والإسلامية وشعوب أخرى. وبعض الناس الند حقه بيجعل الباري أنداد الهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه يعني ما تهواه الأنفس، مثل ما نقول احنا المزاج الرغبات الشخصية. بعض الناس يعني أهم شيء عنده رغباتها الشخصية، يعني قم بالعمل الفلاني، اتحرك، جاهد في سبيل الله، اخرج المظاهرة، اتخذ موقف، اعمل، لا هو مكيف الشيء مزاجه الشخصي، الشيء كيف الشيء خزن الشيء أنس الشيء يرتاح، ما الشيء تعب، ما الشيء اتخذ موقف، ما يشتي، يعني هواه بيمشي بعد رغباته هواه الشخصي. ف لا نكون لما نقرأ تلك الآية فلا تجعلوا لله أندادا نسير دائما إلى أبو جهل وأبو لهب، لا، قد ربما بعض الناس به داخل صدره صنم مثل الجبل، يعني هوى مزاج، يعني مزاجي إلى آخر درجة، مزاجي لو تجي له توجيهات من السيد القائد تجي له توجيهات، أي يوجه السيد القائد توجيهات قرآنية ربانية إلهية، علم من علام الهدى بيوجهك، لا، أهم شيء مزاجها الشخصي عنده، يعني مزاجها الشخصي، هذا مشكلة، يعني مشكلة كبيرة عندما يكون المزاج هو الذي إيش يتحكم بالإنسان، يتحكم بالإنسان. الآن مثلا ترامب إله يعبد من دون الله، إله يعبد من دون الله. العبادة ليست كل العبادة يا أخوي مجرد طقوس شكلية، مثلا سجود وركوع. الاتباع لغير الله سبحانه وتعالى والطاعة لغير الله هي نوع من أنواع العبادة. تلاحظوا كيف الله بيتكلم عن الذي بيسير على وساوس الشيطان ويتبع خطواته، اعتبرها عبادة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلوا. ملان أضل منكم مليارات. هل هؤلاء المليارات الذي أضلهم هل كانوا بيعبدوا الشيطان عبادة طقوسية؟ بالعكس كلهم بيلعنوا الشيطان، حتى ترامب بيلعن الشيطان، بيقول لعنة الله على الشيطان، وبيعتبر نفسه أنه اصطفاه الباري واختاره لقيادة العالم وأنه المختار. يعني في آخر خطاب لحق مع حق القساوس قال أنه هو المختار الذي اختاره الله من أجل إقامة إسرائيل الكبرى وينزل المسيح عليه السلام، من حقهم الخرافات. لكن ليش قال الباري بتعبدوا الشيطان؟ لأن الناس وإن لم يسجدوا ويركعوا لكن كانوا يتبعوا خطوات الشيطان، وساوس الشيطان يتحركوا خلفها وينسجموا معها ويتابعوها يعني هنا الموضوع، يعني يتبع الشيطان. يعني لاحظوا الآن مثلا بعض الناس قد ربما حافظ للقرآن الكريم ويسجد لله ويتركع، وربما صلاته في شكلها أفضل من صلاته. مثلا كان نموذج الضجة الذي فعل هذا كالمقرأ الذي اسمه مشاريع العفاسي، أحد المقرئين للقرآن الكريم، ما أدري هو سعودي أو كويتي مدريش أصله. لاحظوا كيف من اتباعه للشيطان قام يفعل أنشوده وأغنية حول تبت يدا إيران. بتلاحظوا كيف أن إسرائيل قتلت أبناء غزة، غلقت المسجد الأقصى، تحاول تهد المسجد الأقصى، تحاول تفعل، ما قال تبت يد أمريكا ولا تبت يد إسرائيل ولا تبت. أول ما إيران استهدفت القواعد الأمريكية داخل دول الخليج التي منها 90% من القصف على إيران تقريبا كما يقال، قامت قيامته يعني هذا نفسية مثل نفسية بني إسرائيل. فرعون كان يذبح أبنائهم، يستحيي نساءهم، يفعل الفعائل بهم، مع ذلك ما اتخذوا موقف حازم من هذا الجرائم لأن نفوسهم كانت منحطة يعني. لكن أول ما نقص عليهم البصل، شوفوا النفوس المنحطة ما تتأثر وتتفعل وتتخذ مواقف قوية إلا في الأشياء البأسيسة البعاسيس والخبالات، ولا في الأشياء اللي فيها مصلحة للعدو. ما بلا نقص عليهم البصل لن نصبر على طعام واحد. خلاص لا يمكن، ينقص البصل وينقص الفوم والعدس علينا، والله ما صبرت عن قوم القيامة يعني. وقوموا القيامة على موسى سلام الله عليه، ولا قوموها على فرعون الذي يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، والذي هو السبب فيما وصل إليهم يعني، حتى من ظروف صعبة، وهي مرحلة فقط يعني، هي مرحلة معينة والباري يرجع يعني يغير الله الحال يعني، ما عاد يستمر الوضع على ما هو عليه. فهنا ينبغي أن نستوعب أن اتباع الهوى وأن الانحطاط في النفوس قد يجعل مقرأ وحافظ للقرآن الكريم وحقه التلاوة موجودة للأسف في التطبيقات حق القرآن. والمفترض أن الشعب اليمني كله يمسح كل قراء القرآن الذي هم تبع النظام السعودي وموالي للنظام السعودي، من بينهم هذا الشخص نفسه اللي حطه كيف. فمفترض أن حتى عن تلاوة القرآن يا أخي لا تسمع القرآن من أفواه قذرة من نفوس نجسة يعني، سمع القرآن من الناس اللي تاريخهم إيجابي، مثلا المنشاوي، مثل المقرئين، كثير من المقرئين اليمنيين، لاحظتوا كيف كثير من المقرئين الإيرانيين، العراقيين، العرب، بهم مقرئين جيدين حتى في دول الخليج يعني، وبالذات المنشاوي. السيد حسين ركز على موضوع المنشاوي، ما أجمل تلاوته وما أجمل
1: طريقة التلاوة حقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

فأعتقهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك،

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفع

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

عليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة.

بهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من

الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعر

0: بنكهة. سام افتر.
1: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أنصار الحق. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم. عنوان موضوعها: العمل بالحق لمقاومة الباطل. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية قشر، نتكلم في موضوع إيماني أخلاقي جهادي، عنوانه العمل بالحق لمقاومة الباطل. فبعد الصلاة والسلام على سيد الأنام وآله الأطهار، نقول إن الحق من أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى، وهو على الرأس هرمي بنيان قيم الدين وأخلاق القرآن، والقاسم المشترك لسائر القيم من جهة في سبيل الله ومحبة وتعاون وإيثار وإحسان وإنفاق تكافلي، وكذلك الصدق والسؤال عن الجار وغير ذلك من فضائل قيم الهوية الإيمانية. بل إن العمل بالحق والعدل يعتبر تحصين لمجتمعات الإيمان والإسلام من أضرار الغزو الثقافي الدخيل والحرب الناعمة الشيطانية الهادفة لمسخ الهوية وضرب قيم أخلاق القرآن التي تنبض في منهجيتها محاربة باطل سوء التعامل بين الناس، ما فيها من جهل وبخل وخيانة والتقصير في صلة الأرحام وتنشئة الأجيال على أساس الهدي القرآني، وسواها من مذمة الأخلاق التي لا تخدم إلا أعداء الله والدين والحق، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كما أن الحق يعني اليقين كما في الآية الكريمة: فهو رب السماوات إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون. صدق الله العظيم. وكلمة الحق يا خبرتنا تستعمل بمعنى العدل والمساواة والواجب في الكثير من التعاملات بين الناس، كحق مواساة المسكين والفقير من مال الأغنياء، كما هو حال المصارف الزكوية والأعمال الخيرية. وهنا تتجلى العلاقة بين الحق والقانون، فلا يوجد حق إلا وكان القانون بيسانده وبيشارك له. وهناك العديد من الأقوال المأثورة، منها: الحق أحق أن يتبع، وقل الحق ولو على نفسك، ومن قال حقي غلب، وما ضاع حق ووراءه طالب. وهذا ما نشير إليه في مقاومة الحق للباطل في مظلومية أهلنا بفلسطين في الفقرة التالية. ففضيلة الحق أنه توأم لخلق الصدق، فالجهاد في سبيل الله حق، ومقاومة الاحتلال حق، والانتصار للحق ضد الباطل واجب أخلاقي وفرض إيماني. إذن فاصل ونواصل.

0: إخوة وأخوات الجهاد في سبيل الله والحق. إن مناصرة أهلنا في فلسطين المحتلة وما بيكابدوا من صلف وطغيان وجبروت العدو الصهيوني الأمريكي الغاصب واجب إيماني وفرض ديني بيفرض علينا ديننا الإسلامي الحنيف وعلى كل المؤمنين المسلمين باعتبار أنها قضية حق عادلة. ولكن للأسف تخاذل الكثير وصمت وتفرج الكثير والكثير ممن أصبح يوالي اليهود والنصارى على حساب مشروعية الحق الفلسطيني وقضية شعبه العادلة أمرهم إلى الله وعليهم غضبه. وإذا كان ما يهمنا هنا هو موقف شعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد فلسنا بحاجة لسرد تفاصيل وعطاءات وتضحيات الإنسان اليمني فهو رياء ومن والمن لله وحده الذي هدانا بنهج القرآن ورؤيته الجهادية في سبيل الحق ومناصرة المستضعفين سواء في فلسطين أو لبنان أو إيران أو غيرها وفي دول محور الجهاد والمقاومة. والحمد لله الذي جعلنا نتقدم صفوف المقاومة مع الحق ضد الباطل وأهله. ومنهم أهل الباطل هم اليهود والنصارى ومن يواليهم من أهل الكفر والنفاق الذي تحدث قرآننا الكريم في كثير من سوره وآياته المباركة بل ولعنهم الله في أكثر موضع. يقول عز من قائل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولهذا يؤكد الحق تعالى على قتالهم كما في الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العظيم الذي هدانا وأيدنا بنصره لقضية الأمة الأولى والمركزية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني المظلوم وتضامننا الكامل مع أهلنا بجمهورية إيران الإسلامية والمقاومة الإسلامية بلبنان حزب الله المجاهد المقاوم امتثالا لقوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يعني يا رفاق الجهاد في سبيل الله والحق أننا بقدر التزامنا بأمر الله واستشعارنا بمسؤولية هويتنا الإيمانية بقدر ما أصبحنا على لسان الحق أمميا وعالميا كواجب ديني أخلاقي إنساني. وبحمد الله أبلينا وسنبلي أحسن البلاء لأننا ننصر القضايا المحقة والعادلة والمشروعة ولا عزاء للمتخاذلين عن حق نصرة هذه القضايا الذين لم يسمحوا حتى لشعوبهم بالتظاهر والخروج للشوارع لرفع صوت الحق فهم قد باعوا آخرتهم بدنياهم بينما كل شعوب العالم بمختلف مللها وهوياتها الثقافية كانت ولا تزال ترفع الصوت تنديدا بجرائم الكيان الغاصب وتؤيد حق الشعب الفلسطيني في الحرية وحق تقرير المصير وكذلك مناصرة إيران الشقيقة والمقاومة اللبنانية الباسلة على طريق وحدة الساحات وتكامل الجبهات وكانت قياداتنا الثورية والسياسية ولا تزال تؤيد مواقفنا المبدئية والثابتة لخدمة قضايا الأمة والسير على خطى الشهداء. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والعاقبة للمتقين.
1: ونؤكد أولا على ثباتنا على موقفنا المبدئي الديني تجاه القضية الفلسطينية مقدسات وإنسانا وأرضا اعتبار العدو الإسرائيلي عدوا للإسلام والمسلمين وتهديدا يشكل خطورة على الأمة كلها وبالتالي يجب على الأمة اتخاذ الموقف الصحيح في العداء له والتصدي لمؤامراته والسعي إلى طرده من فلسطين ومساندة الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم والمساندة.
0: أنصار الحق ومقاومة الباطل. نختم كلامنا عن الموضوع بإطلالة على ثقافتنا القرآنية، فقد روي عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قوله: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وكونوا عباد الله مع الحق وإزهاق الباطل. وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي عليه السلام يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وأن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فمي جرادة تقضمها. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. هذه هي الأثرة الطاهرة التي أوصانا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله في حديث الثقلين: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. لقد نبأني العليم الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وكم هو جدير بأمة الإيمان والإسلام الاتعاظ وأخذ العبرة والدروس. والله خير مستعان وناصر لأوليائه. نسأل الله أن يزيد قلوبنا بعد إذ هدانا، وينصرنا على القوم الكافرين، ويعيننا على اتباع الحق ومقاومة وإزهاق الباطل، وأن يرحم الشهداء في اليمن وفلسطين ولبنان وإيران وكل محور الجهاد والمقاومة، ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الجدل اللي كان مع صين كشرة وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات. القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا بكتف.
1: يلا يلا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علّة والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا اليوم يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

أسعد الله صباحكم يا رعية، أسعد الله صباحك أخوات المزارعات، أسعد الله صباح كل المبكرين وكل الذارين، أسعد الله صباحكم يا ذارين في كل وادي. يقول علي ولد زايد: يا فرحتي يا سروري، من حين شبت نسوري بر انتعث من غراره، عرفت لا نقسم الجر واوثنه في قراره، رجاله نذاله شليت في الجرن شبرين، شليت نصف المحاله، يا عيتي من عيالي ذي ما يحمو من الشمس. يعني هذا قول جميل من أقوال علي بن زايد، حيا بكم الجميع وأهلا وسهلا في حلقة الحكيمة الجميلة.

0: مع الحكيم اليماني.
1: اليوم والله علي بن زايد حاضر بقوة، يا فرحته يا سروره. طبعا ان احنا بنفرح ونستر لو ما يجي قوم معانا، وقد قال علي ولد زايد غبني لمن هو وحيدة، يشقى من الليل لليل وجاو شغله زهيدة، لو كان ظهره من الحيد وساعده من حبيبه. هيا ما رأيكم اليوم ان احنا نذكر بعادات وتقاليد في المدرة. عندما كانوا الآباء والأجداد سلام الله عليهم زمان، يجي وقت المدرة ما يفعلوا هذا، انتو ذاكرين، يقوموا كلهم يدخلوا الوادي دخلوا واحدة، كلهم في جربته يدروا في وقت واحد. هذا نوع من التعاون، وضع كل من في جربته، لكن نوع من التعاون. ليش نوع من التعاون؟ لأنه أنت لو ما تدري الأول ويقوم من حقك الحبة الأولى، تيجي العصفر يفعلن بهندك. صح، تذكرتوا إلا تذكرتوا، هذا اللي بيحصل. لكن لو ما نجي ندري أنا وأنت وأخي وابن عمي وصاحبي ونسبي وجاري وابن قريتي، ودرينا كلنا الوادي اللي احنا ملك فيه، درينا في وقت واحد. لو ما يجي العصفري حيغرف من بح كم عياكل، لكن لما بالله حق الجربه حيفعل لها صبوح يوم وغدا يوم وكمل إنهن. هذا هي كانت من أهم العادات والتقاليد والأعراف الذي كان يتعرف عليها الآباء والأجداد في المدرة. هل احنا عاد احنا متمسكين بهذا العراف وعرفنا فوائدته؟ أنا غير بين أذكركم فوائدته. لذلك أنصح كل المزارعين والمزارعات وكل الذارين والذاريات أن يحيوا هذا المعرفة. هذا المعرفة حالي قوي ومفيدك قوي، حتى يعني تشجع على العمل الجماعي والعمل التنافسي. يعني لو ما تسمع أنت نهيم الثور حق جارك تحتك، ونهيم الثور حق الجار الثاني فوقك، وهات ذيب بيغرد من هنا يه، وذيب بيهجل من هذيه، وذيب بيقحضض من هنا. المهم حركة. والصبح لما يجي والتم والنص وأكلوا، والغداء لما يجي والتم والنص وأكلوا، المهم بيقوا شم وطعم في كل شيء، في المدرة وفي الأكال، وبيقوا شم وطعم حتى بين الثيرة. لو ما كل ثور يبصر أخوه وصاحبه وهو بيحن بيشد حيله، ما يقعش حتى في الضع، لكن لا هو وحده وانت وحدك بتظنك بتتعب، وفي نفس الوقت بيجي العصفر يأكلين المحصول. هي بصرتوا أن في عاداتنا وتقاليدنا الفوائد الكبيرة. هذا ولا مفردات ما عاد حد ذاكر لهن إلا القليل أو من رحم ربي، وإحنا في الحكيم اليماني بنرجع لهن، بننبش في الذاكرة، في ذاكرة الآباء، في ذاكرة الأجداد، في ذاكرة تاريخنا الزراعي، في ذاكرة تراثنا الزراعي، وننبشن ونجي نبتهن لكم أيش لاذانكم. والحليب تكفيها الإشارة. واليمنيين كلهم ما شاء الله حلم وعلم، اليمنيين ما هم إلا حلم وعلم بشكل عام. الله يحفظكم ويبارك فيكم أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات، ويعينكم على هذا العمل العظيم الذي من شأنه عزتنا وكرامتنا ورفعتنا وتأمين أنفسنا وأبناءنا والأجيال القادمة من شر الجوع. الجوع وما أدراكم ما الجوع. حفظكم الله ورعاكم، وننتقل إحنا ويكم بعد هذه المقدمة أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي العمري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرة ثانية وارحبتوا أصدقائي المزارعين وأخواتي المزارعات. حيا صلوا على النبي خيرات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في الأولين، اللهم صل وسلم عليه في الآخرين، اللهم صل وسلم على وعلى آله من يومنا هذا إلى يوم الدين. املوا قلبكم صلوات، نور الله قلوبكم. والصلاة والسلام هي عبادة، لما نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله هي نوع من العبادة والتقرب إلى الله باللسان، والعبادة بالحل يوصل جربه. هذا الأيام عبادة عملية وتقرب إلى الله، تقرب بنقرب إلى الله لأن احنا بنتوكل عليه. ما قال الله سبحانه وتعالى في محكمة آياته ومن توكل على الله فهو حسبه، هو حسبنا ومولانا ورازقنا وحافظنا وناصرنا، إذن احنا غير نتوكل عليه، توكلنا على الله. اليوم يا أصدقائي المزارعين، اليوم في شهر ذو النابة، الشهر العمري، حافظوا النصاح احفظوه. اليوم 26 ذو النابة، يوافق كم بالأشهر السريانية أو الرومية؟ اليوم 26 أي نيسان، 26 نيسان. أما الشهر الميلادي اليوم 9 مايو، ومنزلة الشمس كم احنا في البضاين اليوم 13، اليوم آخر يوم في يعني 13 في البضاين، وننتقل طبعا إلى منزلة أخرى. اليوم البطين 13، أما الطالع فجرا اليوم 13 أيش الشرطين، 13 أيش الشرطين. والمعلمة الزراعية مصلين على النبي وآله كم هو اليوم 9 غروب كامل، 9 أيش غروب كامل، يتفق معاهن في المتوسط وقت العشاء اليوم 9 أيش الجبهة، 9 الجبهة. والجبهة كما تعلموا في الحلقة السابقة اللي تابعوا هي عبارة عن 4 كواكب فيها اعوجاج، 2 زاهرا رقم 2 و4 في الجنوب، ورقم 1 و3 في الشمال، وبين كل واحد وآخر متر. وطبعا هذا نستطيع أن نشاهدها إذا السماء صافي بعد صلاة العشاء. ولا أنسى أن أذكركم قبل أن أختم حلقة هذا الصباح بأننا لا نزال في شهر الثلاث. سعدت جدا بلقائكم، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: وقفات حاشدة في العاصمة والمحافظات، إعلان للجهوزية ونصرة لفلسطين. الشعب اليمني في استنفار دائم ويقظة عالية تجاه تحركات الأعداء. الرئيس المشاط يهنئ الرئيس الروسي بالذكرى 81 ليوم النصر. مواجهات دامية في شبوة. الإمارات الصهيونية ما قبل التفكك. أظهرت الضربات الإيرانية تحول الإمارات إلى منصة رئيسية للعدوان على إيران. 150 منزلا فلسطينيا بجوار الأقصى اشترتها الإمارات لصالح جمعيات صهيونية. تجدد الاشتباكات في هرمز وطهران تحذر من مخاطر الوجود العسكري الأمريكي على أمن المنطقة. الخارجية الإيرانية الرد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب قيد الدراسة. عراقجي مخزون الصواريخ الإيرانية ارتفع إلى 120%. العفو الدولية تدعو إلى وقف نقل الأسلحة إلى الكيان. المقاومة تواصل التصدي وتنفذ عمليات الرد على جرائم الاحتلال. أيضا على صحيفة الثورة: معاريف لنتنياهو، ارحل، الجبهات التي فتحتها تحولت فخاخا استراتيجية. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: وقفات حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظة تأكيدا على الجهوزية ونصرة لغزة وفلسطين. أمسية طلابية حاشدة لمركز الشهيد هنية في الثورة تحت عنوان خطورة الحرب الناعمة. وقفات شعبية في عموم المحافظات تأكيدا على الجهوزية واستمرارا للتعبئة. أيضا على المسيرة نت: خليل الحية في نعي نجله عزام، إذا كان العدو الصهيوني يظن أنه باستهداف القادة أو أبنائهم وعوائلهم يمكنه أخذ ما لا نريد فهو واهم. تصعيد صهيوني على جنوب لبنان، والمقاومة تكسر محاولة توغل وتدمر 3 آليات للعدو. العدو الصهيوني يواصل جرائمه في غزة ويشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة. شهداء وجرحى في قصف صهيوني على بلدة طورة جنوب لبنان. بعمليات نوعية تجاوزت الحدود إلى العمق، المقاومة تكبد العدو خسائر جسيمة وإقرار صهيوني بالنزيف. تصعيد صهيوني متواصل في سوريا، توغلات مستمرة وقصف لا يتوقف والسلطة لا تتحرك. باحثون سياسيون: المقاومة تسقط عقيدة الحرب الخاطفة وتفرض على العدو استنزاف طويل الأمد. أيضا على المسيرة نت: إيران تلاحق البارجات الأمريكية وتجبرها على الفرار بعد انتهاكها لوقف إطلاق النار. بقائي، نعيد إعمار ما دمره العدوان الأمريكي الصهيوني ولن ننسى الجرائم. إيران تواصل الرد على الخروقات والجرائم الأمريكية بعمليات نوعية وتتوعد بالمزيد من التنكيل. بزشكيان: سياسات الاستعمار والاستغلال لن يكون لها مكان في عالم المستقبل. طهران تكشف تفاصيل العدوان الأمريكي بالأمس وتؤكد إحراق مدمرات أمريكية. بمسار ردع توجته بالتصدي للتصعيد الأخير، إيران تنهي عقود الهيمنة الأمريكية وتفرض سيادتها بالنار. مسيرة شعبية في عدة مدن إيرانية دعما وتأييدا لخيارات القيادة والقوات المسلحة. إلى موقع الميادين: وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني، استهداف المدمرات الأمريكية تم بالصواريخ والمسيرات. اتصال بين لافروف وابن فرحان، رفض للتصعيد ومواصلة الاتصالات الدبلوماسية. إعلان حالة الطوارئ وإغلاق مصفات الزاوية الليبية إثر اشتباكات قريبة المنشأة. الصومال يواجه أزمة سوء تغذية حادة، والأغذية العالمي يحذر من وقف المساعدات. لبنان 10 شهداء في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب يوم أمس. لافروف لنظيره الإماراتي لضرورة دعم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى وقوع كارثة كبرى. غزة 9 إصابات في اعتداء إسرائيلي على منزل سكني غرب مدينة غزة. وختاماً، ترامب: نتوقع رداً من إيران قريباً والأمور معها تتقدم بشكل جيد للغاية. The Atlantic: ترامب سئم من الحرب ويريد إنهائها قبل قمته في الصين. بهكذا مستمعينا الكرام، كانت هذه المستجدات وأبرز التطورات. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
2: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار. 9 مايو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 4 مواطنين وأصيب أكثر من 10 بغارة طالت بوابة شرقية لمسجد الإمام الهادي وأوقافه المجاورة، كما استهدف العدوان مديرية المعلى ب4 غارات بعدن، واستشهد مواطن وأصيب 34 آخرين بجروح جراء قصف طيران العدوان على قرية سوادة في السدة بإب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مبنى المجمع الحكومي بعمران ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من حراسة المجمع، واستهدف خزانات تحلية المياه في جبل حديد ب12 غارة بعدن، وشن 2 غارات على منطقة شعراه في بني ربيعة برازح، كما قصف مطار صنعاء وقاعدة الديلمي بصواريخ ما أدى إلى إلغاء 2 إغاثيتين، وشن 2 غارات على منطقة حيدان و4 في ضواحي المدينة، واستهدف بعدة غارات حصون أثرية في قرية المجاهشة بجبل الشرق بذمار، وشن 2 غارات على عدة مناطق في عتق بشبوة وعلى حي النهضة ب2 غارات في العاصمة على الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 10 بينهم 5 مسعفين وجرح أكثر من 10 جراء غارات على موقع قرن الدمم التابع لمعسكر العمالقة بحرف سفيان، كما شن العدوان 5 غارات على مديرية نهم بصنعاء ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 17 آخرين، واستهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مخيمات لوساطات قبلية لتثبيت وقف إطلاق النار في المتون بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان مقر النقل الثقيل في منطقة عصر بغارة وغارة أخرى على مطار صنعاء الدولي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب 2 بجروح خطيرة إثر قصف مدفعية للغزاة والمرتزقة على منازل المواطنين في حي الزهور في الحديدة، واستهدفت قوى العدوان بصاروخ منطقة تجارية في كيلو 16، وقصفت بالمدفعية والرشاشات مناطق متفرقة من 7 يوليو، واستهدف الغزاة والمرتزقة جنوب التحيطة ب15 قذيفة مدفعية، وقصفوا جنوب الدريهم ب15 قذيفة أخرى وبالرشاشات المتوسطة، كما توفيت 5 نساء ورجل مسن بسبب المرض والجوع في الدريهم، واستشهدت امرأة وأصيبت طفلة بنيران الغزاة والمرتزقة في التحيطة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020،
4: شن العدوان 4 غارات على مديرية سحار، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية الظاهر في صعدة، ما أدى لوقوع أضرار في ممتلكات المواطنين ومزارعهم، كما أصيبت طفلة بقصف صاروخي سعودي على إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 6 غارات على مديرية سرواح، واستهدف ب17 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية ميزر في مارب، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارة على مزرعة الدواجن بقعطبة، وأدى الاستهداف لوقوع أضرار كبيرة فيها، كما شن العدوان 8 غارات على مناطق متفرقة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وأدت الغارات لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد طفل وأصيب 2، أحدهما طفل بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن طيران العدوان 21 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح، و4 غارات على مديرية مدغل بمحافظة مارب، كما شن العدوان 5 غارات على منطقة الخسف بمديرية الحزم في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 68 خرقاً في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة، كما شملت الخروقات تحليق طائرة تجسسية في أجواء حيس، بالإضافة إلى قصف مدفعي ومختلف الأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 112 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها 9 خروقات بضربات الطيران التجسس المقاتل، و8 خروقات بالقصف المدفعي، و58 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة باقتحام المجاهدين مواقعهم في قرية الحول، وتم تدمير وإعطاب آليتين واغتنام أسلحة خلال الهجوم، ونفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في تبة المطار وأطراف هيلان بسرواح مأرب، وكبدوهم خسائر كبرى بعديدهم وعتادهم، كما قتل 4 في مناطق متفرقة بسرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدون عدة آليات عسكرية خلال زحوفات فاشلة للمرتزقة في محيط معسكر خالد، وسقط طواقمها قتلى وجرحى، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في صحراء البقع قبالة نجران، وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل القيادي العنقي قائد كتيبة ما يسمى اللواء الأول عمالقة، وعمق الحبهي قائد كتيبة الموت الموالية للتحالف الساحل بنيران المجاهدين واللجان الشعبية، كما استهدفت القوة الصاروخية معسكر الدفاعات الجوية بجيزان بصاروخ بدر 1 وأصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من إيقاع 10 المرتزقة قتلى وجرحى في الوازعية بتعز في كمين النوعي، وقتل وأصيب العشرات خلال كسر زحفهم على موقع العمود شرق جحفان، واسقطت الدفاعات الجوية طائرتي استطلاع لقوى العدوان خلال كسر زحف على موقع العمود بجيزان، وتم تدمير آليتين عسكريتين وقتل طاقمهما في منطقة الخليفين بخب والشعف في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلنت القوة الصاروخية اليمنية قصف الميناء الجاف وأهداف اقتصادية أخرى بالرياض بدفعة صواريخ باليستية بركان 2H، أصابت أهدافها بدقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ بدر 1 مقر المعلومات والحرب الإلكترونية في نجران.
5: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة استهدفت 2 سفينة في خليج عدن، الأولى ميرسك دياغو الإسرائيلية والثانية ميرسك جاينا الإسرائيلية، بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. كما نفذت القوة الصاروخية عمليتين نوعيتين، استهدفت 2 سفينة ميرسك في تورا في محيط الهندي، والثانية على نفس السفينة في البحر العربي، وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في عمليات الإسناد
6: حتى وقف العدوان والحصار على قطاع غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، استهدفت سفينتين على النحو التالي: الأولى سفينة MSC ديجو الإسرائيلية في خليج عدن، والأخرى سفينة MSC جينا الإسرائيلية في خليج عدن. وقد تمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ونفذت القوات الصاروخية عمليتين نوعيتين، استهدفت سفينة MSC فيتوريا في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحر العربي، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاع غزة، ولن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وكما جاء في بياناتها السابقة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها، وذلك حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، الأول من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق للتاسع من مايو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي للصاروخ، وتسبب في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ. كما نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية على هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان عن غزة ورفع الحصار.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وضمن تنفيذ قرار الحظر الجوي على كيان العدو الإسرائيلي المجرم، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق هدفه بنجاح بفضل الله. وقد فشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وتسبب في هروع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة الساعة. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر بأن عليها سرعة وقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى. إن قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة، وكذلك حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، بالإضافة إلى العمليات الإسنادية، مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 9 مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: سام FM إذاعة المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800 1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555555.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم دائما. حياكم الله في بداية أسبوع جديد وفترات صباحية جديدة، انتصارات وصمود وثبات وتحدي أمام العدو الصهيوني وانكسار أمام محور المقاومة الثابت والصامد من إيران إلى غزة إلى لبنان وبالتأكيد إلى اليمن. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.
1: تسعة وتسعين فاصلة واحد وتسعة وتسعين فاصلة ثلاثة وثلاثة وتسعين فاصلة خمسة، تردداتنا العاملة على الأثير، وكذلك لمن أراد أن يستمع إلينا عبر موقع الإذاعة الإلكتروني samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. صباح الخير يا قدس، فترة جديدة بأسبوع جديد وبمستجدات بطبيعة الحال جديدة، مليئة بالانتصارات، مليئة بالأحداث، مليئة بالتطورات، وبالتأكيد مليئة بالمعاناة وبالجرائم، طالما وأن هذا العدو لا زال يسرح ويمرح في المنطقة دون رد من قبل الأنظمة العربية التي تسارع لإرضاء هذا العدو والتطبيع مع هذا العدو. اليوم الساحة لمحور المقاومة، اليوم محور المقاومة يقول كلمته في المنطقة وفي العالم بأكمله. اليوم محور المقاومة يسطر البطولات التاريخية، حتى وإن كانت الوسائل الإعلامية تحاول التغطية على هذه الانتصارات، أبواق العدو تحاول أن تغطي وأن تفبرك وأن تغير الأحداث، تحاول أن تجعل من هذا المعتوه، هذا المجنون المجرم ترامب، أنه يعطي الأوامر وأنه يهدد ويعربد في المنطقة، وكأنه لا زال يهش وينش في المنطقة. لكن اليوم الواقع يتحدث والميدان يتحدث، هم لهم مواقع التواصل الاجتماعي ونحن لنا الواقع الميداني الحقيقي، حتى وإن تحدث، حتى وإن فبرك، حتى وإن حاول أن يظهر أو يظهر نفسه بأنه ذلك الشخص القادر والعظيم والمتجبر في العالم، لا ننسى أن هناك من هو أعظم منه، ومن هو المتجبر، ومن هو المتكبر، ومن هو القادر على قلب الحقائق. الله سبحانه وتعالى مع المستضعفين من محور المقاومة، حتى وإن كانت أعدادنا قليلة بمقارنة بما يمتلكه العدو، لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
2: كان الموقف الصحيح الرافض للخنوع والاستعباد محدودا في واقع الأمة، في نطاق محدود من أحرار الأمة الثابتين رغم من خطورة التخاذل على هذه الأمة، إن تخاذلها يمكن أعداءها من السيطرة عليها. ولذلك يحظى الموقف الحق المنسجم مع القرآن الكريم ومع الهوية الإسلامية الدينية بهذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون قرة عزيزة وأن لا تقبل بالاستعباد للطاغوت ولا بالذل للكافرين، يحظى الموقف في إطار مستوى التخاذل الهائل والتبعية للأنظمة في معظمها. في ظروف كتلك يحظى الموقف الحق والإيماني بالقيمة الكبيرة في ميزان الإيمان والأخلاق، ويعبر عن الثقة العالية بالله سبحانه وتعالى وعن المصداقية للانتماء الإيماني. تلك الظروف الحال فيها معروف في الساحة الإسلامية المنطقة العربية وغيرها، قلبت فيها الروح الانهزامية والتراجع والعمى عن الموقف الصحيح، ترسيخ حالة اليأس بشكل كبير

0: لا دين ولا أخلاق ولا اتفاقيات مع جيش الاحتلال الصهيوني، حيث يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف العدوان في قطاع غزة عبر إطلاق النار والقصف في مناطق متفرقة من القطاع وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال على ارتفاع منخفض جنوبي غزة. أطلقت دبابات الاحتلال بالأمس نيرانها بكثافة شرقي مدينة خان يونس، فيما استشهد 3 مواطنين جراء استهداف الاحتلال نقطة تابعة للشرطة الفلسطينية قرب دوار حيدر عبد الشافي غربي مدينة غزة. أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن طائرات الاحتلال قصفت نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة أنصار غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. في موازاة ذلك، كشفت دراسة نشرتها مجلة لانست جلوبال هيلث أن عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الأشهر 15 الأولى من حرب الإبادة على غزة تجاوز 75,000 شهيد، وهو أعلى بكثير من الأرقام المعلنة سابقا.
1: في السياق، نفذت قوات الاحتلال فجر يوم أمس حملة اقتحامات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات ومداهمات للمنازل وإطلاق نار. وفي بلدة حزمة شمال القدس أصيب طفل برصاص حي واعتقلته قوات الاحتلال، كما اعتقلت شابا آخر خلال مواجهات اندلعت عقب الاقتحام. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة إباء الأغبر بعد مداهمة منزلها، فيما اعتقلت الشاب لؤي جمعة خلال اقتحام قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية، كما اقتحمت بلدتي علار وعتيل شمال طول كرم وداهمت منازل في بلدة دير سامت غرب الخليل، بينما أصيب عاملان برصاص العدو قرب حاجز الظاهرية جنوب المحافظة.

0: نحو تسريع ابتلاع الأرض وإبادة من عليها في قطاع أنهكته الحرب وتبدلت خرائطه تحت وقع النار، يطفو مصطلح الخط البرتقالي بوصفه عنوانا جديدا لمرحلة أكثر تعقيدا في المشهد الميداني داخل قطاع غزة، بينما يعيش سكانها ضغطا إنسانيا متواصلا. تتسع رقعة المناطق الخاضعة للسيطرة الصهيونية في مشهد يعيد تشكيل الجغرافيا وحدود الحركة والحياة. يأتي هذا التطور في سياق توسع ما يعرف بالخط الأصفر الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2015، حيث يفصل بين مناطق سيطرة العدو الصهيوني شرقا والمناطق التي يسمح بوجود الفلسطينيين فيها غربا، ويغطي نحو 53% من مساحة القطاع. لم يكن الإعلان عن الخط البرتقالي وليد اللحظة، بل جاء نتاج جملة من الإجراءات الميدانية الصهيونية على مدى الشهور الماضية، فرضت واقعا جديدا على امتداد قطاع غزة تجاوز حدود الخط الأصفر. والخط الأصفر حد افتراضي داخل القطاع انسحب إليه العدو مؤقتا بموجب اتفاق وقف النار على أن ينفذ انسحابات أخرى لاحقا، لكنه يعاود توسعه إلى أماكن أكثر عمقا داخل أراضي القطاع تحت غطاء عمليات حفر ونسف وتجريف واسعة.
1: شهداء بالعشرات وجرحى، هذا هو ما يحدث.
0: الخرق الصهيوني المتكرر للاتفاق دفع عشرات العائلات إلى ترك منازلها وخيامها والنزوح غربا، وخصوصا في مدينة خان يونس وشرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وفي بلدة جباليا، في حين ترافق الزحف الصهيوني في عمق القطاع مع غارات جوية ومدفعية وإطلاق للنار، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بزعم اجتيازهم الخط الأصفر أو اقترابهم منه. قطاع غزة وهو في حاضر خذلان عروبته يسير إلى مستقبل مرسوم في خرائط غاصبيه ومحتليه، ورغم ذلك ما يزال يشكل شوكة دامية في حلق الكيان والخندق الأول لأمة لن تختلف عاقبتها عن مآل غزتها، ولن يغير مصير أصقاعها مسير قطاعها إلا أن تقاتل عن نفسها. في ذلك أمل لمن يهب وينهض ويعمل، وفي ذلك نعي لمن دفن رأسه في الرمال قبل أن يقدمه على طبق من ذلة على مائدة الصهيونية القادمة.

0: مسؤول كنيسة المتطرف إيتمار بن كبير.
1: بات مشهد اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى يبدو وكأنه محاولة لفرض واقع اعتيادي على واحد من أكثر الأماكن قدسية لدى الفلسطينيين والمسلمين. ففي ظل الاقتحامات المتواصلة التي تتخللها صلوات تلمودية وحفلات راقصة داخل باحات المسجد، تتسع شهية الاحتلال مدفوعة بقيادات اليمين المتطرف وجماعات الهيكل نحو مزيد من الانتهاكات ومحاولات كسر ما تبقى من الوضع القائم. ولعل أحدث تلك المحاولات تتمثل في الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة في 15 أيار، في سابقة تستهدف يوما ظل لعقود خارج نطاق اقتحامات المستوطنين.
2: يبدو أن هناك مخطط إسرائيلي ديني لاهوتي له علاقة بتلك المعتقدات والخزعبلات التي من خلالها سيحاول تفجير الأوضاع في المسجد الأقصى على طريقة الهدم، على طريقة منع المصلين الفلسطينيين. ونلاحظ أن هناك عداء حتى للرهبان المسيحيين، للديانة الإسلامية والمسيحية، ولكل المقدسات في المسجد الأقصى. ولهذا أنا أظن أن هذه الاقتحامات وهذه المناسبة تستخدمها قوى اليمين المتطرف في إسرائيل من أجل إعطاء ذلك الصراع البعد الديني الذي يأخذ الأمور إلى مربع المواجهة المباشرة.
1: تتزامن دعوات قيادة اليمين المتطرف لاقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة مع مسيرة الأعلام، أو ما يسميه الاحتلال يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتل فيه الجزء الشرقي من المدينة عام 1967 إبان نكسة الفلسطينيين. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يرى مراقبون أن محاولات الاقتحام المتزايدة تهدف إلى تحدي المسلمين في العالم وفرض مزيد من السيطرة على المسجد الأقصى وتغيير هويته الإسلامية.
3: عملية اقتحام المسجد الأقصى فيها نوع من الرمزية، هم يريدون أن يقولوا نحن هنا، نحن موجودون، نحن من يسيطر على القدس، ونحن من يسيطر على أقدس مقدساتكم يا مسلمين، ونحن نعرف أنكم لا تتحركون. وهذا فيه تحدي كبير جدا، كما قلت، لأكثر من 2 مليار مسلم حول العالم. هذه الاقتحامات ليست جديدة، ولكن يتم استغلال الحروب وانشغال وسائل الإعلام في العالم على الحروب والمواجهات العسكرية هنا وهناك، فيكثفون من هذه الاقتحامات.
4: الله أكبر، الله أكبر.
1: 43 اقتحاما نفذها المستوطنون داخل المسجد الأقصى خلال شهر نيسان الماضي، شارك فيها آلاف المستوطنين. وكان من بين المقتحمين وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات لاقتحام الأقصى، تتصاعد دعوات المسلمين والمقدسيين إلى الرباط في ساحاته وباحاته ورفض كل محاولات الاحتلال الرامية إلى تهويده وتغيير الوضع القائم داخله. محاولات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، هذا الواقع الذي يشكل خطراً حقيقياً على الوجود الفلسطيني داخل المسجد، حيث يسعى الاحتلال من خلال اقتحاماته المتكررة إلى تغيير الملامح الإسلامية وتحويلها إلى يهودية، في وقت تتواصل فيه دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى تحديداً يوم الجمعة 15 أيار، والتي تتزامن مع ذكرى مسيرة الأعلام. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: لا تنظر إلى السلع المنزلية على أنها بسيطة، فكبرى الشركات العالمية بدأت من كراجات ومطابخ صغيرة. حين تشتري من أسرة منتجة أنت تضع حجر الأساس لمصنع مستقبلي يرفع اسم اليمن عاليا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: سلسلة الجرائم مستمرة من قبل الكيان الصهيوني ولم تتوقف حتى اللحظة. ففي لبنان استشهد شخصان وأصيب 5 آخرون جراء غارة شنها طيران الكيان الصهيوني يوم أمس في بلدة طورة جنوب لبنان، في تصعيد جديد يواصل فيه العدو اعتداءاته على المناطق المدنية، متجاوزا اتفاق وقف العدوان الذي لم يلتزم به منذ اليوم الأول لإعلانه. وأفادت مصادر ميدانية بأن الغارة الأولى على بلدة طورة أسفرت عن سقوط 2 ونقل 5 جرحى إلى مستشفيات مدينة صورة، قبل أن يعاود طيران الاحتلال استهداف البلدة نفسها بغارة ثانية، في وقت استهدفت فيه غارة أخرى منزلا في بلدة طير فلسية بقضاء صورة. وشهد الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح سلسلة غارات واعتداءات صهيونية متواصلة طالت عددا من البلدات والمناطق في إطار التصعيد المستمر الذي ينفذه العدو الصهيوني ضد المدنيين والبنية السكنية.
1: وفي هذا السياق استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال سيارة مدنية على طريق كفر شوبة وكفر حمام، ما أدى إلى استشهاد 1 عناصر الدفاع المدني اللبناني، فيما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة الجميجمة وبلدة بيوت السياد على 2 متتاليتين، كما أغار طيران العدو على محيط الطريق العام في بلدتي كفر شوبة وكفر حمام بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي صفط وغيرها من البلدات في استهداف للاعتداءات التي تطال مختلف مناطق الجنوب. كما امتدت الغارات الإجرامية لتشمل بلدات دير عامص والنميرية و دير قانون راس العين ومعركة والسلطانية، وسط تحليق مكثف للطيران الصهيوني في الأجواء اللبنانية.

0: التربص والتخاذل والخيانة والخدمة للأعداء ليس في أي منها نجاح لهذه الأمة أبدا، لما هي اتجاهات تسبب سخط الله وغضب الله وعذاب الله وتستدعي التسليط الإلهي دون نتيجة ولا جدوى. التنصل عن المسؤولية لن يفيد هذه الأمة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لذلك خيار الجهاد في سبيل الله، المواجهة لبغي الأعداء وطغيانهم وشرهم وإجرامهم، هو الخيار الصحيح والمشروع بكل الاعتبارات، بكل الأعراب، بكل القوانين، بكل المواثيق، وهو المنسجم وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى.
1: صباح الخير يا كل.

0: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الرئيسة عبر أثير إذاعة سام اف ام وفترة صباح الخير يا قدس. التطورات كثيرة والمستجدات كثيرة خلال الأسبوع المنصرم، وكما هي العادة في كل يوم سبت أن نخصصها للحديث عن هذه المستجدات وهذه التطورات على المنطقة بأكملها. حول تثبيت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمعادلات الردع في مواجهة التصعيد الأمريكي، وكذلك الذكرى السنوية الأولى لانكسار ما يسمى بتحالف الازدهار من قبل اليمن، نناقش ذلك مع ضيفنا في الأستوديو المباشر خبير الدراسات الاستراتيجية دكتور محمد الحيفي. حياكم الله دكتور محمد.
1: حياكم الله، شكرا على الاستضافة.
0: الشكر لكم على تجاوبكم المستمر معنا. دكتور محمد، في الشأن الإيراني كان الساعات

0: الماضية القليلة كان هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق ما بين الصراع الإيراني وكذلك الأمريكي. في تطور يعكس تصاعد المواجهة الإقليمية، أعلنت إيران احتجاز ناقلة نفط مخالفة في بحر عمان ضمن عملية خاصة نفذتها قواتها البحرية، مؤكدة أن أمنها القومي ومياه الإقليمية خط أحمر. هذا الرد الإيراني على استمرار الاعتداءات عسكريا ماذا يعني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا كما هو معروف بأن الصراع الأمريكي الصهيوني ضد إيران، أو الحرب الذي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضد إيران، هو على أساس إنهاء البرنامج النووي وأيضا البرنامج الصاروخي، وكذلك النقاط العشر الذي وضعتها إيران بالنسبة للجلوس على مائدة المفاوضات. وهذا مهم جدا. طبعا في الجلسة الأولى لم يتم التوافق، لأن أمريكا أتت باشتراطات، أيضا حتى على مستوى الفريق المفاوض الأمريكي كلهم تجار، يعني ليس لديهم باع طويل في عملية المفاوضات كما للوفد الإيراني الذي يقوده طبعا غاليباف، وهو دكتور وأيضا قائد عسكري من الحرس الثوري، وكذلك حتى على مستوى عرقجي الدكتور عرقجي، وأيضا كلهم على مستوى كبير جدا، وقد خاضوا طبعا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 15 عام على أساس البرنامج النووي، واستطاعت إيران أن تحصل على الموافقة أو على اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إيران على أساس البرنامج النووي وعملية التخصيب وغير ذلك. ولكن عندما أتى ترامب في الفترة وألغى الاتفاقية، هنا الشروط هذه الثلاثة التي ذكرناها الأولى الذي هو البرنامج النووي وكذلك البرنامج الصاروخي وأيضا على مستوى محور المقاومة، وهذه أصلا شروط وضعتها أو وضعها الكيان الصهيوني بالنسبة لعملية التفاوض. وهنا طبعا والكل يعرف ما هي المشاكل التي بدأت بعد مغادرة الوفد الإيراني من باكستان، ومن ثم تلاحقت الأمور. ولكن إيران طبعا لأن منها شرط مهم جدا وهو مضيق هرمز، عندما تم رفض أو وقف إطلاق النار بالنسبة للبنان أو على لبنان بالنسبة للمقاومة اللبنانية، هنا تم إغلاق. طبعا هنا لما نقول تم إغلاق لا أقصد بل إغلاق الكامل، ولكن بحسب الجدول الذي وضعتها إيران بالنسبة للدخول والخروج، وبحسب الاتفاق على أساس دفع الرسوم وغير ذلك، وأيضا على أساس الصندوق الذي وضعتها إيران. هنا تكمن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بعملية حصار، والحصار عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصار على إيران في مضيق هرمز، هنا تشبثت إيران بمضيق هرمز وأصبح ورقة أكثر من النووي، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأنها تؤثر بالسلب والانعكاس الداخلي على الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لارتفاع الأسعار. هنا كان ترامب يعتقد بأن الحصار سيتم وبطريقة سريعة على أساس أنه يحقق انتصار، ولو على أساس أنه فتح مضيق هرمز. تناسى ما قام به الذي كان يطلبه، وهو إنهاء النظام، لم يستطع، ولم يستطع أن ينهي البرنامج النووي الإيراني، لم يستطع أن ينهي البرنامج الصاروخي. هنا كان يعتقد بأن فتح مضيق هرمز سيحقق له ورقة رابحة أمام الداخل الأمريكي على أساس الانتخابات النصفية وغير ذلك. ولكن هنا الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في التطور الأخير، لأنه أي مخالف، وهذا وضعتها إيران، أنه أي سفينة تخالف أو لا تقوم بالاتصال حسب القناة 16 الذي هي بين الذي وضعتها طبعا إيران على أساس السفن تتصل للقناة 16 يسمحوا له بالدخول أو الخروج أو غير ذلك. ولكن الأمريكي يريد أن يعود إلى عملية تصعيد، ولكن ليس فيما سمي يعني على أساس الحرب الذي قامت، ولكن على أساس الذي هي حق الحرية، ما سمي بالحرية في مضيق هرمز. وكان يعتقد بأنه سيحقق شيء، ولكن أنا في اعتقادي بالعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاعت إيران أن تقوم بضرب المدمرات الأمريكية الثلاث، هنا برز ترامب وقال بأنه ليس لهذا دخل بالنسبة لما تم الاتفاق عليه السابق في وقف إطلاق النار بالنسبة للعمليات العسكرية السابقة.
2: نعم دكتور، الرسائل الإيرانية جاءت بالتوازي مع اشتباك متصاعد مع الوجود الأمريكي في المنطقة، في سياق صراع الممرات البحرية وأمن الطاقة الدولي، ما هي الرسائل التي أرادت إيران إيصالها؟
1: طبعا من الناحية الاستراتيجية، إيران اليوم هي أصبحت قوة عالمية. لماذا؟ لأنها استطاعت أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق أي هدف بالنسبة لها في هذه الحرب. هنا استطاعت إيران أولا أن تحقق أهداف لم يكن أحد يتوقعها، خاصة بضرب القواعد الأمريكية، وأيضا حتى على مستوى الكيان الصهيوني، والذي قامت يعني شبه تدمير أو تم استباحة الكيان الصهيوني، مما أدى إلى أولا نقص طبعا في المخزون الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الصواريخ الاستراتيجية الذي تم استخدامها على إيران، أيضا حتى على مستوى أيضا الدفاعات الجوية ما سمي بالقبة الحديدية، أيضا استنزاف. أمريكا طبعا تدفع المليارات للكيان الصهيوني على أساس بقاء أو على أساس الرد على إيران، وهنا تم استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الكيان الصهيوني مقابل الحرب في إيران، ولكن استطاعت إيران وأيضا حتى على مستوى محور المقاومة أيضا حزب الله، وكذلك حتى على مستوى الضربات اليمنية الذي كانت بالتزامن مع في محور المقاومة، على مستوى محور المقاومة حققوا انتصارات كبيرة جدا، وكان من أجل ذلك استطاعت إيران أولا الرسائل، أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية تم انكشافها وضعفها أيضا. لماذا؟ لأن أصبحت حاملات طائراتها أو جيشها أصبح عبء عليها في وجوده في البحر، أي بمعنى أن أمريكا عندما سيطرت على العالم هي سيطرت بالقوة البحرية، ولكن استطاع محور المقاومة وخاصة في العمليات التي قام بها الجيش اليمني في مساندة إخواننا الفلسطينيين، أو عند يعني هذا سيكون في البحث الثاني على حلف الإزدهار والحلف الأوروبي وغيره، ولكن استطاع الجيش اليمني أن يجعل هذه القوة العسكرية عبء على الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا حتى إيران في العمليات العسكرية سواء كان على مستوى المحيط الهندي أو البحر العربي أو مضيق هرمز، أصبحت هذه المدمرات وحاملات الطائرات عبء أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم تستطع أن تحقق أي هدف ولا حتى فتح مضيق هرمز. هنا الرسالة الثانية، وهو لن يفتح مضيق هرمز إلا بحسب الشروط التي تم وضعها، العشرة النقاط التي وضعتها إيران وافق عليها الرئيس الأمريكي المجرم ترامب على أساس أنها هي الأساس، وكما قال هو في تصريحه بأن العشرة النقاط التي تم وضعها من قبل إيران هي الأساس لعملية التفاوض. وهنا أيضا الرسالة الثالثة، ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا للعالم ككل، بأن من يقوم بمحاصرة العالم وخاصة حلفاء أمريكا زي أوروبا وأيضا حتى على مستوى الدول الخليجية المسيطرة للنفط هو الذي يقوم بعملية الحصار، وإلا عملية نقل طبعا النفط والغاز على أساس ما وضعته من جداول بالنسبة لإيران وما وضعته الخطة بالنسبة لمضيق هرمز، لأن دخول القوات الأمريكية إلى مضيق هرمز هو تهديد للأمن القومي الإيراني، لأنه أصبح بجانب يعني بجانب الأراضي الإيرانية، وهذا مهم جدا. هذا أيضا الرسالة الثالثة، وهو للكيان الصهيوني وبالذات على أساس لبنان، لأنه ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني؟ أن يخرجوا لبنان من محور المقاومة على أساس أنها تكون ورقة رابحة لأمريكا والكيان الصهيوني في عملية المفاوضات، وأن يأتي الحل من قبل أمريكا والكيان الصهيوني على أساس أن إيران لا تدخل. ولكن أيضا أصبحت إيران أرسلت رسالة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بأن أي حل في المنطقة مع إيران سيكون على مستوى محور المقاومة ككل، أي كما قالت إيران أما للجميع وأن لا للجميع شيء.
0: نعم، بين غدر الاعتداء على ناقلات النفط كما قامت به الولايات المتحدة في ناقلة النفط الإيرانية، وبين الرد الصاعق في مياه هرمز، كيف نجحت القوات البحرية لحرس الثورة في تحويل خرق واشنطن للهدنة إلى كمين استراتيجي أطاح بهيبة المدمرات الأمريكية وأجبرها على الفرار والبحث عن ملاذ في بحر عمان؟
1: طبعا كما هو معروف بأن الحصار الأمريكي اليوم هو انعكس على الداخل الأمريكي، فارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا يؤثر على الشعب الأمريكي، هو يريد أن يوصل إلى حل مع إيران بالنسبة لمضيق هرمز. اليوم الحرب الذي قامت منذ 70 يوم مضت اليوم الأمريكي يتناساها ويضعها جانبا لكي يحقق أي انتصار كما قلنا في السابق. ولكن اليوم هذا هي الإشكالية. اليوم المحاكاة الذي حدثت من قبل إيران وأيضا حتى على مستوى محور المقاومة خاصة لبنان واليمن، محاكاة هذا فترة كبيرة جدا، محاكاة للحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا صنع الهزيمة للولايات المتحدة الأمريكية وشعورها بأنها هزمت أصلا. اليوم الأمريكي يعرف بأنه يحاصر نفسه ويحاصر حلفائه، في نفس الوقت يشعر اليوم الأمريكي بأنه لم يستطع أن يحقق أي هدف من الحرب الذي قام بها منذ 70 يوم إلى هذه اللحظة. اليوم هو متشبث بمضيق هرمز على أساس أن أي تحقيق انتصار سيعيد له هيبة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، لأن العزل قائم أيضا حتى على مستوى داخل الحزب الذي هو صنعه. اليوم هناك مرشحين جمهوريين وأيضا ديمقراطيين في الانتخابات النصفية القادمة في شهر أكتوبر القادم علينا، على أساس أنهم اليوم ضد الكيان الصهيوني. إذا إيران استطاعت أولا أن تلعب بالسياسة وتنتصر وتحقق انتصار، وهذا مهم جدا. اليوم العمليات العسكرية التي تقوم بها إيران على مستوى القوات الأمريكية المتواجدة في البحر كبيرة جدا وخطيرة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ضرب أي مدمرة أمريكية أو تدمير أي سفينة عسكرية أمريكية أو حتى على مستوى ملاحقة أو ضرب حاملات الطائرات، هذا يؤدي إلى كارثة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المدمرة تحمل حاملات الطائرات 7500 مقاتل، غير الأشياء الموجودة من مخازن وجود الطائرات والطائرات 18 و35 و22، هذه خسائر هتكون كبيرة جدا، مما يؤدي إلى الإطاحة بترامب وأيضا محاكمته. ومحاكمته هذا ستلغي الحزب الذي أراد إنشائه، ستتأثر الحكومة الأمريكية أو الدولة العميقة التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية، وهي متأثرة اليوم بسبب الحصار أو بسبب إغلاق مضيق هرمز والحصار الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية نحو أيضا الداخل الأمريكي، وهذه الإشكالية اليوم الذي يعاني منها الأمريكي الذي لم يستطع أن يصل إلى حل، لأن 14 نقطة الذي وضعتها إيران للولايات المتحدة الأمريكية لم يوافق عليها ترامب. ترامب يريد الاستسلام الكامل وتسليم المنطقة كامل أو تسليم الأرباح الذي تحققها إيران من دخول السفن وخروجها حسب الرسوم، وأيضا حتى على مستوى قيمة مصادر الطاقة التي تخرج من الخليج بسبب صندوق الإعمار.
0: طيب يعني دكتور محمد، اليوم نرى انهيار كامل للترسانة البحرية، القطاع البحرية، المدمرات البحرية الأمريكية في المنطقة، أيضا نرى خروج تقريبا شبه كامل للقواعد الأمريكية في دول الخليج وفي المنطقة. على ماذا تراهن أمريكا اليوم؟ على ماذا؟ لم تعد تتحرك بحرية في البحار، لم تعد تستطيع أن تستخدم قواعدها العسكرية في المنطقة وفي دول الخليج، على ماذا تراهن؟
1: طبعا في اعتقادي الجازم بأن أمريكا كانت ليست قوة عسكرية كما صوروها لنا على مستوى الإعلام وعلى مستوى السينما وعلى مستوى الأحداث العالمية الذي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا هي كالكيان الصهيوني تستغل الظرف على أساس نهاية الظرف عندما يكون المتصارعون ضعفاء تدخلها في الأخير على أساس أنها حققت الانتصار، كما حدث في الحرب العالمية الثانية، لأن الحرب العالمية الثانية كان هناك حلفاء وكان هناك محور، وكان هناك حلفاء الذي هم الأوروبيون، فرنسا، بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، وأيضا حتى على مستوى دول أخرى كانوا حلفاء، والمحور كانت ألمانيا واليابان وأيضا إيطاليا. ولكن عندما تم الصراع في الحرب العالمية الثانية وراح ضحيتها أكثر من 50 مليون إنسان في تلك الفترة، أمريكا أتت في النهاية على أساس أنها احتلت المحيط الهادئ ودخلت احتلت اليابان وضربت القنبلة الذرية أو الذرية في تلك الفترة على أساس تهديد للحلفاء الذي هم في المحور، مع طبعا مع بريطانيا وفرنسا مثل روسيا وأيضا حتى على مستوى الصين. هنا اليوم أمريكا هي تراهن على السراب خاصة مع ترامب. ترامب هو أتى تاجر لكي يحقق أرباح تجارية، وكان يعتقد بأنه يستطيع الحصار الاقتصادي على العالم وفرض الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم التي فرضها على الصين وعلى روسيا وعلى دول أخرى، هنا كان يعتقد بأنه سيحقق أرباحا هائلة، سيعيد ترميم الاقتصاد الأمريكي الذي هو صاحب الدين العام كما هو معروف، أكثر دولة في العالم وفي تاريخ البشرية مديوني. لديها دين عام تصل اليوم إلى 40 تريليون، غير فوائد الاقتصاد الذي يتم دفعها سنويا وهو يعني مضطر أن يدفعها، ما لم سيتم ارتفاع الدين كل يعني كل فترة لا يستطيع أن يدفع يرتفع الدين العام الأمريكي. أيضا البنك الإنشاء والتعمير الدولي يطالب من الولايات المتحدة اليوم من أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية على أن تسدد ديونها، أي بمعنى أن اليوم التأثير الاقتصادي أصبح على الأسر والصهيوني العالمي والماسونية الذي هي متحكمة في الاقتصادات في العالم، يصبح تأثير هذه الحرب القائمة اليوم كبير جدا عليها. هنا هو يريد أن يفتح ممر مضيق هرمز لكي يستطيع أن يحقق انتصار أمام الداخل الأمريكي، وأيضا يقول بأنه حقق انتصار على إيران. إذن هنا هو يلحق السراب الذي لا يوجد أصلا، كلما يعني السراب كلما كان يعتقد أنه ما يصل وأنه ليس ما وإنما هو سراب، والسراب هو الخيال الذي ليس حقيقيا.
2: نعم، في ظل الحديث عن عملية عسكرية مركبة استخدمت فيها طهران الصواريخ البالستية والمسيرات الانقضاضية معا، إلى أي مدى كشفت هذه المواجهة عجز أنظمة الدفاع الأمريكية أمام تكتيكات الرؤوس شديدة الانفجار التي طالت قلب الأسطول الأمريكي شرق المضيق؟
1: كما هو معروف بأن اليمن في العمليات العسكرية التي قامت في البحر الأحمر، هذه هي الحرب الهجينة اليوم. الأمريكي هو متعود على حروب تقليدية، والحرب التقليدية أن يكون هناك طبعا عملية تمشيط أولا، ومن ثم دخول القوات البرية وأيضا كافة المدفعية أو ما يسمى بالمدرعات كالدبابات، هذا على أساس كدو احتلال. اليوم أمريكا لم تستطع أن تصل إلى نهاية الحرب الذي بدأتها، وهو اليوم الأمريكا واجب عليها أن تدخل بريا، ولكنها هي تعرف لن تستطيع أن تدخل بريا لأن الدخول البري سيؤثر عليها. اليوم إيران طبعا هي تقوم بحرب هجينة، العمليات الصاروخية وأيضا الطيران المسير. اليوم أمريكا ليس لديها دفاعات كاملة أو تستطيع أن تردع أو تردع هذه الصواريخ البالستية وكذلك الطيران المسير. لماذا؟ لأن الخسائر أو عملية التلقيم بالنسبة للصواريخ المضادة الذي لكي تستقبل الصواريخ أو القضاء على الصواريخ وأيضا على الطيران المسير هي محدودة تماما، لأنه لابد من الرجوع إلى المكان أو لا مكان الذي هو الدعم اللوجستي لكي يقوم بعملية تبخير أخرى، وهذا حدث في الحرب في البحر الأحمر أمام الجيش اليمني مع الجيش اليمني أمام القوات الأمريكية.
0: نعم، أقرت القيادة المركزية الأمريكية بالاستهداف بعد استهدافها لمنشآت مدنية في قشم وسيريك في إيران، فما هي دلالة الفشل الأمريكي في حماية قطعها البحرية أثناء العبور، وكيف قرأ العالم مشهد مطاردة البحرية الإيرانية للمدمرات الأمريكية الهاربة نحو مياه الفجيرة وبحر عمان؟
1: طبعا اليوم عندما نتكلم عن الحرب الإيرانية هي نفس السيناريو الحرب اليمنية الأمريكية، لأنه حتى الوصول إلى أغلاق مضيق باب المندب أليس كذلك؟ وتم الحصار الكلي على الكيان الصهيوني حتى أصبحت أم الرشراش يعني 100% يعني صفرية، تم أغلاقها،
0: تسريح الموظفين،
1: تسريح الموظفين وغير ذلك. اليوم إيران هي نفس السيناريو، طبعا هو عندما نقول نفس السيناريو لا نقول بنفس القوة العسكرية التي تمتلكها إيران، ولكن إيران اليوم استطاعت أولا أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية في الفخ، وهذا الفخ أن كانت حاملة الطائرات عندما تمر في أي بحر أو ذاهبة إلى أي دولة تحمل 100,000 طن سياسة، أي الاستسلام وعادي ما قد وصلت حاملة الطائرات. اليوم تم كشف، وهذا مهم جدا، استطاع اليمن أن يقدم درس للعالم بأن القوات الأمريكية تستطيع أي دولة ولو كانت حتى على مستوى ضعيفة تستطيع أن تجعل من القوات العسكرية الأمريكية خاصة البحرية إلى نقطة ضعف، لأنه العمليات العسكرية عندما يتم عملية رد للصواريخ والقضاء على الصواريخ أو الطيران المسير تنتهي لأنها محدودة ومعدودة. هنا كان العالم يعتقد بأنه لا يمكن رد هذه العمليات العسكرية البحرية للقوات الأمريكية، وهنا اليوم تكمن الإشكالية للولايات المتحدة الأمريكية، لأنها اليوم يقولون بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحسب البيانات والمعلومات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بأنه اليوم تريد الولايات المتحدة الأمريكية صنع 1,000,000 طائر مسيرة على أساس تستطيع المجابهة مع من يقوم، وخاصة ضد محور المقاومة الذي اخترع هذه الحرب الهجينة الجديدة الذي أدت إلى إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية، وأيضا حتى على مستوى أيضا الكيان الصهيوني الذي ظل يعربد في العالم العربي أكثر من 100 عام أو 100 عام إلى هذه اللحظة.
2: نعم. نعم، بينما كانت واشنطن تعتقد أن غاراتها الجوية قادرة على ثني طهران عن مسارها، كيف يفسر مقر خاتم الأنبياء هذا الرد الساحق والفوري جنوبي تشابهار، وما هي الرسائل التي وصلت إلى دول المنطقة الداعمة للعدوان حول حدود الصبر الاستراتيجي الإيراني؟
1: طبعا الصبر الاستراتيجي الإيراني هو اليوم لديه النقاط الذي ستحقق الأهداف وأيضا إعلان انتصار كامل لإيران إذا تم تنفيذها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والأمريكي يعرف ذلك. هنا إشكالية الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران هو أن حزب الله في 2006، طبعا اليوم الطيران المأهول لا يستطيع أن يحقق الانتصار، المأهول أي الذي هو معروف
0: طائر
1: الطائرات الذي يقودها الطيارون،
0: أيه.
1: لا يستطيع أن يحققوا انتصار، والعملية التي تمت في إصفهان كانت أكبر دليل قطعي على أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت 12 طائرة بما يقدر بمليار دولار أمريكي ولم تستطع أن تحقق الهدف، وهذا إشكالية اليوم أمام الولايات المتحدة الأمريكية، لا تستطيع أن تحقق هدف ولم تستطع أن تحافظ حتى على مستوى قواعدها الأمريكية، وكذلك الدول المشاركة خاصة الخليجية. فلنكن واضحين، يعني مثلا زي السعودية تم استخدام مداراتها أو القواعد في السعودية وكذلك في الإمارات وفي البحرين وفي الكويت وفي قطر تم استخدامها، ولكن عندما قامت إيران بضرب هذه القواعد وإخراجها عن الخدمة أصبحت أمريكا بالذراع التي هي ماذا سامعنا نقول مجبسة أو قد خلعت أيديها بدون أذرع، لا تستطيع أن تقوم بشيء. إذن اليوم الرسائل بالنسبة لدول الخليج فقد أرسلها بوسعيدي وزير الخارجية العماني في بداية الحرب بأن على الدول الخليجية اليوم أن توقع اتفاقات أمنية مع إيران ومع اليمن ومع محور المقاومة، لأن النظام الإقليمي الجديد القادم هو ليس كما كان سابقا، لن تظل السعودية هي الذي ستحكم الأمة العربية والإسلامية، اليوم السعودية هي تعتبر في مهب الريح أيضا حتى على مستوى دول الخليج وخاصة الإمارات الذي هي صهيونية أكثر من الصهيونية. يعني عندما تقوم بعملية الهجوم على إيران أو تقوم بعمليات خارج إدارة الاتفاق الأمريكي الإيراني عفوا هذا يؤثر عليها، وقد أرسلت إيران رسالة كبيرة جدا للإمارات بأنها لن تجعلها قائمة، أي بمعنى تدمير الإمارات، قد تنتهي الإمارات كدولة أيضا حتى على مستوى البحرين على مستوى دول في الخليج، سيتم تغيير الأنظمة، سيتم تغيير أشياء كثيرة جدا. لماذا؟ لأن إيران اليوم ومحور المقاومة هم الذين وقفوا أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى وتثبيت الولايات المتحدة الأمريكية على حكم العالم والقطب الأوحد في العالم. اليوم هناك في اختلاف تماما حتى على مستوى الدول الأوروبية، عندما يذهب وزير الخارجية الأسباني بزيارة إلى الصين، وأنا في اعتقادي بأنه تم مناقشة أين وضعنا الجديد في العالم القادم، لأن اليوم العالم القادم سيكون متعدد الأقطاب. اليوم إيران لها دور كبير كذلك مع محور المقاومة في تثبيت العالم الجديد حتى على مستوى إيران، عندما تقول بأن الدفع سيتم بماذا؟ باليوان الصيني بالنسبة للنفط، وهذا دليل قطعي على أن اليوم يتم حرب على مستوى الدولار الأمريكي الذي سيسقط بالفعل، أي بمعنى أن أمريكا اليوم لابد أن تؤمن وتعتقد بأنها أصبحت قطب، ستصبح دولة لأنها تملك القوة النووية التي تمر الكرة الأرضية 30 مرة أو 29 مرة، بس الله سبحانه وتعالى موجود، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما يحدث للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني اليوم هو بسبب ارتباط محور المقاومة بالمشروع القرآني الديني الذي هو دفاعا عن كل المستضعفين في الأرض، وخاصة ما قام به الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية من جرائم إبادة داخل غزة. هذا رسالة أيضا من إيران للعالم أنه اليوم إيران دولة عظمى، وقد تم إعلانها رسميا حتى على مستوى روسيا وعلى مستوى الصين وحتى على مستوى دول أوروبا الذي رفضت الدخول في الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت إعلان أمريكي أن إيران أصبحت دولة عظمى عالمية لم يستطع أن يفك حصار مضيق هرمز. اليوم الحصار ارتد على الأمريكي، وهذه هي الإشكالية.
0: نعم، مجلة The Atlantic الأمريكية تقول أن الرئيس دونالد ترامب سئم من الحرب على إيران ويتخوف من التورط في حرب طويلة في الشرق الأوسط، ومن أن تؤثر هذه الحرب على قمته المرتقبة في الصين. من ماذا يتخوف تحديدا دونالد ترامب في هذه الفترة، خصوصا قبيل هذه القمة التي ستعقد في الصين؟
1: أيضا نسأل لماذا قامت أمريكا والكيان الصهيوني بضرب إيران؟ ما حدث في فنزويلا وهو السيطرة على النفط، أليس كذلك؟ اليوم عندما نأتي إلى غزة، عندما ينشئ هيئة السلام، عندما ينشئ هيئة السلام على أساس هذه عبارة عن غرفة تجارية كما قلنا سابقا، هو ترامب ماذا يريد من هذه الحرب؟ وهذا الذي وصله عبر المخابرات الأمريكية وكذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني والتدبير الذي قام به المجرم نيتنياهو، وأوعز إلى ترامب بأنه سيكون الملك على العالم ويتربع على عرش العالم إذا قام بضرب إيران والاستحواذ على ماذا؟ مصادر الطاقة الإيرانية وكل الموارد والمواد النادرة الموجودة في إيران، سيمنع الصين من تحقيق أي انتصار اقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية خلال 20 عام لم تنتج أشياء طبعا صناعية جديدة أو في التكنولوجيا وغير ذلك، كما هو معروف بأن الستيرلينك هو أيضا على مستوى أشياء بسيطة جدا. اليوم الصين انتقلت إلى 100 عام قادمة على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تريد الذهاب إلى الصين، إلى بحر الصين على أساس تمنع هذا التقدم الصيني، وتمنع أيضا حتى على مستوى أنه تريد احتلال الصين اقتصاديا بعملية الاستثمار. أنا في اعتقادي بأن ترامب لن يزور الصين حتى هذه الفترة القادمة. لماذا؟ لأنه له تصريحين، الزيارة السابقة على أساس أنه كان سيذهب إلى الزيارة ولكنه لم يذهب، ومن ثم تأجيل الزيارة إلى 3 أسابيع. اليوم 70 يوم من الحرب، كم من الأسابيع اليوم إلى هذه اللحظة من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا؟ قد يكون أكثر من 5 أسابيع ولم يستطع أن يذهب إلى الصين. هو يريد أن يذهب إلى الصين لكي يضغط عليها بأنها ماذا؟ بأن

0: يقولون المجاهدون اليمنيون في كل جبهة أمريكا ما لها قشة. وبالفعل اليوم العالم أصبح يفكر في أمريكا كأنها قشة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
1: نعم، بعد أن تحدثنا في الشأن الإيراني والتطورات الأخيرة في إيران، كان الأسبوع الفائت تقريبا في 6 مايو كانت الذكرى السنوية الأولى لانكسار تحالف الازدهار. اليوم دكتور محمد، ومع حلول الذكرى السنوية الأولى لانكسار هذا التحالف المزعوم، يقف العالم مذهولا أمام مشهد تاريخي لم تألفه البحار منذ عقود. فكيف استطاع اليمن في غضون عام واحد أن يطوي صفحة الغطرسة الأمريكية ويحول وعيد القوة المميتة إلى اعتراف صريح بالعجز؟ ولماذا بات 6 مايو تحديدا محطة مفصلية تؤرخ لزمن الانكسار الهيمنة الأمريكية وبزوغ السيادة اليمنية في قلب الحصار؟
0: طبعا ليس فقط السيادة اليمنية، ولكن أيضا سيادة كل إنسان مستضعف على وجه هذه الأرض، الذي كان يعتقد أن أمريكا هي الآمر الوحيد وهي الناهي وهي الذي تحقق الحياة للإنسان وهي الذي تميت وهي الذي تعمل وغير ذلك. وهذا الذي كان يعتقده العالم بما فيها الدول الكبرى على مستوى العالم، حتى على مستوى روسيا، على مستوى الصين، على مستوى الدول الأوروبية، على مستوى دول كثيرة جدا في هذا العالم. ولكن المواجهة التاريخية التي قامت بين الجيش اليمني والولايات المتحدة الأمريكية أتت لهذا التاريخ الإنساني بمنعطف خطير جدا، وهو أيضا وهو الأهم، توضيح الصورة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية كدولة تحكم العالم دون مسوغ، ليس فقط قانوني ولكن إنساني، لأنها أتت بماذا؟ أتت بالعربدة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. تخيلي عندما يقول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأننا ماذا؟ قراصنة. ما معنى القرصان؟ وكما هو معروف القرصان الذي يقوم بنهب وسرق كل شيء في السفن على مستوى البحر، هذا كان في السابق، ولكنه اليوم يتفاخر بأنه قرصان. وهذا القرصان استطاع الجيش اليمني. عندما أقول الجيش اليمني أنا هنا لا أحدد أو الصورة ككل، ولكن استطاع هذا الجيش اليمني الذي تم إنشاءه خلال 10 سنوات في حرب مدمرة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وكان أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن الهجوم على اليمن وإسقاط الجيش اليمني وإسقاط اليمن ستكون مقدمة لالتهام مناطق أخرى. وهذا الذي كان يعتقده الذين قاموا في ما سمي بحلف ماذا، أو طبعا عاصفة الحزم الذي استمر لمدة 10 سنوات لم يستطع أن يحقق أي انتصار. وكانوا يعتقدون بأن هذا اليمن كانت قوته هي المحدودة الذي كانت قبل طوفان الأقصى، ولكن عندما أتى طوفان الأقصى وقامت الحرب واستطاع هذا البلد أولا إيجاد القوة العسكرية، لأن السيد حسن نصر الله قال لن يبكي عليك العالم ولن يقوم العالم بمساعدتك إذا لم تساعد أنت نفسك، واستطاع هذا البلد العظيم بشعبه وبقيادته وبجيشه وبأمنه أن يقوم بوجود إيجاد قوة عسكرية رادعة للولايات المتحدة الأمريكية. فالهزيمة التي تلقت الولايات المتحدة الأمريكية هي تدوي إلى هذه اللحظة، ليس في آذان الأمريكيين فقط ولكن على مستوى دول كبرى في العالم، وهذا الذي يحدث اليوم. اليوم طبعا عندما دائما أو يردد، وأنا في اعتقادي بأنه قد تم إخفال هذا الانتصار التاريخي لهذا البلد والذي هو فضح الولايات المتحدة الأمريكية أولا، وهذا مهم جدا، وتم إخفاله من قبل الإعلام اليمني بالشكل المطلوب أن يكون. لماذا؟ لأن اليوم عندما يحتفل هذا الشعب بذلك الانتصار العظيم الذي خرج خلال 10 سنوات، تم تدمير كل شيء، 500,000 غارة على هذا البلد، أكثر من 500,000 قتيل في هذا البلد، تم تدمير المدارس، الإنسان، الحجر، الشجر، كل شيء، ولكن استطاع في عملية الإسناد أولا أن يقوم بحربين في مكانين مختلفين وفي آن واحد، عملية الإسناد لإخواننا الفلسطينيين وكذلك مجابهة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا وضع حرب جديدة مختلفة تماما عن ما تعهده الولايات المتحدة الأمريكية، لأن 6 حاملات طائرات تأتي إلى البحر الأحمر والبحر العربي في حصار هذا البلد. استطاع هذا الجيش العظيم أن يمتلك القوة الرادعة للولايات المتحدة الأمريكية ويجعل من هذه الحاملات الطائرات والقوة الصاروخية الأمريكية وحتى على مستوى الطيران المأهول الذي أتى وقام بعمليات عسكرية بما فيها من الجيل السادس، ليس فقط من الجيل الخامس ولكن من الجيل الخامس والجيل السادس، البي 2 وأيضا البي 52 قاذفات القنابل، وكذلك حتى على مستوى F-35 الشبحية. هذا كل حدث من قبل من؟ من قبل هذا البلد العظيم الذي استطاع أن يوجد القوة العسكرية الرادعة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ويحقق انتصارين في مكانين مختلفين في آن واحد. وهذا اليوم ما يحدث أيضا، ما يقوم بمحور المقاومة خاصة إيران، ما تقوم اليوم هي قامت بحربين مختلفين في أماكنين في مكانين مختلفين على مستوى البحار وعلى مستوى البر. وهذا هي هذا الدليل القطعي بأن لمن استطاع أن يوجد حرب هجينة جديدة تختلف تماما عن الحروب الذي عهدها هذا العالم وكل قوة عسكرية على مستوى العالم.
1: نعم، حشدت واشنطن أحدث ما في ترساناتها من مقاتلات الشبح F-35 إلى 6 حاملات طائرات أمام أي نمط من الاشتباك غير التقليدي سقط هذا التفوق التكنولوجي. وكيف تحول دكتور تحولت هذه القطع البحرية من رموز للهيمنة إلى أهداف عائمة في بنك أهداف اليمن؟
0: وكما قال السيد في إحدى خطابه، تهرب، يعني حامل الطائرات تهرب. وهذا دليل قطعي على أن هذا البلد استطاع أن يوجد القوة الذي يدير عليها أساس استقلال هذا البلد وسيادته واتخاذ القرار السيادي داخل. هنا المشروع ماذا كان؟ هو إسقاط هذا البلد، ولكن طبعا حتى على مستوى دول الخليج وخاصة السعودية الذي تريد تدمير هذا البلد كليا، تريد أن تحتله كليا، تريد أن تنفذ مشاريعها كليا في هذا البلد. هنا اليمن استطاع أن يحقق أول انتصار، لأنه الله سبحانه وتعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لأن المشروع القرآني الذي أتى به السيد الشهيد القائد قد وضح الصورة بكل بساطة لكل إنسان يريد أن يحقق النصر على أعتى القوة، قوة في العالم. لا نقول قوتنا العسكرية هي كل شيء، ولكن الكل يتذكر ذلك الخطاب أو الإعلان الذي يأتي في قناة المسيرة، هو الله الذي دبر، هو الله الذي كذا، هو الله الذي كذا. إذن هذا المشروع الذي اليوم نخوض هذا المشروع من أجل من؟ ليس فقط من أجل اليمن، ولكن من أجل الأمة ومن أجل القضايا الأمة الذي اليوم الأمريكي يريد استباحة هذه الأمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. إذن السيد لماذا دائما يقول في خطابه لا تعطوا للكيان الصهيوني وأمريكا الاستباحة الكاملة؟ استطاع محور المقاومة أن يستبيح، واليمن جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، وقد استباح الكيان الصهيوني واستباح السلاح الأمريكي داخل البحار. طبعا عندما في سؤالش عندما قلت 6 حاملات طائرات، بل نسينا أيضا أن نقول والمدمرات، لأن كل حاملة طائرة لها مدمرات ولها بوارج بحرية ولها سفن بحرية ولها فرقاطات
1: قطع مختلف.
0: كل طبعا هؤلاء أصبحت عبء على من؟ على الجيش الأمريكي. وأيضا يجب على الجميع أن يعرف بأن الأمريكي الجندي الأمريكي عرف بأنه ماذا؟ مرتزق، أصبح مرتزق. هو أتى لكي يجمع المال لا لكي يقتل، ولكن عند والكل يتذكر ذلك الضابط الذي أتى من على ما أعتقد من إحدى حاملات الطائرات وقال إنه ماذا كان ينظر إلى الصاروخ بينه وبين الموت ثواني أو لحظات، ويتذكر ابنتها التي لم يعلمها قيادة السيكل. يعني تخيلوا هذا. أيضا تخيلوا ماذا عمل الجيش اليمني في عملية الهجوم بالمسيرات وكذلك الصواريخ البالستية، لأنه أول مرة في تاريخ البشرية تم استخدام صواريخ بالستية متحركة على أهداف متحركة. أيضا حتى على مستوى الطيران المسير، عندما ترسلين 30 أو 40 مسيرة إلى حامل الطائرات، عندما أيضا المدمرات والبوارج الحربي تستنفذ كافة ذخيرتها، لم تستطيع أن تسقط الكل. أي بمعنى أن اليوم الحرب الذي قامت فيها في البحر الأحمر بين القوات طبعا الجيش اليمني والجيش الأمريكي كانت رهيبة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الذي جعل ترامب أن يبحث عن من يوقف هذه الحرب. والكل يعرف ذلك عندما طلبوا من عمان للتوسط لإيقاف الحرب بين اليمن وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، في ظل الإصرار الأمريكي على عزل مسار البحر الأحمر عن جبهة غزة، ما هي الدلالات السياسية لفشل واشنطن في فرض هذه المعادلة، وكيف كرس الميدان سيادة اليمن كلاعب محوري لا يمكن تجاوزه في قضايا الأمة؟
0: طبعا كما هو معروف بأنهم كانوا يعتقدوا بأن مضيق باب المندب لم ولن يغلق على الإطلاق، لن تأتي قوة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية أن تغلق باب المندب. والكل يعرف بداية طوفان الأقصى في عهد بايدن عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أتى ب 57 قطعة بحرية، معظمها أتت إلى أين؟ إلى أمام اليمن، على أساس لأنه أسقط اليمن أسقط بقية المشروع. هذا كانت هي الحقيقة الكامنة، ولكن عندما قام حلف الازدهار والذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية وأتت لنا بتلك الأسماء الخفيفة، ولكن العالم بما فيها دول الخليج كانت داخل السعودية وغيرها، حتى على مستوى دول عربية كبرى دخلت في هذا الحلف، دول إسلامية دخلت في هذا الحلف، أوروبا أنشأت حلف بجانب الحلف الذي التحقت به مع الأمريكي ولو من تحت الطاولة، ولم يستطيعوا حلفين، حلف الناتو وحلف الازدهار لما يسمى سبيدوس الأوروبي. طبعا استطاع الجيش اليمني أولا ضرب، وهذا مهم جدا، ضرب المدمرات الدنماركية، وأيضا تم عزل وزير الدفاع الدنماركي بسبب هذه العملية. أيضا اليونان خسرت، أيضا استطاع الجيش اليمني أن يهدد ويضرب أيضا المدمرة اليونانية لأنها كانت قائدة الحلف، حتى على مستوى بريطانيا الكل يعرف ذلك، حتى المدمرات لأن معها مدمرتين أو حاملة طائرتين خفيفتين يعني، ولكن استطاع اليمن أيضا أن يؤثر على الدول الأوروبية ما فيها الفرنسي وكذلك وعلى مستوى ألمانيا الذي قالوا أنه كانت عملية، يعني عملية التلقيم كانت خطأ وتم الانفجار داخليا. استطاع هذا الجيش العظيم بالقوة العسكرية وبقوة الله سبحانه وتعالى وبقوة القيادة الذي أتت بهذا القرار، لأن اتخاذ القرار لعملية المواجهة هو كبير جدا وخطير جدا، يعني من كان يعتقد بأن هذا البلد سيواجه هذا العالم كامل في البحر الأحمر ويحقق انتصار تاريخي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
2: أيوه. فعلا تتحدث التقارير الغربية عن استهلاك مخزون 30 عام من الصواريخ الدفاعية في مواجهة المسيرات والصواريخ اليمنية، إلى أي مدى يمثل هذا الاستنزاف النوعي نقطة تحول في تاريخ البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية؟
0: طبعا الصواريخ الذي قامت بنقلها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني، أو على مستوى الحاملات الطائرات وكذلك على مستوى المدمرات والسفن والبوارج البحرية الأمريكية، تم تفخيرها كاملا على أساس أنها ستقوم بعملية عسكرية، ولكن على أساس أنه سيكون الانتصار كبير وعظيم، وهذا الذي كان يعتقد الأمريكي، ولكنه كان يعتقد بأن اليمن لا تملك القوة الرادعة، والقوة الرادعة اليوم هي الحرب الهجينة بالنسبة للطيران المسير والصواريخ البالستية، وهذا الذي أفقد أمريكا، وأيضا عرى أيضا الآلة الأمريكية بأنها أصبحت من الماضي، خاصة حاملات الطائرات وكذلك المدمرات والسفن الذي تحمل عدد معين من الصواريخ، فعند إرسال يعني طيران مسير 30 طائر مسير على حامل الطائرات لديها من الذخيرة الاستراتيجية، وهذا مهم جدا، الاستراتيجية، هم لا يريدون إصابة أو أن تصاب هذه الحاملات، لهذا كان يقوموا باستنزاف الصواريخ الكبيرة الذي قيمتها من 4 مليون إلى 12 مليون دولار، وهذا الذي كان يقول ترامب وغيره، أو على مستوى وزارة الحرب الأمريكية اليوم يسموها وزارة الحرب الأمريكية، أنهم لا يريدون استنزاف كل الصواريخ الاستراتيجية الذي سيواجهون الصين بها، ولكن أنا في اعتقادي بأن الأمريكي عرف بأن المواجهات التي حدثت في البحر الأحمر والذي تحدث اليوم هي أهم من حرب الصين ومن حرب روسيا.
1: نعم، سنواصل الحديث معكم دكتور محمد الحيفي، لكن سنذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام، ثم نعود فيما تبقى من هذه الفترة الصباحية للحديث عن ما تبقى من محاور وطرحها على ضيفنا الدكتور محمد الحيفي خبير الدراسة الاستراتيجية. ابقوا معنا.
3: في مقابل هذا الفشل في التأثير على القدرات، في التأثير على العمليات، وفي التأثير أيضا على الإرادة الشعبية، على الثبات على الموقف، لم يؤثر على كل ذلك. تجاه هذا الفشل وصل الأمريكي إلى خيار أن يوقف هذا الإسناد حسب ما أعلن عنه الأمريكي، وأبلغ به أشقاءنا في سلطنة عمان. الموقف الأمريكي لم يكن كما قال الكافر المجرم ترامب أنه بناء على ترجٍ واستسلام من اليمن، هذا أبعد من عين الشمس، هذا هو المستحيل بذاته، المستحيل بذاته. نحن كشعب يمني تحركنا في موقفنا المساند للشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية وأفظع وأشنع وأبشع الجرائم على مستوى كل الدنيا، تحركنا من منطلق إيماني، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، اعتمادنا هو على الله جل شأنه، ولمسنا معونة الله ونصره وتأييده ورعايته الواسعة والفاعلية التي أعطاها الله بهذا الموقف ومدى تأثيرات هذا الموقف.

0: القيمة المهمة، النجاح والفلاح، الخير لهذه الأمة عندما تتحرك بإرادة حرة ومستقلة. أي نشاط هو امتداد للأمريكي وللإسرائيلي والبريطاني هو نشاط، وإن كان من أبناء هذه الأمة، وإن كان بشكل أنظمة تتحرك لخدمة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا أو جماعات أو قوى أو تشكيلات، هو نشاط ظالم سيء باطل، ليس فيه أي خير لهذه الأمة، هو في إطار الاستهداف لهذه الأمة، لن يحقق أي خير لشعوب أمتنا. ملاذنا كشعوب مسلمة بلدان إسلامية في العالم العربي وغيره أن نتحرك على أساس من هويتنا الإيمانية والإسلامية بأصالة، لنكون أمة حرة، لأن هذا ما يريده الله لنا وما فيه الخير لنا، وأن نعمل بالاستعانة بالله، بالثقة بالله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالأخذ بالأسباب لنقف بوجه هذه التحديات، بوجه كل مؤامرات الأعداء، ولننهض على أقدامنا أمة حرة قوية مستقلة. ولنثق بالله سبحانه وتعالى، هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير، مهما كان حجم التحديات والصعوبات والمؤامرات، فبالثقة بالله سبحانه وتعالى وبالتحرك وفق هديه وتعليماته والتمسك بهذه الهوية الإيمانية التي هي نجاة لأمتنا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
1: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما؟
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: سام إف إم والعود أحمد.
6: جديد من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس على أثير إذاعة سام إف إم، ومستمرين في حديثنا مع ضيفنا في الأستوديو المباشر دكتور محمد الحيفي، خبير الدراسات الاستراتيجية. حياكم الله من جديد دكتور محمد.
7: حياكم الله.
6: تحدثنا عن الكثير من النقاط والتطورات والمستجدات الحاصلة اليوم في المنطقة، وكنا نتحدث قبل الفاصل الإعلاني عن الذكرى السنوية الأولى لانكسار ما يسمى تحالف الازدهار. في 6 مايو تم هذا الاتفاق برعاية عمانية، مثل نسخة ثانية من الانسحاب المذل، كيف فرضت صنعاء معادلة بقاء عملياتها ضد الكيان الصهيوني قائمة مقابل كف يد واشنطن عن التدخل المباشر في اليمن.
7: طبعا عندما قلت الانسحاب المذل، ولكن الهزيمة المذلة، لأنه الذي طلب وقف إطلاق النار هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي الذي طلبت من الوساطة العمانية بإبلاغ صنعاء بإيقاف العمليات العسكرية فيما بينهم. وكان اليمن له شرط مهم جدا،

0: الازدهار قبل فترة. أمريكا واجتمعت معها دول أجنبية وكذلك عربية تحالفت ضد اليمن. لماذا؟ لقرصنة البحر الأحمر، ليجعل البحر الأحمر هو مجال لدعم الكيان الصهيوني، مجال لضرب الدول العربية، مجال للتحكم بالشرق الأوسط بأكمله، مجال لجعل الدول بأكملها منبطحة لهم، مجال يتحكموا ويتعربدوا في أراضينا، مجال يتحكموا في مقدراتنا وثرواتنا. لكن اليمن قال كفى وما أنسمح لكش، وكل حاملات طائراتك الكبيرة الضخمة الذي فيها المدمرات، الذي فيها الصواريخ الكبيرة، الذي فيها الطائرات التي فيها ما فيها من ترسانة عسكرية وترسانة صاروخية كبيرة وطائرات وعساكر، فيها من أجود ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية من قوة عسكرية، جاءت إلى اليمن بهدف تحقيق أغراضهم، بهدف إرعاب اليمنيين، بهدف صد اليمنيين عن مساندة غزة، بهدف الاستفراد أو أنهم يستفردوا في المستضعفين ويقفوهم فقط مع إسرائيل ضد كل من هو مع فلسطين. لكن اليمن قال له توقف هنا، إحنا ما أنسكت وما أنفسرش الظلم بيوقع على إخواننا في فلسطين ونجلس ساكتين، ما أنفعلش أنفسنا مثل بقية العرب والعربان متعاميين، أو ما منسمعش أو ما منشاهدش الأخبار. إحنا اليمنيين من قال الإيمان يمان، إحنا اليمنيين الذي لدينا مسيرة قرآنية بحتة، الذي ديننا وقرآننا بيتوجب علينا وبيأمرنا بصريح العبارة جهادكم ومقاتلتكم وردعكم عن ظلمنا وظلم إخواننا من العرب والمسلمين أو أي شخص مستضعف في هذا الأرض. انطلقنا وناصرنا فلسطين، وأنتم اخترتوا أن تناصروا الكيان الإسرائيلي، بل وأتيتم بتحالف كبير سميته بتحالف الازدهار، أعلن عنه المجرم حقكم ترامب بهدف إيقاف العمليات اليمنية المساندة لغزة. لكن جعلنا العالم بأكمله يقف أمام مشهد استثنائي جديد يكرس هزيمة مدوية لواشنطن ويؤكد فشلها الذريع في خنوع الإدارة اليمنية المساندة لقضايا الأمة الإسلامية وبالأخص فلسطين. بالرغم أني حشدت 6 حاملات طائرات، بالرغم أني ديت طائرة شبحية F-35، بالرغم أني ديت مقاتلات كبيرة وقوية، لكن التقارير أثبتت أنها باءت بالفشل وباءت بالانهيار أمام استراتيجية اليمن القائمة على الإيمان والقائمة على الإسلام والقائمة على الثبات والقائمة على مناصرة المستضعفين. إحنا أخذنا فترة طويلة وإحنا في حرب وفي حصار، لكن عمرنا ما فكرنا أن إحنا نستخدم البحر الأحمر لأجل أن إحنا نصد هذا الحصار وهذا الحرب الذي قام علينا. لكن إحنا فكرنا أول بالبحر الأحمر أول ما شفنا أمريكا بتستغله في إن هي تعمل على مساندة الكيان الصهيوني على ضرب فلسطين والأراضي الفلسطينية وأهلنا في غزة. هذه الذكرى الذي بتمر علينا وبتطلع علينا الذكرى هذه لأول مرة في 6 مايو عندما سهرت أمريكا إلى عمان وطالبها أن تدخل وصادب بيننا وبينهم عشان نوقف ضرباتنا المغرقة والمضررة بحاملات طائراتها. اليوم احنا منحيي هذه الذكرى ونحمد الله على توفيق لنا، على دعم لنا، على نحمد الله على القيادة الذي رزقنا الله بها، نحمد الله على السيد القائد، نحمد الله على قواتنا المسلحة، وكذلك بالتأكيد على الشعب اليمني الذي كان ولا زال إلى اليوم وهو بيخرج إلى الساحات. نذكر قبل ما يعملوا على فك أو يسيروا لعمان كان يخرج اليمنيين في الساحات ويقول لو سمحتوا ضربوا حاملات الطائرات، اغرقوا سفنهم، مزقوهم طائراتهم، أسقطوها. بيطالبنا القوات المسلحة اليمنية بأن ينكل بالعدو الأمريكي ومن تبعه من كل العرب والمستعربين. طبعا شاهدنا عدة مشاهد لاحتراق المدمرات، لسقوط الطائرات الحربية والمسيرات التي تعتبر الأحدث عالميا. قبل ما يوقفوا أو يأتي قرار وقف العمليات الهجومية الذي هو كان في 6 مايو، طبعا كان هناك قوة رهيبة ووقع ميداني فرضه الجيش اليمني، عطى نمط اشتباك غير تقليدي الذي إلى اليوم واليوم كذلك تحدث عنه كل المحللين السياسيين، وضيفنا في هذه الفترة الصباحية تحدث كذلك أنه هناك من طرح طريق جديدة، استراتيجية جديدة في الحروب. استخدموا المسيرات واستخدموا الصواريخ على حاملات الطائرات، المسيرات وكذلك الصواريخ البرية استخدموها في ضرب حاملات الطائرات البحرية الموجودة في البحر. قوة وعظمة حققها القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني والقيادة الحكيمة في 6 مايو، عندما سارت أمريكا تترجى عمان أن تدخل وساطة بيننا وبينهم لأجل نوقف إطلاق النار ونوقف العمليات التي نقوم بها في على حاملات طائراتها. احنا متحكى عن حاملات طائرات أساطيل كبيرة، أساطيل مليئة بكل أجود أنواع الصواريخ الأحدث عالميا، لكن بفضل الله وبفضل القيادة والقوات المسلحة والإيمان أنه يجب علينا أن نحن ناصر المستضعفين، أنه يجب علينا أن نحن نقف في وجه كل من بيدعم أمريكا وإسرائيل، وفي كل من كان في كل زمان الشيطان الأكبر يجب علينا أن نواجهه بيد من حديد. يجب أن نحن نعد العدة ونتوكل على الله وننكل به في كل الساحات، ونجعل فعلا بحارنا تلفظ سفنهم وحاملات طائراتهم وتغرقها كذلك، ونجعلهم يهربوا كما هربت حاملات طائراتهم من الشرق الأوسط وكذلك من الوطن العربي، وبإذن الله تزول إسرائيل. هذه الفترة الظهيرية مستمعينا الكرام سنتحدث أو سنتيح لكم المجال لتتحدثوا عن الذكرى الأولى التي حلت علينا، ذكرى انكسار تحالف العدوان الأمريكي على اليمن المسمى بتحالف الازدهار الذي أعلن عنه المجرم المعتوه ترامب، وانتهى أنه قال أنه يحول اليمن إلى جحيم، وحولنا البحر الأحمر بأكمله إلى جحيم أحرق وأغرق حاملات طائراته.
1: إلى جانب التهديدات غير المسبوقة التي دشن بها المجرم ترامب عدوانه على اليمن في العام الماضي، هاجمت السردية الأمريكية ضعف سلفه جو بايدن بل وسخرية منه، واعتبرت أن الحرب تستهدف استعادة الهيبة وقوة الردع التي تلاشت في البحر الأحمر.
2: نحن الآن نواجه تبعات 4 سنوات من الإهمال من جانب بايدن، حيث سمح للحوثيين على وجه الخصوص باستهداف السفن الأمريكية والتجارة البحرية لأكثر من 100 مرة. قبل 4 أشهر عندما أرسلنا سفينة تعرضت لإطلاق نار 17 مرة، لم تتمكن السفن من المرور لأكثر من عام دون أن تستهدف. هذا يمس صلب المصالح الوطنية، وقد أكد الرئيس ترامب أننا سنستعيد تلك الهيبة وسنكون صارمين ولا هوادة فينا. أريد أن أكون واضحا جدا، هذه الحملة تتعلق بحرية الملاحة واستعادة قوة الردع.
1: اتسمت حرب المجرم ترامب على اليمن بالتناقض، وغرق المسؤولون بإدارته في التناقضات أيضا، كما حصل مع متحدثة الخارجية الأمريكية بعد الإعلان عن الحرب وبعد الإعلان عن وقفها.
3: الرسالة الموجهة للحوثيين هي سينتهي هذا الأمر عندما تتوقفون عن الهجوم على السفن التجارية والعسكرية في تلك المنطقة، إنها قضية بحرية وتهدف إلى تغيير موقف الحوثيين جذرياً، أي أن زمن الردود الانفعالية المقتضبة التي نسمح بحدوث ذلك قد ولى. أعتقد أنها رسالة واضحة من الإدارة ككل.
1: ورغم محاولة التكتم على نتائج العدوان على اليمن، إلا أن متحدثة الخارجية الأمريكية عجزت عن المناورة أمام أسئلة الصحفيين.
4: إذا وافق الحوثيون فقط على وقف مهاجمة السفن الأمريكية ووافقتم أنتم فقط على وقف مهاجمة أهداف الحوثيين، فهذا لا يتوافق مع ما قاله روبيو وهو شن هجمات على جميع السفن في البحر الأحمر.
3: حسنا، كان ذلك المكان، تلك الساحة، فيما يتعلق بالبحر الأحمر والشحن ضمن هذا الإطار.
4: أفهم ذلك، لكن إذا كانت هذه صفقة تقتصر على الولايات المتحدة والحوثيين فقط دون أي طرف آخر، ما زال الحوثيون يلاحقون السفن الفرنسية والإسرائيلية أو غيرها، فأنا لست متأكدا تماما كيف يمكن اعتبار هذا أي شيء آخر غير قولكم ببساطة حسنا لقد انتصرنا سنغادر.
5: حتى المجرم ترامب الذي رفع مصطلح الإبادة والجحيم ضد اليمن انتهى به الأمر إلى الإشادة بشجاعة اليمنيين، معلنا أنه يحترم كلمتهم.
2: كما تعلمون لقد حققنا نتيجة جيدة جدا مع الحوثيين ونحن نحترم كلمتهم، أعني لقد قطعوا التزاما وتعاملنا مع دول أخرى مقربة منهم ووكلائهم، ونحن نحترم جميع وعودهم. كانت لديهم قدرة هائلة على تحمل الضربات، لقد تحملوا ضربات شديدة، ويمكن القول إن في ذلك شجاعة كبيرة.
5: ثمة ما هو أكبر من الاعترافات السياسية للفشل الأمريكي، النتائج العسكرية خلال جولتين تؤكد أن المواجهة البحرية تختلف اليوم جذرياً عن مرحلة ما قبل المعارك في البحر الأحمر.

بدأ الحديث بتهديدات لتحويل اليمن إلى جحيم، وانتهى باعتراف بالفشل والإشادة بشجاعة اليمنيين، خلاصة لأول إخفاق لترامب بعد أن تولى الرئاسة للمرة الثانية. هذا اليوم التاريخي في 6 مايو في العام المنصرم تاريخ ليؤكد الفشل الأمريكي الكبير في اليمن. تلاشت اللغة التي كان بيتحاكى بها ترامب وأمريكا بلغة القوة، لغة الكبر الذي كانوا يتحدثوا به، اللغة الذي كانوا يرتفعوا ويترفعوا على الناس بها ويقولوا إنهم أقوى قوة العالم. في حقيقة الأمر ما أمريكا إلا قشة. بدأ الحديث إنهم يشتوا يفصلوا اليمن عن نصرة غزة، وانتهى الحديث إلى الخضوع أمام الثبات وثبات الموقف اليمني شعبا وقيادة. بدأ الحديث بأنهم يجب عليهم فصل اليمن عن بقية قضايا الأمة وتحييد اليمن عن وجهته وبوصلتها التي يسعى إليها، لكن انتهى بأن اليمن ناصر كل المظلومين، بل ووجه الضربات القاسية والكبيرة لحاملات طائراتهم، مواجهة صواريخ مسيرات وصواريخ قال أحد الأمريكان الذي كانوا موجودين على حاملات الطائرات أن الصواريخ كانت تمشي على الأمواج في البحر كأنها موجة تأتي فتغرقهم. سبحان الله العظيم على قوة قد أهبها الله لنا ولقواتنا المسلحة. سبحان الله العظيم الذي بيأيد كل من بينصر المظلومين. سبحان الله العظيم الذي بيأيدنا ويثبت خطواتنا وضرباتنا. سبحان الله الذي جعل أمريكا التي كانت تتغنى بقوتها أنها أقوى قوة، وكذلك إسرائيل بتتغنى بأنها تمتلك أقوى قوة، انتهت بأن تغرق حاملات طائراتها في بحرنا. أصبح اليمن يهدد أمريكا وإسرائيل حتى يومنا هذا. أصبحت السفن لا تمر من باب المندب بعد إلا بعد أن تستأذن من القوات المسلحة اليمنية. بل والعجيب في الموضوع أن اليمن الذي لم يكن يذكر أصبحت السفن مجرد لتفكر مجرد العبور من باب المندب تجعل في التعريف للسفن المارة في الملاحة البحرية التعريف أنها لا نتبع لا أمريكا ولا الكيان الإسرائيلي لتمر. إلى اليوم قل لنا عام، وإلى اليوم لا زالت السفن تستأذن من القوات المسلحة اليمنية لتمر، وإلى اليوم لا تمر لا سفينة إسرائيلية ولا سفينة أمريكية تعمل على حمل المؤونة لإسرائيل أو للكيان الصهيوني. لا تحلم أنه تمر. قوة وبأس وثبات وانتصار كبير يجب علينا في كل ذكرى في كل عام في 6 مايو أن نتغنى بهذا الانتصار، أن نشيد بهذا الانتصار، أن نحمد الله على هذا الانتصار الكبير، أن نحمد الله على هذا التوفيق من الله الكبير. البحر الأحمر شهد زلزال انفجار كبير فعله اليمنيين أدى إلى هروب كل حاملات الطائرات. حاملات الطائرات هي من كانت ترسم الحدود في يوم من الأيام، هي من كانت ترعب الدول وتجعلها تستسلم أمام أمريكا، لكن اليوم الردع الأمريكي وحاملات طائرات أمريكا أصبحت تهرب من اليمن، بل وتحاول أن تتجنب الممرات التي ممكن أن اليمن يستهدفها فيها، وبالتأكيد قد يتجنب باب المندب وتتكبد خسائر اقتصادية كبيرة. سبحان الله العظيم هذه الانتصارات الكبيرة تجعلنا دائما نحن نفتخر ونحمد الله على القيادة الحكيمة. مستمعينا الكرام 720-991-991 هو رقم الرسائل وخاص بالرسائل فقط، فنقرأ رسائلكم وجميل تواصلكم على هذا الموضوع ونسمع كل مشاركاتكم على الذكرى الأولى ل6 مايو 2025. هذه الذكرى التي كانت في 6 مايو 2025، اليوم احنا في 26 نحييها، واحنا نحمد الله على هذا التوفيق في كسر هيبة أمريكا وتحالف الازدهار.

تسألكم على 7209919991. وفعلا يا أماني نحمد الله ونشكر الله على هذا التوفيق. أولى رسائلنا لهذه الظهيرية تقول: سلام الله عليكم، كيف أنتي وكيف أنتو وكيف أنتي عزيزتي السندس؟ الحمد لله وأماني، شكرا لكم. نقول تحل علينا ذكرى فاجعة مجزرة الحجاج، مجزرة تنومة الذي ارتكبها السعودي المجرمين الذي بيدعوا أنهم خدام فعلا للحرمين الشريفين، ونقول لهم والله أن دماء الحجاج لن تسير هدرا وسنأخذ بثأرنا وإن طال الزمن أو قصر. تحياتي لكم، تسبيح حسن. وتطلب زامن لن تسكتونا، أمان ما حد بيلبي طلبي غير أماني بإذن الله نفتحلش. وفعلا هي ذكرى، واليوم احنا مش غير بس من رد للسعودية بل من رد حتى لأمريكا. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخوات من مرتفعات جبل وصابة الشامخة. عندما تخلى العالم عن غزة وهي في أحنك الظروف، بقي معها الشعب اليمني، وقد أثبت ذلك من خلال حصار العدو في البحر وكذلك قصف الكيان المجرم. وعندما العالم كان يرى أمريكا عصا غليظة وأنها هي سيدة البحار، ولله الحمد جعلها جيشنا اليمني أضحوك للعالم في البحر، وقد رأينا وراء العالم كيف فرت حاملات الطائرات وهي ذليلة منكسرة لا تقدر على شيء أمام القوة اليمنية. نطلب زامل إلى الجبهات، ربي ناديني. والتحية لك غاليتنا سدس والغالي أماني، الله يحفظكن ويعافيكن ودمتن في حمى الرحمن. شكرا لكن أيتها الأخوات.

رسالة تقول نهنئ شعب اليمني باليوم التاريخي 6 مايو بهزيمة أمريكا وإسرائيل في البحر الأحمر، فسلام ربي على المجاهدين الأبطال المغاوير من ماجد الأديب من إب الجفر. رسالة أخرى تقول سلام ربي عليكم، نحمد الله الذي نصرنا في البر والبحر كما نصر موسى في البحر. معكم أبو عصام من الخطوط الأمامية من تعز. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، كيف حالش؟ أخبارش أختي الغالية السندس، نورتي ظهيرة بصوتش الطيب وكلامش اللطيف، موضوع اليوم رائع جدا، شكرا لكم، كل تحية والسلام بكل تقدير واحترام لك سندس والغالية أماني، والتحية لجميع المشاركات كلا باسمه وصفته، تحياتي لكم، معكم بدرية من فرع العدين، وشكرا شكرا لك يا بدرية.

رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ نعم، إنه شعبنا اليمني الذي لا يخاف إلا الله عز وجل، واجتمعت الدنيا وضغطوا على اليمن إلا نصر الله أو نصر اليمن وهزم الأديان كلها. في الأخير التحية لكم لصديقتي وبنات الدحملي، وشكرا لكم جميعا. شكرا لش كذلك. رسالة أخرى تقول صباح الخير، النصر حليف الإسلام والمسلمين وهذا وعد الله، حتى لو نقاتل بالسيوف. أقول لكم من كان خايف من أمريكا واليهود هذا ليس في قلبه ثقة بالله والنصر للإسلام مهما طال.

سلام الله، سلام الله عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات سندس والمخرجة أماني؟ نحن اليمنيون لنا في الحرب نصرا، ولنا في البحر مندبا، ولنا في الحياة مجدا، ولنا في العرب أصلا، ولنا في الله ظنا لا يخيب. لك الحمد يا الله على هذه العزة والقوة، وأمريكا ما هي إلا قشة وفاشلة من براء الفقيه من الحديدة، وشي زامل الموت لأمريكا ولازم ما تموت.

متوافي. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم صباحكم الله الخير. انتصرت أو انتصار على أمريكا وإسرائيل وتحالف الإزدهار، ولكن سينا أبتهم تحت قدامنا في البحر الأحمر. وتحياتي لكم جميعا طاقم الإذاعة، معكم أخوكم شنان عبد الله الوصابي يطلب زامل يا حارس البحر الأحمر. رسالة أخرى تقول أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي سندس، تحالف الازدهار والقوة الذي جلبها إلى البحر، وأتوا بكل قواتهم بحاملات الطائرات وكل ما امتلكوه جاءوا به لكي يخوفوا أو يخيفوا أنصار الله، ولكن كان الواقع عكس، جاءوا ووجدوا أنصار الله خلقهم الله لكي يخوفوهم ليس ليخافوا. وهنا شاهد العالم مدى خزيهم وهشتهم، هشة أمريكا في البحر والقوة العظمى والذي جلبتها من جميع الدول المستكبرة والطاغية، وتم دعسها ونكسها أو نكسوها في البحر الأحمر في باب المندب، وكانت هزيمة نكراء. وشاهد صغير وكبير، وشاهد الصغير والكبير أن الثقة بالله تصنع المستحيل، وأن أنصار الله يبقونهم أنصار الله وهم الأعلون. ووجه تحيتي إلى أختي شذى الأزهار ونداء، وعلى حثية حيث وأم حيث أم المؤمنين وحلا محبة القرآن، متولية آل طه والأخوات من وصاب أخت الشهيد، وكل الأخوات الذي نسيت لم أذكر أسمائهم في جميع المحافظات، والعفو منك يا غالي على إطالة الرسالة. تحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهمي. شكرا لك يا أخت الشهيد من الدريهمي.

0: مستمعينا الكرام، فعلا سيذكر التاريخ أن البحر الأحمر وكان وما يزال مقبرة الأساطير وحاملات الطائرات التي سقطت فيها هيبة الحاملات للطائرات الأمريكية. في هذه الذكرى نفتح لكم لقراءة رسائلكم في ذكرى 6 مايو، الذكرى التي حلت علينا لأول مرة لسقوط تحالف الازدهار وهزيمة أمريكا في البحار أمام القوة اليمنية والقوات اليمنية الكبيرة والعظيمة. إذا مستمعينا الكرام سنستمر في استقبال رسائلكم وقراءتها، لكن هناك فاصل إعلاني قصير يفصلنا ثم نعود لاستكمال الفترة معكم، ابقوا معنا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
1: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام والعود احمد.
10: الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الصرخة في وجه المستكبرين والمشروع القرآني المبارك يأتي تجسيدا لتلك التعليمات القيمة في الآية الكريمة، إذ لا يمكن أن تكون حالة المسارعة في الولاء لأمريكا وإسرائيل والتجند مع أمريكا ولا حالة الخنوع والاستسلام وفتح المجال للأعداء للسيطرة على الأمة ولطمس معالم الإسلام والاحتلال الأوطان هي التجسيد لتلك التعليمات في العزة على الكافرين، في الجهاد في سبيل الله، في المحبة لله وإيثار طاعته فوق كل الاعتبارات والحسابات وغير ذلك مما ورد في الآية القرآنية المباركة.

0: مباشر.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام وحياكم الله مرة ثانية في الفترة الظهيرية من إذاعة سام اف ام، وحديثنا اليوم عن الذكرى التي تطل علينا لأول مرة، وهي ذكرى انكسار وهزيمة أمريكا في البحار أمام القوة اليمنية العظمى والكبيرة التي نكلت بأمريكا، التي تغنت بأنها قوة كبيرة وأنها هي مالكة البحار. ولكن في السادس من مايو أمريكا ذهبت وهربت وسقطت، ولن يذكر التاريخ إلا أن البحر الأحمر كان وما يزال مقبرة الأساطير التي سقطت فيها هيبة الحاملات الأمريكية. 7-0-9-9-1-9-9-1. نستكمل مستمعين الكرام في استقبال رسائلكم النصية وكذلك في قراءتها، وهنا رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير أستاذتنا، ونقول المجرم ترامب تهديدك أو تهديداتك تحت أقدامنا، وأن قواتنا المسلحة سوف تحرقك أنت ومن معك، فلسطين لن تسقط من قلوبنا، وتحياتي لكم، معكم جيداء الوصابي.

0: الكل، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذا اليوم نعيش ذكرى هزيمة أمريكا على أيدينا. نحن بفضل الله كسرنا شوكة أمريكا ودمرنا حاملة الطائرات في البحر بقوة الله. نحن لا ننسى الخروج المليوني في 70 الذين طالبوا فيه من القوات المسلحة اليمنية ضرب العدو الإسرائيلي ومنع السفن الأمريكية في البحر. وسيتذكر العالم أجمع ماذا فعل اليمنيين بأمريكا في البحر، وكيف جعلوا المهرج ترامب يعترف بقوة اليمنيين. وكما قال أستاذتي الغالي، هذا فضل الله وفضل القيادة الحكيمة وفضل الإيمان. أجمل تحية من أعماق قلبي لأستاذتي الغالية دائما سندس، وأجمل تحية لأستاذة المبدعة أماني. والله يا سندس إن الإذاعة منور بصوت، شكرا لأشياء إسراء، حياش الله. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف الأستاذة الغالية سندس؟ الحمد لله منورة، شكرا. نعم، سلاما على اليمن وغزة، أرض العزة وصمود، حيث لا يهزم الإيمان بالقضية ولا تكسر هزيمة الشعوب الحرة. ففي كل قصف للعدو يترسخ يقين أن النصر قادم لا محالة، وأن الظلم مهما طال سينكسر. وهذا ما ثبت أو به الشعب اليمني وقواتنا المسلحة التي نكلت بالأعداء، والتي جعلت البحر الأحمر حربا يشتعل على العدو الصهيوني. وهذه قوة الله. وشكرا لكم من شذا الأزهار، حياش الله يا شذا الأزهار.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

رسالة تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، كيف حالك يا غاليات منورات الإذاعة بس الأصوات الرائعة والجميلة، شكرا. نقول للكلب ترامب والله أن تهديدك تحت أقدامنا، نحن واثقون بالله متوكلون على الله واثقون بنصر الله، الحمد لله على القيادة الحكيمة وعلى القيادة الواعية والعظيمة والقيادة المنكلة بكل من يفكر أن يتقرب من اليمن. نقول ترامب أنت تهديدك وأنت تهدد ونحن ننفذ في أمريكا، والله لن تهزوا فينا شعر من شعر اليمن، ونطلب زامل لولاك يا الله ما كنا رقم يذكر يا منعة. مع خالص تحياتنا للأخت حوثية حيس المحتلة وكذلك محبة الإعلام سندس علي والبتول يحيى، شكرا لكم.

بس أقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شموخ اليمن من محافظة الضالع، نشتي زامل عيسى الليث الجديد، وكل عام أنتم بخير. سالة أخرى تقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ كيف السندس؟ الحمد لله شكرا. هو موضوع في أضخم والمواضيع، وأن أمريكا لا تساوي شيء كما قال السيد حسين هي قشة، وأن هذا النصر من الله وفضل الله والمجاهدين والسيد سلام الله عليه. معكم شيماء المعافى. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، كيف حالش؟ أن تاريخ 6 مايو هو يوم تأكيد قول الشهيد القائد أن أمريكا قشة سلام الله عليه، وحفظ الله السيد القائد عبد الملك أرواحنا له الفداء. تحياتي لجميع العاملين في سام والمشاركة. عاشقة الجهاد، معكم أم جبريل النمري، وكذلك التحية للمخرجة المبدعة أماني، شكرا لكم. رسالة تقول رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. طاقم إذاعة سام، الحمد لله لقد استطاع اليمن أن يوجد معادلة عسكرية لم تكن في حسبان العدو والصديق، وأصبح البحر الأحمر خط أحمر بالفعل، بل أصبح اليمن كله خط أحمر. من أبو نشطان علي جماعي.

رسالتك تقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. كيف عزيزتي غالي سندس؟ الحمد لله. وكيف المبدعة دائما أماني؟ في هذا اليوم احترقت فيه حاملات الطائرات هذا اليوم المبارك الذي انكسر فيها الشيطان الأكبر أمريكا مع إسرائيل. وفي هذه المناسبة العظيمة أزف أزكى التحية للقائد الثورة العظيم وإلى كافة المجاهدين في كل الجبهات، وتحياتي لكن يا غاليات ربنا يسعدك ويحفظك. شكرا. مع خالص تحياتي بنت المجاهد من إب الإباء وتطلب زامل سفينة ومليانة بوها سلاح.

ربي على الأبطال في القوات البحرية بالتنكيل بأمريكا وجعلوها عبرة لمن يخشى من أبو أسعد الأديب. رسالة أخرى تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أختي الغالية سندس، والله لو ما دعم دول الخليج لما كانت هذه الحروب علينا، لأنهم بيحاربونا بأموالهم. الله وفقهم حكام العرب. مع قدر الندى من صعدة، صديقة جديدة ومتابعة قديمة لإذاعة سام، حياش الله. رسالة أخرى تقول: اليمن مقبرة لكل غازي، وسلام الله على سيدي عبد الملك، معكم أخت المجاهد، حياش الله كذلك. رسالة أخرى تقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجه تحياتي للقوات البحرية والجوية، ووجه تحياتي للقوات الأمنية، ويطلب زهم الباب المندب من بشار الوصابي.

أستاذة قوس، سلام الله عليكم يا أستاذة الغالية على قلبي سندس، شكرا. كيف أنت؟ الحمد لله. كيف المخرجة الغالية أماني؟ في خير. في السادس والعشرين أو في السادس من مايو هزمت أمريكا وإسرائيل بأساطيلها العظمى في البحر الأحمر، وجاءوا بكل الطائرات الكبيرة الذي يفتخرون بها في جميع البحار، ولكنها هزمت أمريكا أو هزمت أمريكا هزيمة كبرى، وسيكتب التاريخ على ذلك أن اليمن قام بواجبها الديني والإنساني والأخلاقي فيما جرى بشعب الفلسطيني من قبل أمريكا وإسرائيل من بتول الغولي. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم منورات، شكرا. في السادس من مايو نقف على ذكرى هزيمة أمريكا وفشلها وخسرانها، فلله الحمد على ذلك النصر والتأييد، وسلام الله على شعبنا له صولات وجولات في ميادين المعارك والمواقف المشرفة. السلام على شعبنا سجل صفحات ناصعة في سجل البطولات والتضحيات، والسلام على شعب كسر هيبة أمريكا وحول جبروتها إلى أضحوكة في العالم. السلام على شعب الحكمة والإيمان الذي وقف مع غزة بكل شجاعة وعنفوان وتحدي ورغم كل الصعاب والتحديات، والسلام على قائدنا الحكيم والشجاع والعزيز. وألف سلام وكل التحية والتقدير لك أستاذتي العزيزة سندس والمبدعة العزيزة أماني، وتحية ممزوجة بالأخوة والمعزة لكل المشاركات، كلا باسمها وصفتها من فداء أهل البيت.

مساء تقول سلام الله عليكم يا أستاذتنا أو أستاذاتنا الغاليات، ونحن في هذه الذكرى التي نمر بها ذكرى 6 مايو نحمد الله ونشكره على توفيقه لشعبنا. بفضل الله هزمنا أمريكا وكسرنا هيبتها، وتحياتنا للسيدة القائد المجاهدين، وتحياتنا لكم، معكم أسماء وزينب. رسالة أخرى تقول أسعد الله ظهيرتكم بكل خير وعافية، تحياتنا لكم، وأوجه تحية للقوات المسلحة والسيد القائد الذي أرعب أمريكا، وأطلب زامل أما كنا وكنت ولا كنا. حاول تكتبوا لي اسم الزامل. رسالة تقول هنا اليمن بالانتصارات العظيمة بفضل ربنا، وتحياتي لكم وتحية للسيد، وأطلب زامل الوعد الصادق من أخت مروان وصابق.

بس أنا تقول سلام الله عليكم ممكن زامل نفس تحذر قبل تسكت صريع لسالم المسعودي من هيام أشرف من الضالع أو هيام أشرف من الضالع. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هارون عادل الوصابي، بتقول أمريكا هزمت بفضل الله في البر والبحر والجو. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الأخت الغالية السندس وكل أصدقاء، معكم اليمانية الشامخة، أقول نحمد الله ونشكر على القيادة الرشيدة، من أول وجودها في حياتنا أصبحنا نحتفل كل لحظة بذكرى عظيمة بعزة كرامة وشموخ، والقادم أعظم بإذن الله تعالى. رسالة من إبراهيم أحمد من وصاب الأسفل بيقول تحياتي لكم الجميع العاملين في إذاعة سام FM، ونطلب زامل الغماري مدرسة. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم وصباح الخير، معكم أحمد راجح، بيقول أمريكا قشة وإحنا مع سيدنا سننتصر، وآخر زامل لعيسى الليث.

رسالة تقول سلام الله عليكم والحمد لله والشكر لله على النصر العظيم وسلامي لكل من وقف ضد أمريكا واليهود. تحياتي من أبو حسن من الزيدية وشكرا لكم عاملين سام اف ام ويطلب سام الوفاء ما تغير. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم معكم بندر الوصابي. لقد اتخذ الشعب اليمني أو اليمني من هدى القرآن الكريم وتعاليمه درعا منيعا لكل محاولات المعتدين الذين ارتدوا على أعقابهم منهزمين يحملون الخزي على الرغم مما يمتلكون من عتاد وغادرهم بعض من كان يقف معهم من العملاء والمرتزقة والمنافقين. إنها اليمن أرض الرجال أرض الأسود الثائرة وقت المحن ويطلب زامل وضع المنطقة متوتر وشكرا لكم. رسالة من بيان عزتين تقول أسعد الله صباحك إن العزيزة سندس والغالي أماني. السادس من مايو لم يكن تاريخا عابرا في روزا أو في المواجهة بل صار يوم الفشل الأمريكي بامتياز ولحظة الذي انكسرت فيها أسطورة الهيمنة على صخور البحر الأحمر. هو يوم الفشل الأمريكي ويوم الانتصار اليمني الذي سيظل وصمة على جبين الإمبراطوريات ووساما على صدر الشجعان. من بيان عز الدين من الضالة.

رسالة تقول: أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. نعم، بارك الله في القيادة الحكيمة وبارك الله في الشعب اليمني، وعاد الله علينا هذه الذكرى بالانتصار، والانتصار تلو الانتصار حتى تزول أمريكا ويزول الكيان من كل العالم. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم، أخباركم، شكرا لكم على هذا الموضوع القوي، وكذلك تحية للسيد القائد والقوات المسلحة اليمنية وعلى بيانات يحيى سريع وكذلك بيانات الشعب اليمني الذي كان يخرج في الساحات يطالب بالمزيد والمزيد لحرق حاملات الطائرات في البحار.

السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. التحية لكل من ثبت وناصر المستضعفين، والتحية للشعب اليمني الذي استخدم ورقة البحر الأحمر عندما وجه العدو الضربات لفلسطين، وعندما ناصر فلسطين ولم يستخدمه عندما تم الحرب عليه والحصار عليه. سلام الله عليكم وسلام على طاقم إذاعة سام اف ام بأكمله وكل المستمعين من

طبعا القدرة الكبيرة وحاملة الطائرات التي كانت تجول وتصول في البحار وتتحكم بالبلدان وتخيفها وتستسلم البلدان قبل أن تصل إليها حاملات الطائرات. اليمن جعل حاملات الطائرات هذه النكتة بل وجعلها تهرب. قد رأينا المشاهد الكثيرة والتي تم نشرها أولا بأول حاملات طائرات تهرب، سفن تغرق وبوارج تهرب وتلوذ في الفرار في البحار. هو توفيقا من الله ولله الحمد، وهو كذلك توجه من القيادة لنصرة المظلومين، هو تمسك بالقرآن وما يدعو إليه القرآن، هو تمسك بالمسيرة القرآنية وبهدى الله. فحاملات الطائرات التي كانت في يوم من الأيام ترسم حدود الحركة أصبحت اليوم هي نفسها تبحث عن ممرات آمنة بعيدا عن صليات الصواريخ والزوارق المسيرة اليمنية. وتهاوى الردع الأمريكي أمام اليمن، وأثبت اليمن أنه القوة المفرطة لم تعد كافية لتأمين الممرات المائية أمام خصم يمتلك إرادة إيمانية وخبرة في فنون الاشتباك وأعادة لصياغة موازين القوى في المنطقة. فبارك الله في القوات المسلحة اليمنية، وبارك الله في القيادة الحكيمة، ونطلب بالمزيد والمزيد حتى زوال الكيان ونصرة المستضعفين وإيقاف المجازر وكذلك الخروجات التي تتم في غزة ولبنان، وإيقاف العدو وردع العدو الإسرائيلي والأمريكي عما يقوم به من بطش وتحكم في هذه المنطقة. وكذلك ندعو العرب وليس حكام العرب، لا الشعوب العربية لتتحرك، لأن حكام العرب أصبحوا خانعين بائعين مطبعين، لا دين لهم ولا عروبة. إذن مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الفترة الظهيرية. وجه التحية كل تحية لكل من استمع إلينا، كل من شاركنا، والمعذرة من لا زالت رسألهم لم نستطع قراءتها أو لا زالوا يرسلوا إلى الآن. غدا هناك 99 فاصلة ظهيرة جديد مع مضيع جديد وموضوع جديد يمكنكم المشاركة. فالتحية مقدمة لكم من المخرجة المبدعة أماني عبد الكريم مفضل، ومن كنت معكم من الإعداد والتقديم سندس عبد المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

الأمر من الله سبحانه وتعالى بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتقوى الله في أن نتعاون على البر وهو دائرة واسعة، والتقوى دائرة واسعة من الأعمال والمسؤوليات، وتقوى الله في أن نحذر من التعاون على الإثم والعدوان مثل ما يحصل مع البعض، وبالذات في الإطار العصبية أحيانا، عصبية مع الصديق، مع القريب، مع الصاحب، مع إلى آخره، وأحيانا نتيجة للاستمالة إلى الباطل، الإغراءات والماديات وما شاكل ذلك. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يأتي مثلا فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من ضمن المسؤوليات الأساسية التذكير بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اتقوا الله، فلا تفرطوا في هذه المسؤولية العظيمة الكبيرة المهمة التي يترتب عليها عزتكم ومنعتكم وقوتكم وانتصاركم وحمايتكم من أعدائكم وتمكنكم من الاستقلال والحرية والكرامة والخلاص من التبعية لأعدائكم ومن سيطرتهم عليكم. اتقوا الله في قيامكم بمسؤوليتكم هذا وعدم التفريط فيها. يأتي الأمر مثلا بالصبر والمصابرة والمرابطة، ثم يقترن به التقوى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا

واتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتقوا في اتباعه، في أن تفرطوا في اتباعه، في أن تنحرفوا عن اتباعه، لأنكم إن انحرفتم عن اتباع القرآن الكريم وفرطتم في اتباع القرآن الكريم سيترتب على ذلك عقوبات ومخاطر كبيرة عليكم في الدنيا والآخرة. وكذا تتسع مجالات التقوى في كل شؤون حياتنا، في كل شؤون حياتنا. فنستحضر مسألة التقوى في التزامنا وفق توجيهات الله وتعليمه فيما علينا أن نعمل وفيما علينا أن نترك، ونتخلص من الاتباع لأهوائنا، لمزاجنا الشخصي، لرغباتنا، لمخاوفنا النفسية. لا تكون هي المتبع، هي المعتمد، هي الذي نبني عليه أعمالنا، مواقفنا، انطباعاتنا، تصرفاتنا.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نجتمع ونقرأ كتاب الله ونقرأ آيات الله ونتدبر معانيها من خلال كتاب مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نسأل الله أن ينفعنا بما سنقرأه وبما نقرأه، ويجعله نورا لصدورنا وغفرانا لذنوبنا وطريقا يوصلنا إلى ربنا وإلى رضاء الله سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، في سورة يوسف نقرأها ولازلنا في رحابها، ولازالت الآيات تتحدث عن قصة نبي الله يوسف عليه السلام، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 10 التي تقول: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. نواصل قراءة الآيات التي تليها ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. المعنى في هذه الآية أحبة الكرام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، تغليط له في عدم أمنهم على يوسف، وهي مقدمة لطلب إرساله معهم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. المعنى: أرسله معنا غدا يرتع، يأكل من شجر البرية. فأما على قراءة يرتع بكسر العين فأصله يرتع أي يرعى، وكلمة يرعى تصلح لأكل المرعى وللراعي أيضا الذي يرعى الأنعام. ويلعب وإنا له لحافظون، نحفظه من الضياع ومن السباع ونحو ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. المعنى: لعلهم أرادوا به خسران الجنة، ليوهموا أباهم حرصهم على دينهم، ويوهموا أنه لا يأكله الذئب إلا لتفريط منهم، وهم يشاهدونه يأكله فلا يستنقذونه منه وهم يستطيعون إنقاذه. لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. المعنى أحبة الكرام، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، يفيد تقوية رجائه للسلامة وصلاح حاله في المستقبل. وهم لا يشعرون أي بوحينا، لا يشعرون بوحينا، والراجح أنه وحي إخبار من الله له. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، تغطية لجريمتهم وتوصلا إلى قبوله لعذرهم وظنه صدقهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، أي عند أدواتنا مثل بعض الملابس التي تطرح عند السباق، فأكله الذئب، أي بحيث هلك ولم يبق منه رأس ولا يد ولا رجل ولا شيء. وهذا لأنهم لو أدركوا منه شيئا على فرض أنهم صادقون لكان ينبغي أن يأتوا به معهم إلى أبيهم ليدفنوه وليطلعوا أباهم عليه إن شك في صدقهم. وما أنت بمؤمن لنا، مصدق تصديق إذعان وقبول لكلامنا، ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سهلت وهونت أو زينت أمرا، فصبر جميل، إما لأنه صبر على ما لا سبيل إلى دفعه، وإما لأنه يصبر على الحزن ولا يكثر التوجع والتظلم. والله المستعان على ما تصفون، لأنه كلام موجع لعلمه أنه كذب يريدون به تغطية الجريمة الموجعة المتحققة. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بآيات الذكر الحكيم، وأن يهديني وإياكم إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم. وأترككم في حفظ الله ورعايته إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، وأستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام FM، الحكمة اليمانية.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزاز في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا عدد من الدروس الهامة في الحلقة الماضية التي يمكن استفادتها في واقعنا العملي. أبرز هذه الدروس هو الوعي التاريخي المستمر بأنه درع الأمة. إذا كان أجدادنا اليمنيون قد تعرضوا لاعتداءات متكررة، مرت علينا هذه الاعتداءات المتكررة من الوهابيين ضد حجاجنا اليمنيين منذ القرن الثامن عشر، أي منذ قبل ما يحصل في تنومة بمئة عام، فإن الدرس المستفاد هو أن الأمة التي لا تتذكر تاريخها مع عدوها ستفاجأ به مرارا. لذلك يجب علينا اليوم إحياء الذاكرة الجماعية وتدريس هذه المجازر في المناهج، في الإعلام، حتى لا نخدع بالوعود الزائفة أو ننسى أن العدوان الحالي هو امتداد لعقيدة ثابتة وليس مجرد خلاف سياسي عابر. هذا درس مهم جدا، يجب أن نمتن الذاكرة، يجب أن نقوي ذاكرتنا الوطنية والتاريخية بما يعزز واقعها، بما يجعلها على وعي بواقعها. الدرس الثاني أن الدم لا يساوم عليه بالذهب ولا يمحوه إلا القصاص العادل. أسرة صبر الأشمورية أكدوا أن الدم لا يمحوه إلا دم، وأنهم لن يقبلوا عن دم جدهم ملء الأرض ذهبا. هذا درس عملي في كرامة الشعوب وحقها في القصاص، وأن التعويضات المادية وحدها لا تشفي غليل المظلومين إذا لم يصاحبها اعتراف بالجريمة ومحاسبة الجناة. في واقعنا اليوم يترجم هذا إلى ضرورة عدم القبول بالمساعدات المالية كبديل عن إحقاق الحق والتمسك بالمطالبة القضائية والسياسية مهما طال الزمن. الدرس الثالث أن حفظ القضايا والحقوق مسؤولية جماعية لا تقبل التفريط. طمس القضايا المحقة والعادلة، نسيان الضحايا أيضا، يعتبر جريمة ثانية لا تقل خطورة عن الجريمة الأولى، عن خطورة عن القتل الذي حصل والجريمة التي حصلت بحق الحجاج. التوثيق والإحياء والمطالبة بالحقوق أدوات أيضا لحماية العدالة عبر الزمن. الوعي الشعبي هو الضامن والحقيقي لعدم ضياع الحقوق أو تكرار المأساة. هذه أبرز الدروس التي يمكن استفادتها مما مر لنا في الحلقة الماضية، وكنا قد سألنا في ختام تلك الحلقة عددا من الأسئلة. كيف استطاعت مجموعة من الكتابات والإنتاجات الفنية والإعلامية بفضل الله أن توقظ ذاكرة أمة كاملة حول مجزرة أريد لها أن تدفن في النسيان؟ وسألنا أيضا لماذا أثار إحياء قضية تنومة كل هذا الانزعاج لدى العدو السعودي، وما الذي يخشاه العدو السعودي من عودة الحقيقة واكتشاف الناس هذه الحقيقة المؤلمة؟ والواقع أن الفقير إلى الله عز وجل محدثكم كان قد وضع كتابا حول هذه المجزرة، مجزرة تنومة، ألف كتابا لقي بفضل الله عز وجل قبولا واسعا، ساهم في نشر الوعي بهذه القضية ونتائجها وتداعياتها في وقت لا زال اليمن يعيش المأساة واقعا وذكرى. اليمنيون لا يزالون يشعرون بفداحة الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحقهم في الوقت الذي يتذكرون فيه ما ارتكبه هذا النظام بحق أجدادهم الحجاج الأبرياء المظلومين، وما تبع تلك الجرائم من جريمة الإهمال والنسيان والوأد لهذه المجزرة، وهي جريمة اشترك فيها العدو والصديق على حد سواء، السعودي والنظام العميل في اليمن. الكتاب وهو مجزرة الحجاج الكبرى الذي صدر في طبعته الأولى وما تبعه أيضا من إصدارات فنية اعتمدت عليه طبعا اعتمادا مباشرا، أثر أثرا كبيرا في نشر مساحة واسعة جدا من وعي المجتمع حول المجزرة، وهو الأمر الذي كان هدفا متوخى بتوفيق الله سبحانه وتعالى منذ أول لحظة عزمت فيها على إنجاز هذا العمل المبارك. هناك أعداد كبيرة باتت في مجتمعنا وأمتنا على علم بهذه المجزرة وخلفياتها، بعد أن كانت هذه الأعداد الكثيرة والهائلة لا تعلم عنها شيئا، بات الوعي بمظلومية شعبنا فيها وعيا واسعا ومنتشرا في الوقت الذي أبدى العدو السعودي وأذنابه انزعاجا كبيرا إزاء هذا العمل، كما ظهر ويظهر في كتابات ذبابهم الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنه قيل لي إن الديوان الملكي السعودي نفسه قد انزعج من إثارة هذه المسألة انزعاجا كبيرا، حيث تم توظيفها طبعا في إطار التعبية العامة في جماهير شعبنا اليمني العزيز والبطل. جدير بالذكر أنه مع ظهور الطبعة الثانية من هذا الكتاب أذيع فيلم وثائقي عن المجزرة بعنوان تنومة دماء منسية، أنتجته شركة الدامق طبعا والإعلام الحربي، وكان لهذا الفيلم الوثائقي أثر بالغ الأهمية في توسيع مساحة الوعي بالمجزرة أفقيا، كان له صدى واسع جدا حيث بثته قنواتنا المحلية وقنوات إقليمية تتبع محور المقاومة في لبنان، في العراق، في إيران، في مناطق كثيرة في العالم. وأقيمت حوله الندوات والنقاشات والحوارات في إيران وفي غيرها بعد أن ترجم إلى لغات أخرى. ثم تلا ذلك مسلسل إذاعي متميز بعنوان تنومة الحقد الدفين، أنتجته إذاعة سام اف ام، وبث عدد من المرات في السنوات الماضية. وكان صدى هذا المسلسل الإذاعي متميزا وقويا ومجلجلا، كان أثره كبيرا ومحمودا بفضل الله سبحانه وتعالى. معروف الأعمال الفنية المسموعة والمرئية لها تأثيرها الواسع والسريع، وسحرها البديع، وجمهورها الواسع، مساحاتها الواسعة والشاسعة. الكتاب قراءه قليل، طبعا قليلون قراء الكتب، لكن الفيلم، مسلسل الأعمال الفنية لها جمهور عريض وواسع. ثم كان للندوات والفعاليات التي أقيمت حول الموضوع، ثم للقنوات والإذاعات والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، أيضا للكتاب، للإعلاميين، رواد مواقع التواصل الاجتماعي المؤثرون، كان لهم جهد مشكور في الكتابة عن هذه المجزرة وفي الحديث عنها وتوسيع دائرة الوعي بها وبخلفيتها ومآلاتها وما الذي يجب على اليمنيين إزاءها، الأمر الذي يجعلنا نتوجه إلى الله بقلوب شاكرة وألسن ذاكرة تشكره وتحمده على عونه وتوفيقه وتسديده. تحقق كثير مما كان الجميع يتوج إليه في هذا الموضوع. كنا نتمنى ونرجو من الله أن يوفقنا إلى أن تصل هذه القضية إلى كل بيت، إلى الشعب اليمني كله، حينما كان لا يعرف عن هذه القضية ربما 5%، الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ما يقارب 90% يعرفون عن هذه القضية. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن وفقنا ووفق إخواننا جميعا للقيام بهذا الدور. إن استمرار العدوان على شعبنا من ذات العدو المجرم يحتم إحياء ذكرى هذه المجزرة كل عام وكل سنة بشكل قوي ولائق وفاعل ومؤثر، وبما يعزز واقع الصمود والثبات والانتصار الذي يستعد له اليمنيون بعون الله وفضله، حتى نستطيع أن نحقق عددا من الأهداف والنتائج. أول هذه الأهداف نشر مساحة الوعي بالمجزرة بشكل واسع محليا وإقليميا ودوليا. 2، المساهمة في تأصيل الوعي الجمعي للأمة بجذور العدوان القائم على بلدنا. 3، إسقاط الذرائع الواهية التي يعلنها العدوان الراهن اعتدي على شعبنا منذ 2015 حتى اليوم، بحجة أنه إعادة اليمن إلى الحضن العربي أو إعادة الشرعية في اليمن. طيب يا سعودي، ليش قتلت الحجاج في 1923 ميلادية في تنومة؟ لماذا؟ هل كانت هناك شرعية تريد أن تعيدها؟ هل كان هناك خروج لليمن من الحضن العربي الذي تزعمه أنت وتريد أن تعيد اليمن إلى هذا الحضن؟ أنت في الواقع الآن تريد أن تعيد اليمن إلى الحضن العبري وليس العربي. 4، جعلوا هذه الذكرى محطة للتوعية. 17 من ذي القعدة يجب أن يكون محطة لإيقاظ الوعي ولتمتين الذاكرة اليمنية الوطنية. جعلوا هذه الذكرى محطة للتوعية بخطورة العدوان وأهمية التعبئة ضده. 5، إضافة إلى ما في الإحياء من الوفاء لدماء الشهداء ومواساة أحفادهم وذويهم. 6، فيه أيضا إيصال رسالة ساخنة وقوية للعدو والصديق أننا قوم لا ننسى شهداءنا. ولذلك كنا تنومة هي ذكرى الدم الذي لا ينسى حتى ولو تقادم العهد عقودا قرونا من الزمان، لا ننسى أبدا. السعودي عليه أن يعلم أننا لن ننسى الجرائم التي ارتكبها السعودي ومن خلفه الأمريكي والإماراتي ومن خلفه الأمريكي والإسرائيلي، الجرائم التي ارتكبها السعودي والإماراتي ومن خلفهم طبعا الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وغيرهم. عليهم أن يعرفوا أننا لن ننسى وأن شعبنا لن ينسى هذه الجرائم، هذه المجازر مسجلة موثقة في الوعي اليمني، وهي تؤسس لمرحلة جديدة وأجيال جديدة ترتكز وتستند إلى ذاكرتها الوطنية التاريخية. وهنا لا يفوتني أن أدعو الباحثين والكتاب والأدباء والشعراء وكتاب السيناريو وشركات الإنتاج الفني الوطنية وسائل الإعلام الوطنية إلى بذل المزيد من البحث والإنتاج لمعالجة الأبعاد والوقائع والنتائج التاريخية والسياسية والاجتماعية لمجزرة تنومة بشكل معمق، وإلى جمع مزيد من الوثائق والمعلومات حولها وتشجيع الكتابات التاريخية عنها في الوسط الأكاديمي. وأكرر الدعوة لأبناء شعبنا للتفاعل والتواصل لتوثيق ما أمكن من الروايات الشفهية والمتناثرة حولها وتوثيق ما أمكن من أسماء الشهداء والضحايا والناجين وتراجمهم، كما أدعو إلى بحث آفاق التحرك السياسي والقضائي لمقاضاة هذا الكيان الإجرامي أمام المحاكم الدولية وإنشاء محاكم محلية خاصة حول هذه القضية وطرح هذه القضية في أي مفاوضات سياسية قد تنشأ بين شعبنا وهذا النظام حيث باب القضية لم يغلق سياسيا ولا قضائيا، لا يزال مفتوحا على مصراعيه، ومن حق اليمن ومن حق الضحايا أولياء الدم من حقهم أن يعودوا لبحث هذا الموضوع وطرحه في المفاوضات اليمنية. الوفد الوطني يطرح هذه القضية، المحاكم يمكن أن ترفع فيها هذه القضية، يمكن أن يدعى أولياء الدم، أحفاد وأولاد الشهداء، أحفادهم طبعا وأولاد أحفادهم، يرفعون يقوموا بعملية توكيل قانونية، الجمعية لأكاديميين حقوقيين قانونيين مختصين في القانون الدولي، ورفع هذه القضايا في المحاكم العالمية باعتبار أنها جريمة ضد الإنسانية، وهي لا تسقط بتقادم العهد. كذلك يعني بالإمكان أن تقوم نيابة اليمن، النيابة العامة في اليمن، وكذلك وزارة العدل بإنشاء محاكم خاصة. ومن الذي سينفذ؟ سيقول البعض من سينفذ هذا الحكم؟ نحن اليمن، الشعب اليمني، الجيش اليمني سينفذ هذا الحكم عندما يفرض على العدو السعودي أن يقوم بالاعتذار أولا، ثم بتعويض الضحايا وجبر الضرر. لماذا هذا كله؟ حتى يفهم هذا العدو أنه إذا أراد أن يرتكب مجزرة مماثلة أو فكر في العودة إلى مثلها، فإن الزمن كفيل بأن يأتي به مرة أخرى لكي يعوض ولكي يقتص منه. هل سيكرر هذا العدوان على شعبنا؟ إذن أيها السياسيون، أيها الإخوة القانونيون، أيها الناس المعنيون، عندما يعي هذا العدو أنه كلما ارتكب مجزرة، كلما ارتكب جريمة، أنه سيعوض وأنه سيدفع الثمن غاليا وكثيرا، فإن هذا سيردعه عن أن يكرر هذه الأخطاء وهذه المجازر. فهل نعي هذه القضية؟ والآن مع فقرة تراجم من شهداء تنومة، إضاءة من شهداء تنومة، منهم من استشهدوا الشهيد أحمد محسن حسين مرشد الشوكاني، أحمد بن محسن بن حسين بن مرشد الشوكاني من قرية الشرية بني حشيش محافظة صنعاء. تلاحظون في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة وفي ما سيأتي من الحلقات كيف تتنوع الأسماء من كل مكان، من كل أنحاء الجمهورية اليمنية، من كل أنحاء اليمن. هذا من بني حشيش، ويأتي آخر من بني شداد من خولان، والثالث من عمران، والرابع من نهم، والخامس من مناخة، والسادس من كذا، وكل يعني من كل بلاد. الشهيد الأول أحمد بن محسن بن حسين بن مرشد الشوكاني من قرية الشرية بني حشيش محافظة صنعاء. الشهيد الثاني أحمد محمود جماهر من وادي ملاحة قرية المعملة بني شداد خولان الطيال محافظة صنعاء، محافظة صنعاء. الشهيد الثالث أحمد مصلح الصايدي من بيت الفقيه عمران، من بيت الفقيه عمران. ويقال بأنه هذا الشهيد حماره عاد إلى قريته، يبدو أنه أعيد ضمن بعض المنهوبات التي أعيدت لاحقا، بعض يعني عبد العزيز كما سيأتي أعاد بعض بعض الأشياء المنهوبة من هؤلاء الحجاج. فلما ومن ضمن هذا الحمار، فأول ما وصل إلى القرية عرف الطريق وعاد إلى قرية إلى بيته، عرفها من تلقاء نفسه. وهذا يعني من العجائب. الشهيد أيضا الشريف أحمد مهدي علي محسن من الأشراف من مسورة نهم، من الأشراف مسورة نهم، هذا كان جنديا مع الإمام يحيى رحمه الله، واستأذنه للحج وطلب منه أن يدعو له بالشهادة، فسافر للحج وكان معه في تنومة سلاح قاتل به. طبعا كان هو ومجموعة قليلة من الحجاج كانوا يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم من الوحوش ومن المقطع الطرق، يعني ما كان سلاحا يقوم في معركة، كان الحفاظ على الأمن يعني فقط. يقولون بأنه قتل هذا الشريف الشهيد الشريف أحمد بن مهدي بن علي محسن، قتل كثيرا من المعتدين الوهابين حتى استشهد. ويقال بأن حفيده الشريف عبد الله محمد أحمد مهدي لقي لاحقا في السعودية أحد الوهابين المشاركين في المجزرة، وأخبره أن أحد الحجاج اليمنيين قتل منهم عددا كبيرا، فظن الراوي أنه جده، قال هذا شكله جدي عندما أخبره ووصف له ذلك الوصف، فظنه جده الشهيد. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة لكي نجيب عليها في الحلقة المقبلة: كيف تحولت مجزرة تنوم من حادثة يكاد لا يعرفها اليمنيون إلى قضية أيقظت وعي أمة كاملة وأزعجت العدو؟ 2، لماذا أريد لهذه المجزرة أن تدفن لعقود طويلة، ومن الذي شارك في طمسها ونسيانها؟ 3، كيف ارتبطت مجازر اليوم في اليمن بمجزرة تلومة قبل أكثر من قرن؟ وما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة هذا العدوان؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما نحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود احمد.
3: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: لقينا شخك شه وأصلي، هذا الغنم حقنا رجع والسرق أدبهم سلامتك
2: بارك الله يسلمك يا
3: رحمكم الله يا رجال، سلمتوا سلمتوا
4: يا واحد جنبي
3: طوّر تبصر يا حج حسان على كرم يا أول أوادم.
5: الله يتقبل مننا ومنهم، الدم واحد كلنا يا مني أو ما قلت يا علي
3: أكي، بس بسرعة هذا الزلط مخباي في دماي
6: بين حلم يا إحياء أن بنغربا خيرات معاه المناكير من حدي بيحوش الوحيد كيف يا أخا نوض الحلم عوض الله من الشيطان. أيوة يا أيه علينا على الحجاج وإحنا بينهم
3: كل يا تتخبيت الزلط حكاك هم
2: ينزلت يا شوعي رحلك مني
3: اتيهن أخبيه لك لو ما تكبر
2: أمان إن أنت
7: المهمات الصعبة يا شيخ خالد، ولذلك طلبت أقابلك لوحدي.
8: خير يا شيخ، أنا وكل الأخوان في خدمتك وخدمة الدين.
7: حزيود يا شيخ،

0: 10.
1: الحمد لله على السلامة يا فاطمة.
2: الله يسلمك يا عيشي. أين قدحنا ذا الحين؟
1: قدحنا في أبها يا فاطمة.
3: هذا الحطب يما ما عدش تو
2: عاد. إحنا نشتي ما يا محمد، نسبر الغداء.
1: لا دفع لي غداء ولا شي، إحنا اليوم مضيوفي.
2: مضيوفي؟ عند من يا يحيى؟
1: حاكم عسير ضيف الحجاج كلهم، وأيد والغداء حق كل مجموعة لا عندهم.
3: وجدتي حسين يا به أين هم ذا الحين؟
1: جدك حسين سر مع أمير الحج ورؤساء القوافل، لا عند حاكم عسير عبد العزيز بن إبراهيم.
3: كان نشتي أسير مع جدي.
1: سير إبتي لنا ماذا الحين؟ دفع لنا أمك قهوة وبعدها رجع جمعي.
3: حاضر يا به، لكن أنا عنزي.
1: عنزر نحرس القافل مع الرجال يا محمد، وأنت الآن رجل ما شاء الله وقدك مقاتل وتقدر تنصع. هي قوب يا محمد بسرعة، ساعة طير
3: ساعة طير يا با الآن.
2: إن بنسمعك يا يحيى بتقول لمحمد إنكم عتسيروا تحرسوا القافلة مع الرجال. خير يا يحيى أو قطع طرق ولا شيء؟
1: ما بلا الاحتياط واجب يا فاطمة.
2: كان ناهي أي حين أن نوصل الحجاء، كم باقي؟
1: ذا الحين إحنا في عسير، عاد إحنا عن واصل للباحة قبل الطائف، وبعدها تبدأ حدود الحجاز. أو قد انتي تاعب يا فاطمة؟
2: الصدق والله قد انا تاعب شوي يا يحيى، وبندعي لك يومي.
1: بتدعي لي ولا بتدعي علي يا فاطمة؟
2: والله ما بالله بندعي لك يا يحيى. استأجرت لي هودج وحجزت لنا كل شيء، الله يدي رزقك.
1: الله يتقبل مننا جميعا يا فاطمة. هي قولي لمحمد يلحق بعدي، لا عند عم حمادي خاطرك.
2: مع الله.

0: يا مرحبا يا مرحبا، حي الله الحجاج. الحجاج اليمن
1: هذا والله، هذا الحجاج.
0: يوم الخير السلطان.
2: يا بسم الله بسم الله، ارحبوا على الحاصل يا خبره. بسم الله الحياء قدوم. بسم الله حياها، هيا كلوا. ايوه بسم الله.
0: يا مرحبا يا مرحبا، حي الله
2: يحيى. اقرب اقرب، هذا لي ولا يعني.
3: انجا شوعي زيد.
2: زيد صار مع شوعي في المزرعة حق الجماع. عايت غطوها انا.
3: قلت لي بصري احمدي اولا مذكرين كبير بصري عندنا. لا دي بسرش صليهم بنقول تأمل تأمل كبير بسروا عندنا.
2: دعمهم دعمهم يا إحياء. الصوت أنا كنت مفتجع من عسير والحرب اللي هاني، الحين قلبي مضطرح. كل لا تستعيش.
3: دعم الله قدر بقلت
2: جيت لنا بالعادي
3: والبضاعة حقت عينه. انظر احتها يا أحمدي.
2: قلت لك يا يحيى شلوا الجمل بما حمل.
3: منهم يشلوا؟
2: ما دراني حول البدو الذي هان. قلتها قلت لك صار شوعي وزيد مع الجمع.
3: يعني ضيفوا الجمل والجمل. ها
2: ايوه يا يحيى، كل ودي لنا قهوة من حقك يا يحيى. نذكر الله ونصلي على رسول الله وعلى آله.
3: الله رسول الله وعلى آله. أنت قولك ما بيشي شوية قهوة تحلق عليها. أنت
2: ما القهوة الذي معك حالي يا
3: يحيى. المعصفين يا سواء.
2: أيوة
0: يا مرحبا حي الله الحجاج. الحجاج اليمن. كلوا من خير السلطان. حياكم الله. بلهن يا شيخ خالد.
4: ايه يا تيبان
0: يا شيخ خالد، ابي اكلمك. تعال.
4: كيف يا شيخ خالد؟ تراني ما قدرت افهم. تستضيفون الزيود يا شيخ؟ والله ترها آخر شيء كنت أتوقع منك. كيف يا شيخ؟ فهمني. تضحك؟
5: ينقصك بعض الحويجات يا شيخ عتيبان، تكون قايد كبير.
4: تضحك يا شيخ خالد؟
5: إيه يا عتيبان أضحك عليك. إيش عندك؟ قل لي ايش عندك معلومات عن ذول الزيود؟ ها؟
4: اي طال عمرك ترى عندهم بضايع كثيرة ومعاهم حلال، وفيهم رجال واطفال وشيوخ
5: بس. اكتب تقرير مفصل للسلطان عبد العزيز بن سعود عن عددهم وعدتهم وأتهادهم ومالهم وحلالهم.
4: وش أقول للسلطان عبد العزيز بن سعود؟ هذا الحجاج اليمن جيش يتعدى 4000، وفوق هذا تستضيفوهم يا شيخ خالد؟ ترى والله منقصه للعقل.
5: هذه سياسة السلطان وأنت ما تعرف ولا تفهم فيها يا شيخ عتيبان.
4: ايه يا شيخ خالد طال عمرك، انا جندي من جنود السلطان وخادم مطيع لأوامر.
5: بارك الله فيك يا شيخ عتيبان، انا اعرف حماسك وتحمسك نصرة الدين، لكن السياسة تحتاج لها صبر.
4: صبرنا يا شيخ صبرنا، لكن قل لي انت كيف نتعامل مع حجاج اليمنة الزيود ذول؟ لا بارك الله فيه.
5: الله يهداك. حرض المجاهدين من الإخوان على القتال، وذكرهم بخير الدنيا وثواب الآخرة.
0: الأخوان محرضين جاهزين منتظرين بس الإشارة منك، وتراهم يا شيخ بانتظار الغنائم.
5: حظك حظك من الغنيمة كبير يا شيخ عتيبان، كبير كبير.
0: الله يجزيك الخير. كلهم من خير السلطان. يا مرحبا يا مرحبا، حي الله الحجاج، حجاج اليمن. بالهنا بالهنا.
6: أعوذ بالله وأصور ليك كم يندقنا مهفلين زعل الجن. هذا ليك من نظرات كبيب سروز الغيلان، نظرات من الحقد والغل.
0: بالهنا
6: أمان أنهم يذكروني بال الحلم حقالي يا حسين. تخيل لك إلا الغرب أنا يبي بتريم
0: بالحلم.
7: حج يحيى انقدامت مالك؟
3: معاك معاك يا أخماي، انت قد تمامك عادي.
7: قول يا يحيى عن خبيت الصلاة حقك.
3: ايه الصلاة يا أحمدي؟
7: الصلاة حقك الصلاة حقك، هذي تقام معك الحج مضروب الطريق ولا يعني
3: أنا أتخبيها بالله على قهوه في الحزام حقا. ما عودشتي سلف؟
7: ما عودشتي السلف، أنا شو أقول لك، خبيها من البدء وقطع الطرق أقسمها نصي.
3: البدء وقطع الطرق يا أحمدي، قدمها أنا اتغدى وهي
7: كيف تهيك اللحمة؟
3: برضه عالية.
7: بسم الله.

0: غديت سوا يا حج علي؟
1: الحمد لله يا نقيب حسين، الحمد لله.
0: هذا عسير يا حج علي، جزء من اليمن من زمان. عسير ونجرة وجيزة،
1: مناطق واسعة يا نقيب حسين، ما دخل ابن سعود فيها.
0: ابن سعود، ابن سعود بيخطط لاحتلال مكة والمدينة والحجاز كلها، وأعلن الحرب على ملك الحجاز، وفي نفس الوقت هجم على عسير.
1: من يهجم على عسير؟
0: مفتجع، مفتجع من أن الإمام يحيى حفظه الله يتحالف مع شريف مكة لمحاربة الوهابيين.
1: هذا كله من عمل الإنجليز الملاعين.
0: إيه صدقت، جيش اليمن موزع في كل قرى، في الضالة، في باب المندب، وفي تهامه كله، وفي ما
1: الله يعينها الإمام المتوكل يا الله يعينه.
0: أيوة يا حج علي، لو نصدق للإنجليز لا نجلس محاصرين في المناطق الجبلية. يشتوي يقسموا اليمن وتبقى ضعيفة.
1: قل لي كيف الأمور يا نقيب حسين في الحديدة؟
0: الجيش جاهز لتحرير كل بقعة من تهامه إن شاء الله. الحديد ميناء صنعاء، ولا يمكن نتنازل عنها ابدا ابدا، لو يقع طعن مشالك.
1: الله معانا يا نقيب حسين، الله معانا.

0: كلام يا زيد ما عاد باقي معانا، حمل فوق كل شيء.
1: كل شيء جاهز يا عم حمادي، عاونونا العساكر.
2: ايوه يا عم حمادي، ورجعوا كل شيء فوق بعثه.
0: عان الله عان الله. زاي والحطب باقي معانا؟
2: كل واجي بينزح يا عم حمادي، الجبال مرن حضر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله الدكتور العزيز.
3: الله يحييك ويعافيك. هيامي يا حمادي، كيف قد رجلك؟ إن شاء الله شكلمة.
0: الحمد لله يا دكتور، باقي شوي وجع حانة بس.
3: هيا لا تقلق لا تقلق يا حمادي، أهم شيء لا تعرضها للماء، ضروري ينشف الجرح.
0: إن شاء الله يا دكتور إن شاء الله.
3: هيا الله يمن عليك بالعافية يا حمادي. خاطرك.
0: لحظة لحظة يا دكتور، معي لك هدية صغيرة.
3: هدية؟ أو قصدك بدل الصلاة يا حمادي؟
0: ماشي ماشي يا دكتور، الله المستعان. ما بالله ظرف عسل عصيمي يرد الروح.
3: هيا السلام يا حمادي، والله ما كان بالداعي، لكن هديتك مقبولة. هيا خاطرك.
0: ها يا دكتور، وإذا كملت الثاني موجودة.
3: بأمان الله.
0: مع سلامة الله، مع سلامة الله.

0: السلطان عبد العزيز بن سعود منتظر منا تقرير مفصل عن الهدف الذي يقصده الزيول وعددهم وكل شيء عنه.
1: اسمعوا يا جماعة، ذول الحجاج اليمنيين يقولون ناويين الحج، بس ما اعتقد، شكلهم ما يطمن.
2: اي ذول الزيود عددهم 3500، وفيهم اطفال وحريم طال عمرك.
0: ايه هو اصل كلامك يا شيخ خالد.
2: وبعد عندهم يا شيخ كثير من البضايع، والبن اليماني والعسل والسمن والقماش والعقيق وكثير من الفضة يا شيخ عبد العزيز.
0: والسلاح يا شيخ خالد؟ نعم سلاح.
2: أسلاح يا شيخ، بنادق قليلة وخناجر يمانية أصيلة.
0: وأغراض فتشتوها؟
2: إيه إيه إيه إيه يا شيخ، بضايع وأموال كثيرة.
0: طيب وش السوات؟ وش رأيكم يا أخوان؟
1: الجهاد يا شيخ عبد العزيز، الجهاد، الجهاد في سبيل الله.
0: وانت وش رأيك يا شيخ خالد؟
2: أنا رح أقول لك يا شيخ، وضع عسير أصبح مختلف تحت حكم مولانا السلطان عبد العزيز بن سعود، والزيود ضروري يفهمون هذه الرسالة.
0: شلون يا شيخ؟
2: راح أقول لك.
0: كيف؟
2: اسمعني يا شيخ. الزيود مقاتلين شرسين، ولو تحالفوا مع الاحتياجيين وأهل عسير الخطر علينا راح يصير كبير.
1: والله
2: كبير يا شيخ.
1: صدقت يا شيخ خالد، واجب علينا نقضي عليهم ونوصل رسالة قوية لإمام اليمن. يلزم حدود. إيه يلزم حدود.
0: هذا الكلام السن، كلام العقل والسياسة.
2: إيه إيه إيه هذا الكلام. أجل نكتب تقرير للسلطان عبد العزيز بن سعود ونوقع فيه كلنا وننتظر الجواب.
1: الحمد لله عندنا خبرة كبيرة في جمع العصاة والمشركين، لكن واجب نحدد المكان المناسب ونقضي عليهم ونتخلص من شره.
0: كلام طيب. المكان يكون بعيد من مدينة أبها ويكون فيه رصاص.
2: إيه يا شيخ، إذا نتكلم أو قال شيء نقول قتلوهم قطع الطرق واللصوص.
1: إحنا جنودك يا شيخ عبد العزيز في خدمة سلطاننا وديننا. الحين ترخص، تأمر بشيء يا شيخ عبد العزيز؟
0: رح يا عتيبه، لا يغيب عن عينك دقيقة، رح.
1: أبشر أبشر، أنا عتيبه عند أبو الأرواح.

0: الله حجاج اليمن. حياكم الله. يا هلا يا هلا ومرحبا.
1: يا عتيبة والله ما هم بالمسلحين، تكون المهمة سهلة فيها خير كثير. غنيمة ما بعدها غنيمة. إيه يا عتيبة، إيه يا ضرب الأرواح.
0: حياكم الله. يا هلا يا هلا ومرحبا. حيا الله حجاج اليمن.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.

0: معلش يا خديجة، كيف تجي تحجي وانتي واحمة؟ تعب عليش؟
1: علينا نذر الله، إذا وحمت سير حج.
0: ها الله يكتب الأجر ويتقبل. انتي عاد جلسي معي لو ما تتشاكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله، الله يبارك في الشهر.
2: الوهابين هم هكذا، كل ما دخلوا بلاد قتلوا الرجال والنساء والأطفال، دمروا البيوت، لأن الناس عندهم مشركي حسب اعتقادهم.
3: إنه من هو أمير عسير الذي بيحارب الوهابين؟
2: الحسن بن عايض من آل الشهري.
4: حنا توكلنا على الله ونوينا ظهر البلاد من شر الزيوت.
5: نعم هذا الكلام وهذا الرأي يا شيخ. نعم الرأي،
4: بس ما ودي أحد منهم يخبل. اقضوا عليهم كلهم.

0: كنتم مع تانوما الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: جارح بشليل، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، هالسعودي هجعتنا ولا خلتنا في حالنا؟ ماشي ماشي، أذاوه أذاوه لا يعلم به إلا الله، لكن عايزين لهم أرحم الراحمين. الصبر الصبر يا ناس، جرائمها ظاهرة وباطنة، من تحت ولا تحت، وظاهر يا ظاهر، خاف يقع بهم ذولية، أمان ما لهم إلا فلاحة عملي يقع لهم بضيبة نفس. من جرائم السعودية محاصري للشعب اليمني، الإحصاء بري وجوي وبحري، فحين هذا الأيام أيام تحجمه ما يفعل، والناس يسيروا ويحجوا، ضربوا علينا الطائرات ومغلق لنا المطار، وقوا حزوا هانكة، لا شي واحد تاعب، لا شي واحد كبر في السن، تقوم تسافر بين من هنا لا هنا، فوق الباصات ولا فوق السائر قتله، كن ما قد الدنيا في خير وقدرنا السابري هكذا يفعلوا بنا. وفي الأيام الذي خضت والسني جزروا لنا أكثر من 3000 حج، مجزرة تنومه ولا نسيته، والله نقول لك في الواقع ما حتى أريب الحكاة هذا لها اليوم أكثر من 100 سنة، مجزر مجزر فعله لا يعلم بها إلا الله. هذا دليل واضح على أنهم حاقدين للشعب اليمني حقد بضيبة نفس، يشتوي الطوناء الحط النظيف. هي أمانة عليك، فاجعة فعلوا في اليمن وفعلوا فعل ما تلفلف الأرض، أكثر من 3000 نسمة اللي جزوهم. وتهي الفترة نا ظاهر يا ظاهر، فضايح بين خلق الله ولا هم آسفين، اعتدوا على الشعب، لو ما أبصروا وعد حامي غباره قالوا خلاص جو نفعل هدنة. هي أمانة عليكم، ما هي من هدنة هذه، وما هي نا وما هي من سيره، لو ما بيقول لك هدنة وبيشقل لك خلايا داخل البلاد. ابصروا هذا أم بيصير، وابصروا هذا لا ما بيفعلوا، وابصروا هذا ولا ما بيتو، وهذا ولا من بيجالسوا، والمهم بيشقى قفانا ليل ونهار، شقى بضيبة نفس. ما نفعل مع هذا يا ناس، ما نسوي، كيف نفعل بالأوادم هذا ولا لاشتلوا ولا احتطوا ولا خلونا في حالنا، كيف نفعل بهم؟ هذا قدوشي في علم الله بلوى، ويقول لك حامي الحرمي خاتم الحرمي، وبيحارب خلق الله لا يصير ويحجوا. نعم مالك معقد إلا الحج عكات بضيبة نفس، تشتي سرد حاج شروط وتأمين وفندق وطريق وأهليته والمقاليد، لا ساعة ون المحصول الذي بيجمعه بيتلي هودي ونصراني، لو ما تفتجع من الناس هذول، لو ما تفتجع. يا أمانة عليكم يا خلق الله، كيف تجاورهم هذول الناس؟ الشعب بيموت من الجوع، بيدور حق، بيدور مرتبة، بيدور يهجع، بيدور يكن راسه، بيدور يطلب الله على كرشة، ناب أسر داخل البيوت. اسكت بس، اسكت اسكت، والأهانم مهتاني من تحت راس السعودية، والله باطل شي في علم الله من هانا، زاقم لمرتبات الشعب هو السعودي. أين يلحقنا الإيرادات من أول؟ النفط، البحر، الثروة السمكية، المينا، هذا كلهن بيستغلهن هو، وقالوا نتجاور. أمان عليك عادك بدر قد ولا بيجيك نو من جارك العزيز هذا يا بيابا والجوري. ياي الصبر يا ناس الصبر، قالوا لا شي معك عدو ادعي عليه بالجوع بالجوع، يبصر ما قد لقوا الناس ما قد اهتانوا. إنا لله وإنا إليه راجعوا، إنا لله وإنا إليه راجعوا، هذه أيام عظيمها بيصير والناس يحجوا، ما قدروا كش الناس يخطوا يحجوا من ما بيلقوا من تعب. ما هو الطير هانك يا أخي، قال قلنا بلاد ما لو إحنا ما نستنك فيهم، ما بنك فيهم، قلنا قد بنشتري الحج شراء بيكلف مبلغ مبلغ وقدره، وكم من كل واحد قد يخدمهم خدمة مقرشة، لكن ما مليح الله وحمى، شعب كامل معدم له ومحاصر له، إن قلت تجي بر سمعت ما يصح شيء، وإن قلت تجي جو ما صح شيء، المهم بيتعتمنا الباطل. وفوق هذا روسنا في الهدفة، روسنا في الهدفة، ييه إنا أنشي عيش بعز خيرا لقينا، هذا الكلام نقول اللي حقنا المفاوضي، أمان عيش بعز ورفعت رأس، وإن ماشي ضويته، وقد إحنا هذا لك الميتي قصتنا من موت من إحصاء ولا من جوع ولا من حرب، موت قصتنا من موت. اللي بعدنا يقو رافع راسه كلام ساعة ما الموت هذا لا هين. ما بش عندهم إنسانية، ما بش فيهم إحساس، ما بش فيهم نخوة رجاء. بالله عليك لو ما شعب كامل محاصر له ويزيد يقوم من يشكاك فه. قال واحد وين خرها وين عثا من داخل أيحن عن ست أيحن إن أنتم متوقعين ست إحنا والسعودية والله ما تفرح حلا قتله بيننا، لأن هذول لو بخوف من الله فيهم ما يفعلوا هكذا، لا بنا ولا بغيرنا. قلنا متفرجين على الشعب الفلسطيني وأمان إنهم راسها وغراسهم. النظام السعودي الشعب السعودي فيها أحرار، فيه ناس مش راضين بهذا الأفعى بالناس عقلاء، لكن ما سطاهم يتحاكوا. كل غايم عصالها الشمس ولا الحقك الله خير يا سعودي، ما فعلت من فعله. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
10: جارح بشليل.
11: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: الوطن الذي يأكل مما تزرع وتصنع أيدي أبنائه هو وطن يمتلك قراره. دعمك للمنتج المحلي هو فعل مقاومة اقتصادية يحمي كرامتنا من التبعية. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: لنا خصة. خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين وفين.

0: نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون مع هذه الضجة ضدنا.
1: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
0: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
1: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
0: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
1: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني. صار غزة حساب، والضفة الغربية حساب، واللاجئين حساب، والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
0: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
1: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو أنه خصها، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو أنه خصها، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو أنه خصها، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة. مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
0: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
1: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

هذا النصر الكبير والعظيم في مقابله الفشل الكبير للصهيونية وأذرعها التي نفذت هذا العدوان، أمريكا وإسرائيل، ومن أعانهم وتحالف معهم ووقف معهم ودعمهم. الفشل الكبير الواضح لهم في عدوانهم على الجمهورية الإسلامية في إيران وفيما أرادوا تحقيقه من مخططاتهم في إطار هذا العدوان، بالرغم من حجم العدوان وما ارتكبه الأعداء في عدوانهم من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن ذلك الاستهداف للمسؤولين والقادة وفي المقدمة مرشد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد الكبير السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه، والكثير من القادة الذين استهدفهم الأعداء، والاستهداف للشعب الإيراني المسلم بكل فئاته، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، الاستهداف لهم في البنايات السكنية، والاستهداف لهم في الجامعات والمستشفيات، والاستهداف للتلاميذ وللمعلمين، الاستهداف للجميع، استهداف شامل.

0: شعب اليمن يثبت مرة بعد مرة بأنه شعب الإيمان وشعب الجهاد وشعب التضحية، رجال الله، أنصار الله، وعباد الله بقيادة السيد القائد الشجاع القرآني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نصره الله وحفظه. هؤلاء يتخذون قرارا، واتخذوا قرارا إلهيا، عقائديا، شرعيا، دينيا، سماويا، أخلاقيا، قرآنيا، عظيما، بدخولهم في معركة الجهاد المقدس هذه للدفاع عن جبهة الحق والاصطفاف مع الجمهورية الإسلامية ومع جبهة المقاومة ضد إسرائيل وأمريكا. وهم في كل مرة، أنصار الله في كل مرة، يثبتون إيمانهم وتوحيدهم لله، إخلاصهم لله، وفاءهم للإسلام، للقرآن وللشريعة. إنهم يقدمون مصلحة الإسلام والحق ومصلحة الأمة الإسلامية على المصالح الدنيوية الضيقة التي يتحجج بها كثير من المسلمين والعلماء والنخب والزعامات مع الأسف، بل وحتى بعض الشعوب في عدم دخولهم لهذه المعركة المقدسة.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا، يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان حقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع، مرحلة من مراحل بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بيملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتر هموم دنيوية، ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة مراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامة ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.
1: نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة، واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها. عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد ظالم، غاشم في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم. يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها. لذلك نحن تجاه ذلك لن نقف مكتوف الأيدي حتى يحقق العدو ما يسعى له ويريد له، أو نترك كل الأعباء على الآخرين وكأننا غير معنيين. نحن من هذه الأمة، بل من قلب هذه الأمة، يمن الإيمان والحكمة بدوره المحوري التاريخي في هذه الأمة، من صدر الإسلام وإلى اليوم، من بداية مرحلة التاريخ الإسلامي وإلى اليوم. لذلك لا يمكن أن نغيب عن المشهد في ظل تحديات كهذا ومخاطر كهذا ضدنا كمسلمين في كل ما يعنينا، في كل ما يعنينا. موقفنا هو أداء للواجب الإسلامي على أمتنا الإسلامية في النهوض بمسؤولياتها الجماعية المقدسة، الجهاد في سبيل الله، ودفع شر أعدائها الكافرين، ودفع شر أعدائها الكافرين المجرمين المعتدين الظالمين.
0: على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: تمر، سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن لها والله معنا وشعبنا معنا.

والتضحيات الكبيرة التي قدمتها المقاومة الإسلامية وأداؤها الفاعل جدا الذي فاجأت به الأعداء وتفاجأ به أكثر الناس نظرا لزخم العمليات الهائل ونظرا لمستوى الصمود والاستبسال والتفاني والثبات ونظرا للفاعلية العالية في المواجهة ما ألحقته من خسائر بالعدو ومن هزائم بالعدو الإسرائيلي. كذلك يبرز دور الحاضنة الشعبية في لبنان، الحاضنة الصابرة المعطاءة الثابتة المضحية في سبيل الله تعالى بصبرها العظيم، بتضحياتها الكبيرة، بثباتها الثبات العظيم الكبير

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: فيما يتعلق بجبهة اليمن، في حضورها الرسمي والشعبي، وفي إسهامها العسكري الذي كان من أهم نتائجه المنع للعدو الإسرائيلي والأمريكي من الاستخدام العسكري للبحر الأحمر في الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد دول المحور. هذا إنجاز كبير، أنه تم منع الأعداء من الاستخدام للبحر الأحمر بشكل تام، بشكل نهائي، يعني لم يتم تنفيذ أي عمليات عدائية للأعداء من البحر الأحمر. وكذلك المشاركة في العمليات المشتركة مع المحور بالقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد العدو الإسرائيلي في إطار مسار تصاعدي واعد بالعمليات المفاجئة بالمزيد من التصعيد بالخيارات الكبيرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه مراحل التصعيد، يعني ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار أي مدى زمني للعدوان. وكذلك الحضور الشعبي العظيم في المظاهرات والمسيرات المليونية في صنعاء والمحافظات اليمنية، وبزخم هائل ليس له مثيل في كل دول الإسناد وبقية البلدان العربية والإسلامية والعالم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. طبعا لا زالت مشكلة يعني إيران وقرن الشيطان أو الشيطان نفسه يعني أمريكا لا زال في طي المناقشات السياسية لحل سلمي عن طريق المفاوضات السياسية والدبلوماسية ويخرج العالم من مشكلة العدوان الأمريكي على إيران. المشكلة الآن أنه العدوان الأمريكي على إيران العالم ما بيسميش عدوان بيسموه حرب. طبعا كلمة حرب خفيفة يعني تضم أنه مجتمعين بيتحاربوا مع بعضهم البعض. إنما اللي حصل أنه أمريكا في ليلة وضحاها تعتدي على إيران طبعا بأمر من نتنياهو لترامب. ترامب عبارة عن يعني عبارة عن عصا في يد ترامب لأنه لا يمكن إطلاقا أن يكون بعقلية واحد زي ترامب أن يترأس الولايات المتحدة الأمريكية. اتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن قشة ما هيش بهذاك الحجم الذي بيصوره عن طريق أفلامها السينمائية في هوليوود أو بطريقة العنجهية السياسية في العالم وتدخل في شؤون العالم، فعاملة نفسها شيء مهول وهي لا شيء، قشة يعني. ودليل على ذلك ما حصل الآن في عدوانها على إيران. هي اعتقدت أنه في اليوم الأول خلاص ضربت القادة، ضربت مش عارفين البنية التحتية العسكرية الكذا، وأنه خلاص إيران هتستسلم. قال المعتو ترامب هذا الأخبر هذا، قال بالحرف الواحد، قال على إيران أن تستسلم. من يستسلم؟ من ظهران؟ إيران حضارة إلى 4000 سنة قدام أو وراء يعني قبل التاريخ. أنت إيش معك؟ إيش من حضارة عندك؟ إيش من تاريخ؟ أنت من 300 سنة، من 250 سنة يعني توجد. وعاد أنتوا يا ريت كنتوا مجتمع يعني متكافل أو مجتمع مترابط أو مجتمع يعني عبارة عن فئات ومجتمعات وقبل، ما بش أنتم لقاعد من كل، زي ما إسرائيل، زي ما بني الصهيون في فلسطين لقاعد من كل مكان. أمريكا هكذا لقاعد من كل مكان وعملتوا دولة واصبحتوا أغنياء لأنه الصهيونية هي اللي جعلت منكم دولة كبيرة وبحكم مالها اللي كانت ترابي فيه في العالم من المرابة كونت ثروات من هذه الأيام. وبني الصهيون نفس الحكاية، لولا الصهيونية والماسونية ما كانت وجدوا هذول اللصوص وقطاع الطرق والأولاد الحرام اللي سكنوا الآن في فلسطين واحتلوا فلسطين. انتوا ايش؟ انتوا لا شيء. تاريخيا، حضاريا، ثقافيا، علميا، علميا ممكن عن طريق العلماء اللي بيجوا لعندكم، وإلا انتوا لا شيء. النسيج الاجتماعي لا يوجد عندكم نسيج اجتماعي خالص. انتم مفككين عبارة عن ثقافات متعددة، ثقافات لحظية يعني، ماش ثقافات ذات تاريخ، ذات بعد تاريخي، ما في. انتم عبارة عن مجتمع متفكك، مجتمع لو قد يقرح الصنفور شوية بتنتهي أمريكا إن شاء الله، إن شاء الله بتنتهي. لأنه الولايات هذه المتحدة اللي من المكسيك واللي من إسبانيا واللي من أفريقيا واللي من أوروبا ومن ألمانيا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وتجمعتوا في بلد كان منفى أصلا، كانت أمريكا منفى لبريطانيا، كانت تنفي المجرمين والقتلة تنفيهم إلى أمريكا. ولا ما أنتم، أنتم لا شيء. فعموما يعني أنتم عدد أنتم على إيران المفروض إن أنت تتمسك بكلمة الاعتذار لهذا. لو في مجتمع دولي في قانون دولي، القانون الدولي في هذه الحالة يفرض على أمريكا أن تعتذر من إيران لأنها تهجمت عليها واعتدت عليها ومن بني صهيون. الدولتان أو العصابتان، عصابة أمريكا وعصابة فلسطين اللي هم الصهاينة هؤلاء، يقدموا اعتذار لإيران أنهم اعتدوا عليها بدون مسوق قانوني، بدون حجج، بدون لا شيء، سواء أنه عندهم موضوع النووي. الموضوع النووي من حق إيران أن تمتلك سلاح نووي، زي ما من حق إيران. إيش معنى قصدي من حق بني صهيون؟ إيش معنى بني صهيون 6 مليون وعاملها لها نووي، وإيران 900 مليون من حقها يعني يكون عندها سلاح نووي؟ لأنه إذا ما معهاش إيران فسنظل تحت رحمة بني صهيون، المنطقة كلها ستكون تحت رحمة بني صهيون لأن معهم نووي وهذول ما عندهم نووي. واتضح هنا في الحرب غزة أو في العدوان على غزة اتضح بأنه بني صهيون دولة إرهابية، دولة دراكولا، دولة وحشية، دولة لا تفهم الجانب الإنساني أي اهتمام، ما تعطيش أي شيء من هذا القبيل، وقتلت الأطفال وقتلت نساء وقتلت بشايخ. ولذلك هي يعني تعتبر من الدول اللي تعمل الإبادة الجماعية، تكون تعتبر مجرمة الآن في نظر العالم مجرمة. والدليل على ذلك أنه أي بني صهيون في أي بلد في أوروبا بيلعنوهم المجتمع الأوروبي وبيطردوهم من المطاعم، بيطردوهم من الكازينوهات، بيطردوهم من الحدائق، بيطردوهم، لأنه اتضح أنه مجتمع مركب غلط. بني صهيون مركب غلط، لذلك يجب أن تعتذر. بني صهيون يعتذروا، وكذلك أمريكا، لأنهم هم المعتدين وليست حرب هناك في إيران، إنما اعتداء. دمت عايز المواطن حرة نابين، وهذا من المواطن حرة مستغلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: على المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة الإرهاب والسلام. والإرهاب والسلام محاضرة للسيد الشهيد القائد حسين بن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، ولكن سبقها كلمة للسيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي وللسيد العلامة أحمد بن صلاح الهادي. نبدأ بكلمة السيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي بيده ملكوت كل شيء، مالك الملك، رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله ربنا وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه والتمسك بطاعته في كل أعمالنا، فإنا عن قليل راحلون من هذه الدنيا ومنتقلون إلى الآخرة، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلينا أن نتقي الله وأن نعد لذلك اليوم العظيم الذي وصفه الله وصفا شديدا في القرآن، كما قال: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا داهية دهياء، يوم عظيم جدا. إنما تكون السعادة لمن جاء يوم القيامة آمنا، يوم الفزع الأكبر. فعلينا ألا نشتغل بهذه الدنيا ولا نؤثرها على طاعة الله في شيء من الأشياء، وأهمها أن نتقي الله في الصبر على الجهاد، على نصر الحق ومدافعة الباطل، أن نجتهد ونجد في دفع الباطل ونصرة الإسلام. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فإذا نصرنا الله بنصر دينه، أما الله سبحانه فهو غني عنا، إذا نصرنا دين الله نصرنا وأعزنا، وإذا خذلناه خذلنا وأذلنا. هذا في العاجل في الدنيا، أن من نصر الله نصره ومن خذل الله خذله. وفي هذا الزمان زمان استقوى الكفار وتسلطوا على المسلمين وحاولوا إبطال الإسلام وإضاعته وتمييعه، وألا يبقى منه إلا جسد بلا روح. فعلينا أن ندافع عنه بقدر ما نستطيع، لينصرنا الله ويعزنا، ولنقوم بالواجب علينا قبل أن نرجع إلى الله يوم القيامة ويسألنا، ونكون قد فرطنا في حماية الدين وقصرنا في الجهاد، وهو قد أمرنا في القرآن أمرا بأن ننصر دينه وندافع عنه ونحميه. فإذا لم ننصره فلن تقبل الطاعات، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء. إذا لم نقم بالدين كله بصدق، إذا تساهلنا في دين الله وتركنا الكفار يتمكنون ويضيعون الإسلام، ولم ننصر الإسلام ولم نعادي أعداء الله، فالدين لا يقبل منا، لأن الدين مترابط لا يقبل بعضه إلا بالبعض الآخر. لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وفقني الله وإياكم وأعاننا وإياكم على ما يرضيه وجمع القلوب على رضاه وتقواه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كانت كلمة السيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. بعدها كلمة للسيد العلامة المجاهد أحمد بن صلاح الهادي، قال رضوان الله عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته الأخيار الأبرار الصادقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد جئنا إلى هنا كزيارة واستضافة عند الإخوان، فنقول كثر الله خيركم وأهلا بكم لقدومكم من الحج. وأنا كنت أريد أن أحول الموضوع كله، ولم أكن أريد أن أتكلم لأن لدينا ضيفا كبيرا ونريد أن نسمع منه، وهو الأستاذ الفاضل العلامة الحسين بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، فأحب أن نترك المجال له ليكلمنا، لكن لنتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نكون مخلصين لله، وأن نكون مخلصين مع الله سبحانه وتعالى. والإخلاص درجة عالية لا ينالها إلا من أزال من قلبه الأمراض كلها، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا المرض، مرض القلوب الذي لا يزال يصديها ولا يزال يبخس علينا الأعمال. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا رجعنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وقولوا قولا سديدا، ربما أن هذا علاج للقلوب. القول السديد ربما أنه يعيننا على قلوبنا. انظروا كيف قال في نهاية الآية: يصلح لكم أعمالكم. أعمالنا قد تكون أعمالا بسيطة، لكن قد يصلحها الله لنا، لأن الله ينظر إلى القلوب لا ينظر إلى العمل بدون طهارة القلب. فالعمل إذا كان من صميم القلب خالصا لله سبحانه وتعالى فهو كبير عند الله إلى مستوى عظيم. ألا ترون أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه تصدق بخاتم فنزلت فيه آية تتلى إلى يوم القيامة؟ خاتم. فعلينا أن نخلص مع الله سبحانه وتعالى وأن نقول القول السديد، وإذا أخلصنا لله وقلنا القول السديد فالله سيصلح لنا أعمالنا. يصلح لكم أعمالكم كما أصلح لعلي بن أبي طالب عمله، صلح له علمه، وصار له منة على كل مؤمن وكل مسلم أنه مشارك له في عمله. انظروا على عظمة حازها. فنحن إذا أخلصنا لله وعملنا فسيربي الله العمل حتى تكون اللقمة كالجبل، وربما أعظم من ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نرجو أن نكون من الفائزين. أما هذه الحياة فهي منتهية، وعما قليل ننتهي، وكم قد عرفنا من أناس وكم قد مضى، وهذه الدنيا ليست إلا كظل زائل. وهذا الشعار: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فها نحن نقول من هنا. وهذا تعبير بقول إن شاء الله سديد يصلح لنا ربي به العمل، فنقول: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يا الله تقبل منا هذا. فسنقول القول السديد، وإن شاء الله أن الله سيصلح لنا العمل، وإذا رجعنا إلى الله سيصلح لنا أعمالنا إن شاء الله، ويتقبل منا ويعيننا على نفوسنا، فإن نفوسنا مريضة وهي محتاجة إلى العلاج، ولكن ليس لنا من يعالجها إلا مثل هؤلاء الأشخاص، مثل سيدي بدر الدين والحسين والأستاذ عبد الله عيضة. وسيدي بدر الدين يشفي هذا المرض من القرآن، أمانة أنه يعطينا كلاما من الشفاء، وإننا نرجو الله أن يبقيه لنا، وأن ما يعطيه هدية من الله فلنستغل حياته. ألقى لنا خطابا في يوم عيد الغدير شفاء وعلاجا، ونحن أمراض أيها الإخوة، ولا توجد مستشفيات إلا القرآن ومن يعبر عنه. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أيضا كانت كلمة السيد العلامة أحمد بن صلاح الهادي، كلمة للسيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، وكلمة للسيد العلامة المجاهد أحمد بن صلاح الهادي. ثم محاضرة الإرهاب والسلام للسيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. وطبعا هذه المحاضرة ألقيت في زيارة إلى منطقة همدان بمحافظة صعدة بعد عودة الشهيد القائد من الحج. يقول رضوان الله عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الذي بعثته رحمة للعالمين، الذي بعثته شرفا لهذه الأمة وعزا لهذه الأمة ورحمة لهذه الأمة، بعثته بكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، مجاهدا في سبيلك، محاربا للطغاة والجبابرة من أولياء الشيطان الذي طردته من سمائك فأخرجته مذموما مدحورا، ليخرج كل الطغاة من عالم الإنسانية مدحورين أذلا، يلبسهم الخزي والعار والذلة. أيها الإخوة الأعزاء، شرف عظيم لنا أن نزوركم، شرف عظيم أن نقف أمام هذه الوجوه النيرة، أمام أبناء همدان وأبناء علي. إنني بحق أقول لكم، كلما جئنا همدان وكلما التقينا بكم أنتم يا أبناء همدان، تذكرنا عليا، أصبحتم تذكروننا بعلي بن أبي طالب عليه السلام. إذا كان أبناء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرون بمحمد، فإنكم أنتم تذكرون بعلي. علي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علي مني وأنا من علي. قرين القرآن الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. علي بطل بدر وأحد والأحزاب وحنين وخيبر، بطل صفين والجمل والنهروان. علي الذي لم يكن فقط يذهل العقول في ميادين الجهاد، وإنما كان أيضا ينير الدروب بكلماته المباركة، بتوجيهاته النيرة، ببلاغته الخارجة. إنه ربيب محمد وحليف وقرين القرآن. فإذا كنتم قد أصبحتم تذكرون بعلي بن أبي طالب عليه السلام، فإنما لأنه لا يزال فيكم أنتم بركة علي، فيكم بركة دعاء علي ودعاء الأئمة من بعده. كلما وقفنا بين أظهركم كلما انتقلنا إلى منطقتكم نرى أنفسنا وكأننا نسافر إلى عمق التاريخ. ما من إمام من أئمة أهل البيت ووقفت معه همدان إلا وبهرته بصدقها ووفائها، إلا وانطلق شاهدا تاريخيا على ذلك الوفاء، على ذلك الصدق، على تلك الشجاعة. فكان ما يمتلكه الأئمة من تعبير عن ذلك كله هو أن يخلدوا دعاء يقرأه كل من يتصفح صفحات التاريخ، يتردد على الشفاه كلما ترددت الأعين تتصفح صفحات التاريخ. أولم يقل الإمام علي عليه السلام: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. إنها عبارة من بهره وفاء همدان وشجاعة همدان وصدقهم وإخلاصهم. كلما وقفنا أمامكم أيها الإخوة لنتذكر مسؤوليتنا جميعا أمام الله في أن نكون من أنصار دينه، فنردد أحيانا عبارات التواصي فيما بيننا بالحفاظ على مذهبنا الزيدي، نقول لهمدان: إنكم أنتم لكم المنة أكثر من غيركم في ترسيخ قواعد هذا المذهب، أنتم من كنتم أنصار هذا المذهب، وأنتم من في واقعكم لا تحتاجون إلى من يذكركم بأن تكونوا من أنصار هذا المذهب، أنتم من وقفتم مع أئمته، من وقفتم مع أعلامه حتى ترسخت قواعده وانتشر نوره في هذه البلاد وغيرها. إنه اجتماع مبارك، وإن أي اجتماع في ظروف كهذا، واجتماع كهذا أو أقل أو أكثر من هذا، لا يناقش فيه الناس هذه الأوضاع التي تعاني منها الأمة المسلمة، لا يتواصى فيه الناس بالحق فينظرون إلى الحق، إلى بنيانه وهو يتصدع، إلى أعلامه وهي تطمس، إلى أنواره وهي تطفأ، ينظرون إلى ذلك الحق ليس فقط ليغيب عن الساحة، ليغيب عن الأفكار، ليغيب عن النفوس، ليغيب عن كل شؤون الحياة، وإنما ليحل محله الباطل والظلام والشر. كل اجتماع لا يناقش فيه ما يجعلنا نرى الحق ونرى أمة الحق ونرى أعلام الحق وآثار الحق بالشكل الذي يحزن ويجرح القلوب ويبكي العيون. إذا ما وقفنا جميعا نتأمل فسنجد كيف أصبحنا في واقعنا نشاهد الأمور وهي تتبدل وتنعكس القضايا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا القرآن العربي يخاطب العرب وشرف للعرب، ونحن وأنتم من صميم العرب. والله يقول عن كتابه: قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بلسان عربي مبين. يقول: كنتم أنتم أيها العرب خير أمة أخرجت للناس جميعا، للبشرية جمعا، تحملون هذه الرسالة العالمية، تحملون هذا النور للعالمين جميعا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما الذي يحدث الآن؟ هذه الأمة التي يقول عنها الله سبحانه وتعالى إنه حملها رسالة لتخرج بها إلى الناس جميعا، ها هي اليوم يطلب منها أن تقعد في بيوتها كما تقعد النساء، بل يطلب منا أن نصمت فلا نتكلم بكلمة الحق، ولا نهتف بلعن من هتف الله بلعنهم في كتابه وخلده على لسان أنبيائه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما نشاهده اليوم إن هذه الأمة التي كان المطلوب أن تكون هي من تجوب البحار طولا وعرضا فتقف في سواحل أوروبا وفي سواحل أمريكا، هي الأمة التي تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والخنوع، قعود الذلة، قعود الخزي، قعود الخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء هم من يجوبون البلاد طولا وعرضا، فرقا عسكرية تمتلك أفتك الأسلحة. أليست هذه من تقليب الموازين؟ أليست هذه من القضايا المقلوبة والحقائق المعكوسة؟ في البحار الفرنسيون والبريطانيون والأمريكيون والأسبان وغيرهم هم من يتحركون، يحملون الأسلحة، هم من يحركون قطعهم البحرية في داخل وأعماق البلاد الإسلامية. والمسلمون كلهم لا يجوز لأحد منهم أن يتحرك قيد أنملة. إن الله أراد لهذه الأمة هكذا، أن تكون أمة تتحرك في العالم كله، أخرجت للناس لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فها هي تقعد ويتحرك أولئك، لماذا يتحركون؟ هل يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر؟ أم لينشروا الباطل والفساد والقهر والظلم والذلة والخزي لكل أبناء البشرية وللعرب خاصة؟ هذه أشياء مؤسفة، أشياء مؤسفة، هذه حقائق نحن نشاهدها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، كان الحديث ثناء على همدان، ومن أبرز ما قاله عن همدان، وهنيئا لهمدان، هذا الثناء من الشهيد القائد ومن الإمام علي عليه السلام. أولا، أنه كلما التقينا بكم يا أبناء همدان تذكرنا عليا، أصبحتم تذكروننا بعلي بن أبي طالب عليه السلام. أيضا قال إذا كان أبناء محمد يذكرون بمحمد فإنكم أنتم تذكرون بعلي عليه السلام. أيضا قال ما من إمام ووقفت معه همدان إلا وبهرته بصدقها ووفائها. هذا كان ثناء على قبائل همدان. ثانيا أكد أن هذه الأمة التي كان المطلوب منها أن تجوب البحار طولا وعرضا فتقف في سواحل أوروبا وسواحل أمريكا، هي الأمة التي تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء هم من يجوبون البلاد طولا وعرضا لينشروا الباطل والفساد والقهر والظلم والذلة والخزي لكل أبناء البشرية وللعرب خاصة. هذا شيء مؤسف، هذا أبرز ما جاء. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا نحن وأنتم إلى ما فيه رضاه، ونسأله تعالى أن يجعلنا من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه، الأذلة على المؤمنين، العزة على الكافرين، الذين يجاهدون في سبيله ولا يخشون أحدا إلا هو. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
8: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: الكثير من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، عبر أثير إذاعة سام اف ام من صنعاء. أعزائي المستمعين الكرام، ونحن على نفاد الدورات الصيفية، أوشكت على الانتهاء، بقي معنا في الدورات الصيفية ما يقارب أسبوعين فقط وتختتم هذه الدورات الصيفية، والحمد لله أثمرت ثمارا رائعة وأعطت أكلها اليانعة بتربية النشء الطاهر والجيل الصاعد بإذن الله، الذين اكتسبوا هذه المهارات والمعارف العلمية في معرفة الله سبحانه وتعالى، وفي أحكام الطهارة والصلاة، وفي أحكام كل الأحكام الشرعية التي تناولتها المنهج الذي كرس والذي اعتمد في هذه الدورات. كتيب واحد شمل كل المواد، و الأمر الذي أحس الطلاب فيه بالارتياح وعدم الغبن وعدم الحمولة الزيادة إن صح التعبير، عندما يكون الطالب معه كتاب واحد يشمل القرآن الكريم التجويد، بعد ذلك المادة الثانية علوم الفك، كيف يتفكه، كيف يتطهر، كيف يعمل الأعمال وهي مقبولة، كيف يصلي وكيف يزكي وكيف يحج، كيف تكون أعماله مقبولة وحدها مرتبطة كلها بالفك، وكما حتى مسألة البيع والشراء محصورة بالفك، كما كان يقال في السابق في أبناء الأسواق التي هي مجاورة لصنعاء، كان الآباء يقولون لأبنائهم الفك ثم المتجر، يعني كان الطلاب الباعة البائعين والمشتريين في السابق لا يدخل سوق الحلقة ولا سوق المعطرة إلا وقد قرأ الفك، ولهذا تجلت الحكمة اليمانية في هنا من هذا المنطلق. ونحن الآن بين أبنائنا، أبينا إلا أن نكون معهم حتى نهاية الدورة الصيفية في هذا البرنامج، تشجيعا لهم كونهم المستحقين لهذا التشجيع. وأعزائي، نحن في مركز عبد الله بن عباس وعلى نفاذ الدورات الصيفية في ختامها، نلتقي بعض الطلاب وبعض الفتية، نكون مع الطالب الأول، وقبل أعزائي وقبل أن نكون مع الطالب وطلاب المتسابقين نذهب وإياكم إلى فقرتنا الأولى كما هو المعتاد،

حلول قرآنية. هناك قيمة أخلاقية، قيمة إيمانية، قيمة إنسانية، لأن تتعاون أبناء هذه الأمة، تتعاون شعوبها وبلدانها لمواجهة أعدائها الذين يشكلون خطرا عليها

0: الصهيونية والتوجه الرسمي الأمريكي إنما يخدم حصريا بما يقوم به من عدوان في منطقتنا الصهيونية، وأن العدوان على بلداننا وشعوبنا والاستهداف لمنطقتنا هو صهيوني وبدفع صهيوني، ليس قضية للبلدان الغربية كبلدان وشعوب ولا من أجل مصالحها. هي كانت أساسا تنهب مصالح هذه الأمة وخيرات هذه الأمة، وهي في كل ما قد مضى المستفيد الأول من خيرات هذه الأوطان ومصالحها ونفطها. لكن لم يكفيها ذلك، تتجه لما يخدم العدو الصهيوني اليهودي والمخطط الصهيوني بهدف تنفيذه والعمل على إقامة إسرائيل الكبرى في هذه المنطقة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي من جديد، كنا مع الفقرة الأولى، سنكون مع فقرتنا التالية، كونوا معنا.

تفسير آية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله إذ أسلمنا له وعبدناه وحده، وهو ربنا وربكم، فنحن وأنتم مجمعون على أن عبادته حق، وأنه المالك لنا ولكم، فكيف نجعل له شريكا بعد علمنا بهذا؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلستم مسؤولين عن أعمالنا ولا نحن مسؤولون عن أعمالكم، فلأي سبب تجادلوننا في أعمالنا؟ ونحن له مخلصون، نحن له مخلصون أنفسنا وعبادتنا، ولا شك في استحقاقه الإخلاص، لأنه ربنا وحده لا شريك له، فلماذا تحاجوننا في ديننا؟ فلا باعث للجدال إلا الحسد. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ فقد بين سبحانه أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وهو علام الغيوب. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله في التوراة أو غيرها مما أنزل، وهي تبين الحق في هذا الشأن، وتوضح أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، وتشهد لنا أنهم كانوا مسلمين، فكيف كتمتم شهادة الله التي عندكم لنا وافتريتم خلافها؟ كأنكم تدعون أنكم أعلم من الله، وكيف لم تخافوا الله؟ وما الله بغافل عما تعملون، فهو يجازيكم جزاء موفورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. المعنى: تلك أمة قد خلت، أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أمة أي أهل دين واحد قد مضوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فليس لكم من دينهم شيء، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا تحتاجون لمعرفة ما كانوا يعملون، لأنكم لا تسألون عنه، ولذلك فلا حاجة للجدال فيما

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي من جديد إلى فقرتنا الرئيسية، فقرة مسابقة القرآن الكريم التعليمي ورتل القرآن ترتيلا. هنا من مركز عبد الله بن عباس، وهذا المركز كان له فضل السبق في إنشاء هذه المراكز الصيفية،

0: قد تخرج فيه المئات بل الآلاف والآلاف الذين تخرجوا، والبعض منهم شهداء والبعض منهم قادة. أمم تخرجت من هذا المسجد وله رمزية كبيرة في هذا الجانب وفي هذا المجال. نكون مع الطالب الأول. السلام عليكم،
1: وعليكم السلام.
0: ارفع صوتك يا ولدي.
1: وعليكم السلام.
0: حياك الله. صفكم أنت يا ولدي في المدارس الصيفية وصفكم أنت في المدارس الحكومية؟
1: في المدارس الصيفية ثاني متوسط والحكومي ثامن طالعي تاسع.
0: تاسع، ما شاء الله. عرج بين الفرق بين التعليم الرسمي والتعليم الصيفي.
1: الصيفي يعني قرآن كريم، يعني ما شاء الله ما نخرج إلا وإحنا متقنين، والقراءة يعني رياضيات فيزياء ولا تفهم شيء.
0: تعدد الكتب مثلا 20 كتاب، وما فرق بين 5 6 كتب درسن وكتاب واحد في الصيفي؟
1: الفرق كبير، 6 7 كتب، يعني الكتابة حق الصيفي قرآن كريم وفقه يعلمنا كل شيء، وحق المدرسة رياضيات وبس.
0: إذن هذا، نعم، هذا الأمر فرض علينا كيمينيين، وأيضا فرضته السياسات المتعاقبة للسلطات المتعاقبة والحكومات السابقة التي كانت مربوطة ارتباطا مباشرا بالمخابرات الأجنبية والأمريكية والإسرائيلية في صياغة وإعداد المناهج بالطريقة الأمريكية. والآن الحمد لله نحن على وشك قاب قوسين أو أدنى، وأيضا نعمل بالعمل المرحلي لمعالجة وحل هذه المشكلة، مشكلة المناهج الدراسية. ولد حمزة عبد الرزاق، كم قد حصلت من القرآن؟
1: احنا بنداوم في الحفظ الحين، قد احنا في نص الجزء الثاني بنحفظ كل يوم.
0: الذي وعظ والنظر، كم أتقنت نظرا؟
1: كل على حسب، يعني
0: كل أحسن. من عصمنا يا ولد حمزة؟
1: من سورة المزمل.
0: من سورة المزمل، هنا إن ربك يعلم. بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم.
0: علم أن سيكون، وهذه في العربية الوحيدة في القرآن أن، ما لم تسبق بالعلم. علم أن سيكون،
1: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله،
0: ارفع صوتك.
1: فاقرؤوا ما
0: أحسن جدا.
1: تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
0: هو خيرا
1: هو خيرا وأعظم أجرا
0: وأعظم.
1: وأعظم أجرا واستغفر الله
0: واستغفر الله.
1: واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
0: أحسنت يا ولد حمزة. اقرأ علينا من سورة المدثر. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير
0: ارفع صوتك.
1: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا
0: ارفع
1: إلا
0: صوتك.
1: قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟
0: وما أدراك ما هو المد هنا؟ وما أدراك
1: مد جائز منفصل،
0: لماذا منفصل؟
1: لأن المد في كلمة والسبب في كلمة ثانية.
0: يا أيها المدثر، والمد هنا ما هو نفسه؟
1: نفسه.
0: قم فأنذر، ما هو الحكم؟ أنذر. نون
1: أنذر إخفاء،
0: نون
1: نون ساكنة وبعدها حرف الذا، والذا من حروف الإخفاء.
0: وثيابك فطهر والرز فاجر ولا تمنن تستكثر، ولا تبه بحكم هنا، ولا تمنن تستكثر.
1: نعم،
0: ما هو
1: إخفاء
0: إخفاء؟ كم حرف إخفاء يا ولد حمزة؟
1: مجموعة في البيت الشعري. صف ذا ثنا كم جهة شخص قد سمى، طم طيبا زد في تقى وظالما.
0: بعض ما كان المدرس كان لدينا حكاية مع هذه الأحكام. أشكرك يا ولد حمزة جزيل الشكر، وبارك الله فيك، وجعلك الله ذكرا لوالديك. انتقل إلى المتسابق الثاني. ما اسمك يا ولدي؟
2: معتز عبد العزيز السدمي.
0: معتز عبد العزيز. كيف أنت يا معتز؟
2: الحمد لله.
0: صف كم أنت؟
2: تاسع.
0: تاسع في الأساس، في الرسمي وفي الصيفي.
2: ثاني متوسط.
0: يعني تمام. و قد حصلت لعادك؟
2: يعني مستمرين.
0: مستمر مثل مستمرين. يبدو أن يعني اقرأ لنا مثلا من جزء عن من سورة، اقرأ لنا قصار السور. بسم الله. من هذه السورة والضحى واللي بعدها واللي بعدها. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن،
0: ارفع صوتك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، والليل إذا سجى،
0: والليل
2: والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى،
0: وما قلى،
2: وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى،
0: وللآخرة،
2: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر،
0: فلا تقهر،
2: فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
0: تمام، احسنت يا مهزي. يلا بعدها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب،
0: فانصب،
2: فانصب،
0: مع نون وصاد، فانصب إخفاء.
2: فانصب، وإلى ربك فارغب.
0: أحسنت. بعدها. بسم الله يا معتز.
2: والتين.
0: بسم الله.
2: الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون.
0: والتين يبل لو يسمعك سيبه ولا يقوم من القبر. والتين، انتبه.
2: والتين والتين
0: والتين
2: والتين والزيتون.
0: والتين والزيتون.
2: والتين والزيتون. وطور سنين.
0: وطور سينين.
2: وطور سينين. وهذا البلد الأمين.
0: وهذا البلد الأمين.
2: وهذا البلد الأمين.
0: البلد الأمين.
2: البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين.
0: بعد بالدين.
2: بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟
0: أحسنت يا ممتاز. أنت بحاجة إلى استمرار دائما. أنت ضعيف في التلاوة، لكن هذا البرنامج هو تعليمي. لا ألومك، لكن ألومك في المسابقة القادمة. إن جئتك وأنت بهذا المستوى سوف يعني نتأمنى. نعم، يعني نحن في إطار التعليم كلنا نتعلم من المهدي إلى الأحد، لكن سوف أشجعك على أن تستمر في التلاوة وتستمر في التعلم لتلاوة القرآن الكريم، كونك من أبناء المسجد وأيضا من أبناء أهل البيت. ننتقل إلى المتسابق الثالث، الأخ عبد الرزاق
3: دياب.
0: عبد الرزاق دياب.
3: أكيد عبد الرزاق دياب.
0: حيا الله يا عبد الرزاق. دياب من هنا ولا من
3: مأرب؟
0: ماربي، صح. حياك الله. كيف أنت يا عبد الرزاق؟
3: الحمد لله.
0: كيف شفت الحياة مع طلاب العلم ومع طلاب الصيفي؟ كيف الحياة وكيف المشاعر الداخلية؟
3: لا ما شاء الله، يعني نموذج راقي، و أحسن من الفرقة واللعب والتيه للبرنامج الإلكترونية. قد واحد يعني يهتدي مع القرآن ومع المراكز الصيفية من بداية نشأته، في هذا ضخم جدا.
0: الحمد لله. شفت أني إذا شفت الأثر والثمرة.
3: لا، بالثمر القوية وما شاء الله، وارتقاء دائم إن شاء الله وتحسن، ويعني مدارس صيفية يعني أحلى من الفرقة، وذا وأبناء ما شاء الله، جيل إن شاء الله يطلع جيل قادم يعني ضخم ومتعلم بالقرآن ومتمسك بكتاب الله في المسيرة القرآنية.
0: أي شفت الـ مثلا الجانب السلوكي، التطبيق العالمي في المعاملات، في الذهاب إلى المسجد، في الروابط الاجتماعية.
3: لا ما شاء الله، روابط اجتماعية وانضباط في وقت الصلوات والذهاب إلى المسجد وحسن الخلق مع الناس ويعني الاحترام لهم وكل شيء، يعني قدو بأكمل المواصفات.
0: يعني تستطيع تقول أن القيم الإيمانية والأخلاقية التي كرست في المنهج الحمد لله تطبقت على الواقع.
3: الحمد لله طبقت على الواقع بكل ما تعنيه من كلمة.
0: أيضا في الجانب الثاني أرى أشوف الأولاد أنهم الآن في الطابور وفي وقت الراحة وقت الخروج بيتحدثوا عن بيتكلموا عن الأحداث التي بتدور حولنا الإقليمية، يعني متابعين للأخبار الدولية والأحداث
3: أكيد يعني يقدرون يجوا دارين أكبر مننا، إحنا الكبار أكثر مننا، يقدرون بيدروا بكل شيء، يعني ما تبشر لك يقول لك إيران ضربت زي إسرائيل، يعني يقدرون دارين أكثر من الكبار، والحمد لله هذا يعني
0: الحمد لله.
3: نموذج
0: هذا
3: يعني.
0: يعني دليل ان الله رفع الاسر على هذه الامه.
3: رحمة الله.
0: ولا تشوف الامه الثانيه في تيه، في ضلال مبين، يقوم من الصباح همه كيف يشبع وكيف يشبع شهواته، مثل ما نزل سوء الحظ والحال بالخليجيين.
3: أكيد، لكن هذا يعني نشهد يعني مؤمنين صادقين مع الله.
0: الحمد لله هذا ببركة المسيح. إذن أخ عبد الرزاق، من أين ستسمعنا؟ أنا أقول من الحج، هو حج لكن بسم الله فتحنا على سورة الكهف. بسم الله. أعوذ
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
0: عوجا
3: عوجا قياما
0: قيما لينذر
3: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا
0: أجر حسنا
3: أجر حسنا
0: أجر حسنا
3: أجر حسنا مكثئين مكثئين
0: ماكثين فيه أبدا
3: ماكثين فيها أبدا
0: فيه أبدا
3: فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم أن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلؤهم أيهم أحسن
0: لنبلوهم
3: أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
0: صعيدا جرزا
3: صعيدا جرزا أم حسبت
0: أم حسبت
3: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم
0: الكهف
3: الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
0: أحسنت يا عبد الرزاق، أردف لنا من سورة يعني من هنا من الأجزاء العشرة الأخيرة، من هنا مثلا من سورة الرحمن. بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان،
0: ألا تطغوا،
3: ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال
0: كالفخار،
3: وخلق الجان من
0: وخلق الجان

0: يا لائي ربكما تكذبان،
1: ربكما تكذبان،
0: ربكما تكذبان،
1: ربكما تكذبان.
0: ربكما تكذبان.
1: بسم الله، أحسنت يا عبد الرزاق. أدف لنا من سورة الملك. بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير،
1: وهو على كل،
0: وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيه،
1: نفس ال ضحك صوتك كيف، ليبلوكم،
0: ليبلوكم،
1: ليبلوكم.
0: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت،
1: من تفاوت،
0: من تفاوت،
1: من تفاوت،
0: من تفاوت. فأرجع البصر،
1: فرجع ال...
0: فأرجع البصر هل ترى من فطور، ثم أرجع البصر،
1: ثم ارجع ال...
0: ثم أرجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: ولقد زينا السماء،
0: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: أحسنت يا عبد الرزاق، وبارك الله فيك، وشكر الله وسعيك لقيامك على خدمة الطلاب في هذه المراكز الصيفية، وشكرا جزيلا لك يا أخ عبد الرزاق، وأيضا أشكر القائمين على هذه الدورات الصيفية جميعا، كل باسمه وصفته، ونكون مع المتسابق الرابع والأخير ليقرأ علينا من ما تيسره، ونحن كما أسلفنا على وشك انتهاء الدورات الصيفية، ولكن أحببنا أن نكون معهم وسنظل معهم في بقية الأعوام وفي بقية أيام السنة، لأن معظم يعني الذين هم في بيئات مختلفة، مثلا هنا في البيئة التي نحن فيها نرى الذين يقرؤون في الدورات الصيفية، نراهم طول العام ملتزمين بحلقات القرآن الكريم في المساجد. أنتقل إلى المتسابق الأخير، وأيضا هم قائمون على هذه الدورات الصيفية، أحببنا أن يشاركوا معنا لتكون مشاركتنا معهم ومشاركته معنا كما يقال جهد المقل. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وأيضا كتب الله أجركم وجعل ذلك كله في ميزان حسناتكم، أنكم قائمين على هذا النشر، تبذلون أوقاتكم كلها وتعطونهم جل اهتمامكم.
2: نحمد الله ونشكره، هذا أقل واجب نقوم به، والله يوفقنا لما يحبه ويرضى.
1: نسأل الله لكم التوفيق، وأن يحسن إليكم، وأن يجعل المستقبل لكم وبأيديكم، وإن شاء الله المستقبل إلى خير، والأمور مفتوحة لهذا الجيل، وأيضا للمسيرة القرآنية المباركة التي ينظر إليها المسلمون في كل مكان، أنها باركة الأمل الوحيد، كونها مسيرة قرآنية يديرها إن صح التعبير الله سبحانه وتعالى من خلال أوليائه وأعلام الهدى الذين يحركون الناس بالقرآن الكريم.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
3: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال، وإحسان مستدام.
11: سام اف ام والعود احمد.
1: استاذنا القدير، نبذة بسيطة عن الفرق بين السنوات الماضية وهذه وهذا العام في المدارس الصيفية.
2: نحن ظلنا مشكلون عن نلمس تطور كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، وبنعالج الاشكالات هذه بنواجهها وتحصل معانا، والحمد لله بيجي من سنة الى سنة ونتقدم بفضل الله سبحانه وتعالى الى الافضل.
1: يعني اخطاء او يعني القصور في السنوات الماضية يتلافى في هذه الأعضاء.
2: نعم، نحمد الله ونشكره أن احنا بنقوم بهذا الواجب وهذا العمل.
1: الحياة الروحية مع الطلاب أعتقد أنها ذات يعني ذات شجون كثير.
2: نعم، لكن احنا نحاول نستوعبهم قدر المستطاع، لأن احنا نعتبر بمقام الأب للطالب، يعني علاقة أب وابنه أكثر مما تكون مدرس وطالب.
1: نعم، وهذا الـ الـ الـ الـ هذه الروحية قل ما نجد نظيرها إلا في هذه المراكز، كون العمل مشترك روحيا ما بين الطلاب وبينكم وأيضا بين أولياء الأمور.
2: نعم، نحمد الله ونشكر على هذا النعمة العظيمة، والله يوفقنا لما يحبه ويرضى.
1: موفقين يا أستاذ علي. تعرفوننا ونعرفكم في هذا البرنامج، وقد تدلونا بما تجودون علينا كونكم مدرسين في هذا المركز، و تسمعنا أيضا من الآية القرآنية، كون هذا برنامج مسابقة القرآن الكريم تشجيعية، ونعمل في كل مجال. تفضل يا أستاذ علي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله العلي العظيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك، وبارك الله في جهودك التي تبذلها بين هؤلاء الطلاب. وأيضا العلاقة التي نراها بينكم وبين الطلاب نحسدهم عليها، ولن يكون الجزاء لكم إلا من الله سبحانه وتعالى. أشكركم جزيل الشكر المتسابقين الأربع في هذا المركز المبارك، وأيضا الشكر أيضا للجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية، نشكرهم جزيل الشكر على ما قدموه لنا من جوائز قيمة للطلاب المتفوقين في المدارس الصيفية. وأيضا الشكر موصول لإذاعة سام اف ام التي قدمت الجوائز أيضا المالية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، نشكرهم جزيلا اللجنة العليا وأيضا إذاعة سام اف ام. وأيضا الشكر لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. وقبل أن نختم معكم نختم مع فقرتنا الأخيرة، وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم في

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: الجنة كما قال الله جل شأنه عنها في القرآن الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون. ولاحظوا كيف يركز القرآن على هذا، على أن الجنة للمتقين وأن الوعد بها للمتقين، ويدعون إلى التقوى

0: وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبعفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الريال الذي تدفعه لجارك أو لابن وطنك في سوق الأسر المنتجة لا يخرج من الدورة الاقتصادية لبلدك، بل يعود إليك لاحقا على شكل استقرار معيشي وقوة شرائية للجميع. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
1: سام اف ام، والعود احمد.

الخامسة مساء في استوديوهات إذاعة سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. المقاومة في لبنان تستهدف تجمعات العدو الإسرائيلي ردا على خروقات وقف إطلاق النار. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر للعدو الإسرائيلي جنوب لبنان. مجلس النواب يجدد التحذير لمرتزقة العدوان من التماهي مع مخططات استهداف مقدرات الشعب اليمني.

كانت تلكم العناوين وإليكم التفاصيل، يقرأها عليكم هاشم الدرة وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة عمليات ضد مواقع وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي ردا على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على قرى جنوب لبنان التي أسفرت عن شهداء وجرحى مدنيين. وفي أحدث العمليات أعلنت المقاومة استهداف تجمعا لآليات العدو في بلدتي رشاف والبياضة وقرب موقع مسكف عام والتصدي لطائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أجواء العباسية بصاروخ أرض جو. ونشر الإعلام الحربي للمقاومة مشاهد الاستهداف دبابة ميركافا تابعة للعدو في موقع نمر الجمل مقابل بلدة علم الشعب بواسطة محلقة انقضاضية أصابت هدفها بدقة. وفي المقابل أعلن الإعلام العبري نقل عدد من الإصابات في صفوف جيش العدو الإسرائيلي جراء انفجار محلقتين مفخختين في شلومي بالجليل الغربي. هذا وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد 3 مواطنين نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي لهم داخل سياراتهم على طريق ملتقى النهرين بمحافظة جبل لبنان، فيما أعلنت مصادر لبنانية استشهاد 13 مواطنا وجرح العشرات في قصف العدو الإسرائيلي مبنى يؤوي نازحين في بلدة السكسكية بقضاء صيدا. واصلت قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 212 تواليا على القصف المدفعي أو عبر القصف المدفعي وإطلاق النيران واستهداف المدنيين في مناطق عدة بالقطاع. وأفادت مصادر في القطاع أن دبابات العدو أطلقت النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع تزامنا مع قصف مدفعي في مناطق أخرى من المدينة، كما أطلقت زوارق العدو الحربية النار غربي مدينة خان يونس فيما قصفت مدفعية العدو شرقي مخيم البريج. وفي الضفة الغربية أو في الضفة المحتلة صعدت ميليشيات المستوطنين اعتداءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية حيث أحرقت مركبة قرب قرية الطيبة شرق رام الله وهاجمت تجمعا سكنيا شمال أريحة ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة. وفي الخليل اعتدى مستوطنون على مزارع في مسافر يطا فيما نبش آخرون قبرا لفلسطيني قرب جنين قبل أن تجبر قوات العدو الأهالي على إخراج الجثمان بحجة قرب المكان من إحدى المستوطنات. أعلنت منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية اليوم السبت أنها وجهت رسالة رسمية إلى الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار تطالب فيها بإدانة العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مؤخرا على الأراضي الإيرانية. واعتبر نائب وزير الاقتصاد ورئيس منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والتقنية الإيرانية مهدي حيدري في الرسالة الموجهة إلى المدير والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار إن الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عدوان عسكري واضح وانتهاك صارخ للقانون الدولي، مضيفا أن هذا العدوان استهدف سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية وبنيتها التحتية الاقتصادية. واختتم حيدري رسالته بالقول إن إيران ستعيد بناء ما دمر بعد انتهاء هذه الحرب وإنها ستمنح أولوية التعاون مستقبلا للجهات التي تحافظ على حيادها وتلتزم بالمبادئ المهنية. في الشأن المحلي ترأس رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم اجتماعا مشتركا ضم لجنة التنمية والنفط والجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النفط والمعادن محمد النجار ورئيس هيئة استكشاف النفط عبد العزيز الغفاري ومدير المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمود النوم ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بكير رسام. وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للتصدي للمؤامرات التي تستهدف اليمن وسيادته ومقدراته ووحدته وأمنه واستقراره، وجدد تحذير المجلس لدول ومرتزقة العدوان من التماهي مع مخططات استهداف

0: أكد رئيس مجلس النواب على أهمية وضع الأطر والأسس للتشريعات المستقبلية ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بالثروات المعدنية اليمنية والحد من نهبها أو العبث بها. أقامت وزارة الثقافة والسياحة اليوم ندوة تاريخية ثقافية سياسية تحت شعار تنومة وسدوان جرح اليمن الغائر بين الماضي والحاضر. وتأتي أهمية الندوة وفق ما أوضحه الباحث والناشط السياسي محمد العابد لإذاعة سامف إم للتأكيد بأن العدوان السعودي الحالي ما هو إلا امتداد لنهجه العدائي التاريخي وجرائمه بحق الشعب اليمني.
1: الندوة مهمة في مواجهة العدوان الذي ما نزال نواجهه حتى الآن. نحن الآن بعد عقد من مواجهة عدوان أولئك نفسهم الذين قتلوا الحجاج في تنومة، يعني ما يزال ذلك العدو والتكفيري يستخدم أساليبه التكفيرية والإجرامية بحق الشعب اليمني عبر آلياته القديمة بالسلاح، بالسلاح الحديدية والخنجر والمعدن، أو فيما بعد أصبحت بالسلاح الناري، أو في المراحل الأخيرة بالقصف الجوي والطيران.
0: وقدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل. قدم الأولى الدكتور عبد العزيز أبو طالب المدير التنفيذي لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان الأبعاد السياسية لمجزرة تنومة، والثانية قدمها الدكتور حمود الهنومي نائب رئيس جامعة صنعاء بعنوان دوافع ووقائع مجزرة الحجاج الكبرى، فيما قدم الورقة الثالثة الأديب حسن المرتضى بعنوان قراءة لجريمة تنومة.
2: هذه الورقة ستتكلم عن مسارين متوازيين متكاملين، هما التوظيف التكفيري في خدمة التوسع المنهجي للنظام.
3: الشهداء 3105 من الحجاج، وهذا رقم معترف به بيننا وبين السعوديين، حتى السعوديين يقولون أكثر من 3000، لكن الذين فصلت رؤوسهم عن أجسادهم 900 شخص، وهذا لا نقوله هكذا من وحي الحقد والحنى التي في قلوبنا عليهم بسبب ما فعلوا بنا، ليس لأجل هذا فقط، هذه حقيقة تاريخية.
0: انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. المقاومة في لبنان تستهدف تجمعات العدو الإسرائيلي ردا على خروقات وقف إطلاق النار. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر للعدو الإسرائيلي جنوب لبنان. مجلس النواب يجدد التحذير لمرتزقة العدوان من التماهي مع مخططات استهداف مقدرات الشعب اليمني. مستمعينا الكرام، كانت تلكم نشرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع من ايار مايو. ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 4 مواطنين وأصيب أكثر من 10 بغارة طالت بوابة شرقية لمسجد الإمام الهادي وأوقافه المجاورة، كما استهدف العدوان مديرية المعلى بأربع غارات بعدن، واستشهد مواطن وأصيب 34 آخرين بجروح جراء قصف طيران العدوان على قرية سوادة في السدة بإب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مبنى المجمع الحكومي بعمران ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من حراسة المجمع، واستهدف خزانات تحلية المياه في جبل حديد بإثنى عشر غارة بعدن، وشن غارتين على منطقة شعراه في بني ربيعة برازح، كما قصف مطار صنعاء وقاعدة الديلمي بصواريخ ما أدى إلى إلغاء رحلتين إغاثيتين، وشن غارتين على منطقة حيدان وأربع في ضواحي المدينة، واستهدف بعدة غارات حصون أثرية في قرية المجاهشة بجبل الشرق بذمار، وشن عدة غارات على عدة مناطق في عتق بشبوة وعلى حي النهضة بغارتين في العاصمة على الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 10 بينهم 5 مسعفين وجرح أكثر من 10 جراء غارات على موقع قرن الدمم التابع لمعسكر العمالقة بحرف سفيان، كما شن العدوان 5 غارات على مديرية نهم بصنعاء ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 17 آخرين، واستهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مخيمات لوساطات قبلية لتثبيت وقف إطلاق النار في المتون بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان مقر النقل الثقيل في منطقة عصر بغارة وغارة أخرى على مطار صنعاء الدولي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب طفلين بجروح خطيرة إثر قصف مدفعي للغزاة والمرتزقة على منازل المواطنين في حي الزهور في الحديدة، واستهدفت قوى العدوان بصاروخ منطقة تجارية في كيلو 16 وقصفت بالمدفعية والرشاشات مناطق متفرقة من 7 يوليو، واستهدف الغزاة والمرتزقة جنوب التحيطة ب15 قذيفة مدفعية، وقصفوا جنوب الدريهم ب15 قذيفة أخرى وبالرشاشات المتوسطة، كما توفيت 5 نساء ورجل مسن بسبب المرض والجوع في الدريهم، واستشهدت امرأة وأصيبت طفلة بنيران الغزاة والمرتزقة في التحيطة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 4 غارات على مديرية سحار، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية الظاهر في صعدة ما أدى لوقوع أضرار في ممتلكات المواطنين ومزارعهم، كما أصيبت طفلة بقصف صاروخي سعودي على إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 6 غارات على مديرية سرواح، واستهدف ب17 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية مجزر في مارب ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على مزرعة الدواجن بقعطبة وأدى الاستهداف لوقوع أضرار كبيرة فيها، كما شن العدوان 8 غارات على مناطق متفرقة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع وأدت الغارات لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد طفل وأصيب 2 أحدهما طفل بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن طيران العدوان 21 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح و4 غارات على مديرية مدغل بمحافظة مارب، كما شن العدوان 5 غارات على منطقة الخسف بمديرية الحزم في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 68 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة، كما شملت الخروقات تحليق طائرة تجسسية في أجواء حيس، بالإضافة إلى قصف مدفعي ومختلف الأعيال النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 112 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 9 خروقات بضربات الطيران التجسس المقاتل وثمانية خروقات بالقصف المدفعي و58 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة باقتحام المجاهدين مواقعهم في قرية الحول، وتم تدمير وإعطاب آليتين واغتنام أسلحة خلال الهجوم، ونفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في تبة المطار وأطراف هيلان بصرواح مأرب، وكبدوهم خسائر كبرى بعديدهم وعتادهم، كما قتل 4 في مناطق متفرقة بصرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، دمر المجاهدون عدة آليات عسكرية خلال زحوفات فاشلة للمرتزقة في محيط معسكر خالد، وسقط طواقمها قتلى وجرحى، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في صحراء البقع قبالة نجران، وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قتل القيادي العنقي قائد كتيبة ما يسمى اللواء الأول عمالقة، وعمق الحبهي قائد كتيبة الموت الموالية للتحالف في الساحل بنيران المجاهدين واللجان الشعبية، كما استهدفت القوى الصاروخية معسكر الدفاعات الجوية بجيزان بصاروخ بدر 1 وأصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تمكنت وحدة الهندسة من إيقاع عشرات المرتزقة قتلى وجرحى في الوازعية بتعز في كمين النوعي، وقتل وأصيب العشرات خلال كسر زحفهم على موقع العمود شرق جحفان، واسقطت الدفاعات الجوية طائرتي استطلاع لقوى العدوان خلال كسر زحف على موقع العمود بجيزان، وتم تدمير آليتين عسكريتين وقتل طاقمهما في منطقة الخليفين بخب والشعب في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أعلنت القوى الصاروخية اليمنية قصف الميناء الجاف وأهداف اقتصادية أخرى بالرياض بدفعة صواريخ باليستية بركان 2H أصابت أهدافها بدقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ بدر 1 مقر المعلومات والحرب الإلكترونية في نجران.
4: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة استهدفت سفينتين في خليج عدن، الأولى ميرسك دياغو الإسرائيلية والثانية ميرسك جاينا الإسرائيلية، بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. كما نفذت القوة الصاروخية عمليتين نوعيتين، استهدفت سفينة ميرسك في تورا في محيط الهندي، والثانية على نفس السفينة في البحر العربي، وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في عمليات الإسناد حتى وقف العدوان والحصار على قطاع غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، استهدفت سفينتين على النحو التالي: الأولى سفينة ميسي ديغو الإسرائيلية في خليج عدن، والأخرى سفينة ميسي جينا الإسرائيلية في خليج عدن. وقد تمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ونفذت القوة الصاروخية عمليتين نوعيتين، استهدفت سفينة ميسي فيتوريا في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحر العربي، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاع غزة، ولن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وكما جاء في بياناتها السابقة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها وذلك حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء الأول من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق للتاسع من مايو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي للصاروخ، وتسبب في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ. كما نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية على هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان عن غزة ورفع الحصار.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وضمن تنفيذ قرار الحظر الجوي على كيان العدو الإسرائيلي المجرم، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق هدفه بنجاح بفضل الله. وقد فشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وتسبب في هروع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة الساعة. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر بأن عليها سرعة وقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى. إن قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة، وكذلك حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، بالإضافة إلى العمليات الإسنادية، مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء الحادي عشر من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق للتاسع من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا في دروس رمضان إلى قوله تعالى وإن كنتم في ريب، هذا الدروس حق رمضان حق سيدي حسين الذي شرح فيها مجموعة من الآيات القرآنية، وهي دروس غنية وثرية بالأساليب والمنهجيات. وصلنا إلى هذا النقطة، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لاحظوا كيف قال الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لكن قبلها هو قال في بداية السورة تحدث عن الريب من البداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لاحظوا هنا فرق، يعني يجب أن احنا نستوعب فرق في نفسية من يستمع الخطاب، فرق بين لما تبدأ من البداية تقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا، وبين أنك أول شيء تبدأ من البداية تقول لذلك الكتاب لا ريب فيه. من البداية أنت تنفي موضوع الريب تماما، تنفي موضوع الريب، وبعدها بترجع إيش تقول وإن كنتم في ريب. ها، هذا طبعا لها تأثير في النفس كبير جدا عندما تظهر الحق بطريقة ما فيها أي ريب أصلا. يعني جيت تقول لي يا أخي إحنا واثقين بما نحن عليه، واثقين وثوق كبير جدا، يعني إحنا بنعتز بثقافتنا القرآنية، ولكن إذا في نفسك يعني مثلا شك ولا شيء، اقرأ الملازم، إذا عندك ملازم هدى الله القرآن الكريم طلع عليها وشوف إذا بها ملاحظات، بالإمكان إحنا وأنت يلا نشوف الملاحظات حقك تيه، ونشوف يعني إيش الذي في رأسك، إيش الذي في ذهنك. يعني هذا الأسلوب إيش بيسميه سيدي حسين، هذا أسلوب اسمه أسلوب توجيه وهداية، ما هوش تحدي. لاحظتوا كيف بيقول وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، ها؟ فأتوا بصورة من مثله. من البداية أول شيء قال لا ريب فيه، لاحظتوا كيف هذا أسلوب في البداية. يعني أنت لما تقدم الحق لا تقدمه بضعف، لا تقول شيء يا أخي يعني هذا الحق ربما يكون صح ربما يكون غلط، يعني هذا أهم شيء رؤيتنا هذا، لا تقدمت هذه الطريقة قبل، هذا حق احنا مؤمنين بأنه حق. إذا في نفسك شك وذا قرأ الملزمة واطرح لنا ملاحظاتك إذا في نفسك شيء، يعني ولا في نفسك ريب في أمور معينة. وهنا كيف قال لهم الله في القرآن الكريم وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. ها، هذا الموضوع عادة ما بيطرحوه، يقولون التحدي الله بيتحداهم يطرحوا صورة من مثله، يلا نتحداكم ادوا صورة من مثله. هذا الموضوع غير صحيح، ما هوش تحدي، الباري ما بيتحداش، التحدي هو للأقران والأكفاء، كيف الله يتحدى مخلوقات ضعيفة؟ ما هيش القضية بهذا، ليش بهذا الشكل؟ هذا الأسلوب ما زال أسلوب ضمن إطار الخطاب اللطيف، يعني بعد ما قالوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، ها بعد رجل قال وإن كنتم في ريب ما نزلنا فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة، لما يقول لهم يلا ادوا لنا بصورة مثله، إيش هيسوي الإنسان ذي الذي تقول يلا ادي لنا صورة مثله إذا أنت في ريب ولا؟ هيبدأ يطلع على إيش؟ على القرآن الكريم، يطلع على القرآن، يبدأ يتأمل في القرآن وينبهر بالقرآن الكريم. يعني هذا الأسلوب هو أسلوب توجيه تربوي مثل ما قال سيدي حسين، توجيه تربوي، وأيضا أسلوب فيه جرجره له، تجره أنه ينصدم بالقرآن، يطلع على القرآن الكريم. لأن كثير من الناس ما بيضره إلا أنه ما بيطلع، خليه يطلع على القرآن الكريم، خليه يطلع على القرآن الكريم، ولما يطلع على القرآن الكريم تلقائيا يتأثر. طبعا إذا بيدخل بنظرة موضوعية، ما هوش بيدخل وعاد عنده أهداف سياسية ولا عنده تعصب ومن البداية قد اتخذ موقف ما يشتي يهتدي. عطوا كيف يعني قالوا إن كان به أيام الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ثلاثة مع ابن المقفع ذاك اللي كان مشهور، كان أيام الإمام القاسم الرسي كذلك، واتفقوا إنهم يلا يدوا بصورة مثل القرآن الكريم، يدوب صورة. بعدها رجعوا التقوا، وإذا قد كل واحد منهم كده منبهر بآية سحرته، آية من آيات القرآن الكريم. ابن المقفع قال: أنا انبهرت من تلك الآية. ها؟ وقيل: ويا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم، وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين. يعني قال بسرعة، يعني أحداث كلها سردها بشكل ويش، بشكل مقتضب في آية، يعني سردها في آية، آية بهرته. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال كيف بسرعة، يعني حكى أحداث سريعة في لحظات، في لحظات يعني في لحظات، وبشكل مقتضب وراقي، بأسلوب بلاغ عجيب جدا. وذاك الثاني سرد آية، يعني إيش الموضوع؟ بمعنى أنه عندما أسلوب تربوي، عندما يرجعوا للقرآن الكريم يعني يتأثروا، يتأثر يبدأ يطلع في القرآن الكريم، وبالذات قد ربما يستفيد أكثر منك. بعضهم قد يكون قانوني، عنده اهتمام بالقضايا القانونية والتشريعية، قد ربما يستفيد من القرآن أكثر من الإنسان العامي. بعضهم قد يكون مثلا في علم النفس، بعضهم في كذا، بعضهم في كذا. فهذا أمور من الأشياء التي هي أساليب قرآنية، أساليب تربوية، جره للقرآن الكريم، خليه يطلع على القرآن الكريم. فلما يقولوا آخرين مثلا الإسلام فيها الأحكام والتشريع الفلاني، ولا فيه كذا ولا فيه، قل لي يلا ادي لنا صورة مثله، ادفع للقرآن. من أكثر ما بيأثر على المسلمين أنهم بيجوا بدل ما يخليه ينصدم بالقرآن، وبدل ما يبرز القرآن الكريم، البعض يحاول يبرز شخصيته، يحاول أن يقدم الدين من منطلق شخصي، يعني أفكارها الخاصة، وعلى أساس قد قولبها أنها الإسلام، ويخلي القرآن على جنب. ما يأثرش، ما يأثرش. فقدم القرآن الكريم، قدم القرآن، أي مثلا حتى ثقافة القرآن التي هي يعني من هدى القرآن الكريم، الملازم، هدى الله، محاضرات السيد القائد وسيد حسين. بعض الناس قد عبأوهم، هذا فيها شرح، هذا وهذا، ما بالله ملازم ضياع. كان أقول لي يا أخي اقرأ، اقرأ الملازم، اقرأ هدى الله، استمع لخطاب السيد القائد، شوف يعني، شوف تأمل فيها، دي لنا ملاحظاتك. يعني احنا واثقين بما فيه وعلى أرقى مستوى، وهو من هدى القرآن الكريم، لكن يلا اطلع إذا في ذهنك شيء ولا ملاحظات، ولا ترى ودي ملاحظاتك. هذا تخليه ايش؟ يستمع الى هدى الله، يستمع جرجره الى هدى الله. وزد قال الله عنها، قال: وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، جمعوا كل طاقتكم. يلا هدوا لنا صوره، دو صوره بس من القران الكريم، ان اعطيناك الكوثر مثلا، دو مثلها، وجمعوا كل طاقتكم. وهذا حتكون ابلغ في التاثير، لأن البعض ربما يقول يا أخي ربما أنا الحالي ما قدرت أدي سورة، لكن كتب يقول لك الباري: جمع كل الآخرين، يعني كل شهداء، كل الأنداد، كل أولياء، كل طاقاتك. وهذا في نفس الوقت أتبين أنه القرآن الكريم فوق طاقات المخلوقين جميعا، والقرآن ما هوش محط ريب إطلاقا، يعني وعيخرجوا من الموضوع وهم عاجزين تماما، يعني عاجزين تماما أن يأتوا بصورة من القرآن الكريم، وعينبهر بالقرآن الكريم، هينبهر بالقرآن. طبعا هذا بالنسبة للأشخاص الذي بيدخلوا بموضوعية، بإنصاف. أما الذي بيدخلوا معه توجهات سياسية ومعها أهداف سياسية، وإنسان دخل بروحية الشيطان، هذا ما يهتديش، يعني ما بلا يزداد ضلال فوق الضلال الذي هو فيه. إذن هذا أسلوب تربوي مهم جدا في أن احنا نشد الناس، أن نشد الناس إلى القرآن الكريم، أن نشد الناس إلى القرآن الكريم. هذا من أهم النقاط، من أهم الأساليب، أنه خليه هو يقرأ القرآن الكريم. وقلنا هذا ينعكس الحال أيضا على هدى الله، من هدى القرآن، الثقافة القرآنية، ملازم هدى القرآن الكريم. لا تنصدم بالناس بالوهابين والمضلين والعفافيش وغيرهم من المنحرفين الذي يوالوا أمريكا وإسرائيل. قل لي يا أخي قرأ، قرأ، تأمل يا أخي، قرأ، قرأ وشوف، دي لنا ملاحظاتك. احنا واثقين بالله، واثقين بأن هذا منهج قرآني على أرقى مستوى، وهذول هم أهل البيت الذي أمرنا الله باتباعهم. اطلع ودي لنا ملاحظاتك، اقرأ اقرأ، يعني لا تتخذ موقف مسبق، يعني تتخذ موقف من هدى الله، من هذا الملازم والثقافة القرآنية قبل ما تطلع عليها. إذا انتهينا إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: نسبر الغداء
2: هادف علي هذا ولا شيء. احنا اليوم مضيوفين.
1: مضيوفين؟ عند من يا يحيى؟
2: حاكم عسير ضيق الحجة سلطان.
3: كيف؟ كيف يا شيخ خالد؟ تراني ما قدرت افهم. تستضيفون الزيود يا شيخ؟ والله ترى آخر شيء كنت أتوقع منك.
4: هذه سياسة السلطان، أنت ما تعرف. أنا تعرف
5: ما غرض كبيب سلطان؟ ما غرض من حقد وغلب؟ أمانا ما بيذكرني بالحلم عقالي يا سيد. تخيل لك أن الغرب أنا يبيب سلطان.
2: يا حجي علي كز من اليمن من زمان. عسير ونجرة وجيزة
6: مناطق واسعة يا نقب حسين، ما دخلت ابن سعود فيها.
4: اسمع الزيوب من قاعدين شرسي، ولو تحالفوا مع الاحتياسيين وهالأسير الخطر علينا راح يصير كبير.
7: والله
4: كبير يا شيخ.
7: صدقت يا شيخ خالد، واجب علينا نقضي عليهم ونوصل رسالة قوية لإمام اليمن من زمان.

0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 17.
1: شدوا الجماعة يا أخوان.

0: تحرك وفد الرحمن من حجاج بيت الله الحرام من مدينة أبها بعد أن استضافهم وأمنهم حاكم عسير النجدي عبد العزيز بن إبراهيم، مواصلين مسيرتهم الإيمانية نحو الديار المقدسة.
1: يا عتيبة، والله ما هم بالمسلحين، تكون المهمة سهلة وفيها خير كثير، غنيمة ما بعدها غنيمة. إيه يا عتيبة، إيه يا رب الأرواح.
0: وفي الطريق كانت تركبهم عيون الغدر والحقد والطمع والإرهاب بعد أن أجمع عليهم الملأ أمره، وفي انتظار إشارة من فرعون العصر والزمان سلطان قرن الشيطان عبد العزيز ابن سعود.
2: حج علي، سمع البزي زامل من حق زمان، قال محمد يعجبنها الزوامل.
3: ما قلت يا محمد، ما تشي من زامل.
4: أي زامل في كلام على البنادق.
3: حاضر يا محمد، هي اسمع، دكوا لصفرات المجاري، طح لزاجي كبريت وكسيره ملاح، يا طير حوم اللحوم خلف المحاجي من وقع صبيان الفلاح.
2: خلاص، قلوا معاه، قلوا

0: مية محمد عجبك؟
1: أشرح حالي يا جد، لكن ما فهمتش.
0: سفرات المجاري والبندق يا محمد، البندق
2: وطح لزاجي يا سعام، باروت شديد الاشتعال.
1: أيوة فاهم فهمته. أسمعكم دقوا لا سفرات المعاجي. ما لكم يا باندو جدي حسين
3: شلو مع الثلاث محمد شلو
1: دقوا.

0: شاء الله اليوم دوامل حماسية. هذا محمد البزي يشتي زوامل، ما نقول له، نقول له مرحبا.
1: اعتذريني يا باه، البندق هو سفرات المجاري.
0: ايش يا محمد؟
1: البندق هو سفرات المجاري وطاح لزاجي، يعني البارود الذي بيشتغل قوية.
0: جي يا محمد، جي لا تعب جدك درجي. جي يا محمد، جد يا بقيب حسين تحدي.
2: محمد رجع ما شاء الله عليه، وبعد ما حد بيسلينا في الطريق الله هو.
0: الله يهديه ويصلحه
3: رجع، ما عدبه
0: الله يصلحه ويحفظه ويشد بهضه. كنت اشلي حاجك يا خال من زي
3: ما لزيت يا يحيى،
0: ما بالله رجعت لها الحمى يا خال، مريض مضروح ما عاد بيقدر يحترق.
3: مسكين، الله يشفيه ويكتب اجره. اين هو ذا الحين؟
0: اروح فوق جمال حمادي، ما قصر معها الصوت، هو مشروعي مضاف جبول من امس.
3: الله يشفيك يا حاج زين، انا بسر الله ما توقف القافله ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
4: احرمت جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي. Wow.

0: كيف انتي ذلحين يا اختي خديجة؟ اشكال؟
1: الحمد لله قد انا اشكال يا فاطمة، مسامحيني والله انقد ثقلت على شكونا.
0: امانة علش يا خديجة، كيف تجي تحجي وانتي واحمة؟ تعب علش؟
1: علينا نذر الله، اذا وحمت تسير حج.
0: ها الله يكتب الاجر ويتقبل. انتي عاد جلسي معي وما تتشاكل ان شاء الله.
1: ان شاء الله، الله يبارك في الشفاطمة. وبعدها قولي انتي كيف لما سافرتي مع زوجك وبنش؟
0: نويت الحج، وارحم الراحمين يسر وسهل من عنده.
1: وانا ما معي الا صالح، قلت له رجلي على رجلك لحياة او لموت.
0: الله يتقبل ونوصل بالسلامة ان شاء الله. هيفتهني يا خديجة ولا تهمي حاجة.

0: بسير بسير إليك يا حاج علي بسير. آه إليك إليك إليك إليك حاج علي إليك إليك أبسر يا حاج علي بسير. سر على قدما يعلم الله من حرق البيوت ودمر هذا القرى.
1: الوهابيين يا حاج حسن، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلوا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. ما هي قد دخلوها للمسجد القتل والدمر هذا.
1: الوهابيين هم هكذا، كلما دخلوا بلاد قتلوا الرجال والنساء والأطفال، دمروا البيوت، لأن الناس عندهم مشركين حسب اعتقادهم.
0: إنه من هو أمير عسير الذي بيحارب الوهابيين؟
1: الحسن بن عايض من آل الشهري.
0: آه من آل الشهري، أكيد هذا البيوت المدمرة والمزارع المحرقة هي مزارعهم وبيوتهم. آه مساكين شردوهم، من أين جاء المذهب الوهابي هذا؟
1: الإنجليز يا حج حسن، ما منهم إلا البلاوي.
0: قاتلهم الله. الحين قل لي كم باقي لو ما نوصل حجاز؟ قصدي لو ما نوصل مكة.
1: باقي نص المسافة إن شاء الله.
0: أو أو أو أو الطريق طويلة يا أخي علي.
1: عادك وعاء، كان ما قصدك. باقي جاهنا جبال وديان يا حج حسن، الله يتقبل
0: يا رب. قرب البيع.

0: اسمك خالد بن جامع، اسم يثير الرعب في النفوس، والله صلتك على المشركين واصحاب البدع.
1: هي حياتي فدا السلطان والدين يا شيخ عبد العزيز.
0: شف يا شيخ خالد، حنا توكلنا على الله ونوينا نطهر البلاد من شر الزيوب.
1: نعم هذا الكلام وهذا الرأي يا شيخ، نعم الرأي.
0: بس ما ودي أحد منهم يخبل، اقضوا عليهم كلهم يا شيخ كلهم.
1: أبشر أبشر بالخلاص يا شيخ عبد العزيز، هذه المعركة ما منها خوف، بالعكس فيها فوائد كثيرة وغنائم عظيمة.
0: اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة لنا يا رب. أقول يا شيخ خالد.
1: سم يا شيخ عبد العزيز.
0: أخوان اللي كانوا مساجين تراهم رهن إشارتك، وإن شاء الله إن توبتهم على يدك، وأكيد بتحتاجهم.
1: هي بالله نحتاجهم، هي بالله أكيد يا شيخ، أكيد نحتاجهم يا شيخ.

0: نصير الحاج
1: اطرحوه اطرحوه في الخيمة وخرجوا لب ما بارد.
2: والله انه حامي يا شيخ حسين مثل ان اسأل الله له السلامة.
0: يا الله تزاق

0: شوعي هذا حمر وصليت ترتر قال الدكتور تدي له حمر وتدهنه بصلي
1: خلوه يرقد شويه عندنا عنده لا تقلقوش علي زيت جسمك قوي ما شاء الله
2: وهو ذا احنا جنبك عندما يقوم اشارتك علي
0: وعلي يا شوعي يا منعا زيد في ذمته
1: ابشروا بعزكم باذن الله
0: الله يشفيه الله يشفيه قوموا بالسلامه
3: ايامي يا احمدي كيف زيد
0: ما اقول لك يا اخي يحيى زيد تعب قوي الله يشفيه ويقل عثرته
3: تعب قوي قوي يا احمدي
0: ايوه يا اخي يحيى تعب قوي قوي بنقول لك
3: لا حول ولا قوه الا بالله ما عاد قال الدكتور
0: قال الدكتور نوبه من الحمى ماشي عيديح علينا
3: لا حول ولا قوه الا بالله ندعي له يا جماعه بالشفاء نتوسل بالفاتحه ان الله يشفيه ويعافي
0: يا الله
3: يا رب يا الله
0: يا الله اشفيه وعافي يا الله
3: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله
3: مالك يا مبتين اهدم الصراط
0: يا رب
3: صراط الصراط المستقيم
0: الله يشفي
3: ويعافي يا خلوني اكفزتي لما بارد من اقرب بير حاضركم
0: ها يا عم يحيى ما ينفعش الخراق وحده
3: زايد يا خبر
0: اخي مال زايد مال بيصير شوعي خلوني اشرب سر مادر يا الله استر
3: جي للخيمة حق زيد
0: شوعي ماله
3: زيد مدري ماله
0: ما به يا الله استر يا رب ما به
3: زيد الظهر انه ما
0: زيد
3: يعني قبح شوعي
4: يا الله يا الله يا الله
0: زيد
3: زيد
0: يا زيد
3: ما هو الخبر حقكم هذا؟
0: لا بتحرك
3: يا زين الله وانه إليه
0: الله
3: يا زين ويتقبل منك شهيد إن شاء الله يا زين
0: الله
3: يا زين

0: لا إله إلا الله. الدنيا والله ما تسوى شيء. الله يرحمك يا زين.
1: الله يرحمه. ما نش مصدق إن زيد مات. والله إنه كان وفي ورجاء.
0: الله يرحمه. الله يرحمه ويمسى عليه. شيد شيد إن شاء الله. أنت عرفته يا أخي أحمد؟
2: لا أمانة ما عرفته.
0: ذيك الذي كان ينتبه للجمل حقك يا أحمد فاعل.
2: الله يكتب له الأجر ويجعله مع الشهداء الأبرار. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: الموت حق علينا كلنا، والبقاء لله الواحد القهار.
1: بس أش يعرف ليش دفنتوا الفاس حقه معي يا شيخ حسين؟
0: لأنه حقه يا أحمد، وما بيش معه ورث إن رجع لهم.
3: الله صدق يا أخي، كان يعتبر الفاس حقه جزء من جسمي ما يرضى يدي لحد.
1: الله يرحمه. من راح يكون يفلق لنا الحطب يا يحيى؟ وما راح يكون يقول يا الله بدي حطب، يا الله يا الله ارحم زيد يا الله.
0: يا أحمدي خلاص ما كان هالهجع عليه. الله يرحمك خلاص يا أحمدي.
1: الله يرحمك. الله يرحمك.

0: الحمد لله
1: مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
0: إياك
1: الصراط المستقيم
0: صراط الذين أنعمت عليهم
1: غير المغضوب عليهم.

0: تابعونا في الحلقة المقبلة.
1: صوت الرصاص.
2: أي الرصاص؟
1: حتى مساعة شيء.
2: أيوة،
1: كانت إشارة عسكرية علي.
2: قصدك إشارة عسكرية بين الوهابيين؟
3: أخي يحيى، أين عايز لنا نجيب حسي؟
1: عايز رجاب الأمير الحاج يا حمادي.
3: ها، من أجل إطلاق الرصاص حتى أمس العشي؟
1: إيه يا
4: حمادي. السلطان عبد العزيز يبيها عملية نظيفة، ما من وراها مشاكل أبدا مع الإمامي.
5: في وادي تنوم يا شيخ، وادي تنوم مكان زين ومناسب.
6: يا عم حمادي،
1: كم يا شو عجلسنا في سعطة؟ 10 أيام أو 8 أيام؟
6: مدري والله، ما عاد أنا متأكد. نسيت يا عمي. يا
1: أنترنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعدة.
7: 50
2: نقف حسين، يا نقف حسين.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: صلاة على رسول الله.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: نقف حسين.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: يا نقف حسين.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: مالك نقف؟
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
8: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر. أشهد أن لا

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نجتمع ونقرأ كتاب الله ونقرأ آيات الله ونتدبر معانيها من خلال كتاب مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. نسأل الله أن ينفعنا بما سنقرأه وبما نقرأه، ويجعله نورا لصدورنا وغفران لذنوبنا وطريقا يوصلنا إلى ربنا وإلى رضاء الله سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، في سورة يوسف نقرأها ولازلنا في رحابها، ولازالت الآيات تتحدث عن قصة نبي الله يوسف عليه السلام، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 10 التي تقول: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. نواصل قراءة الآيات التي تليها ما تيسر لنا من ذلك. يقول الله: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. المعنى في هذه الآية أحبة الكرام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، تغليط له في عدم أمنهم على يوسف، وهي مقدمة لطلب إرساله معهم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. المعنى: أرسله معنا غدا يرتع، يأكل من شجر البرية. فأما على قراءة يرتع بكسر العين فأصله يرتع أي يرعى، وكلمة يرعى تصلح لأكل المرعى وللراعي أيضا الذي يرعى الأنعام. ويلعب وإنا له لحافظون، نحفظه من الضياع ومن السباع ونحو ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. المعنى: لعلهم أرادوا به خسران الجنة، ليوهموا أباهم حرصهم على دينهم، ويوهموا أنه لا يأكله الذئب إلا لتفريط منهم، وهم يشاهدونه يأكله فلا يستنقذونه منه وهم يستطيعون إنقاذه. لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. المعنى أحبة الكرام، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، يفيد تقوية رجائه للسلامة وصلاح حاله في المستقبل. وهم لا يشعرون أي بوحينا، لا يشعرون بوحينا، والراجح أنه وحي إخبار من الله له. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، تغطية لجريمتهم وتوصلا إلى قبوله لعذرهم وظنه صدقهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، أي عند أدواتنا مثل بعض الملابس التي تطرح عند السباق، فأكله الذئب، أي بحيث هلك ولم يبق منه رأس ولا يد ولا رجل ولا شيء. وهذا لأنهم لو أدركوا منه شيئا على فرض أنهم صادقون لكان ينبغي أن يأتوا به معهم إلى أبيهم ليدفنوه وليطلعوا أباهم عليه إن شك في صدقهم. وما أنت بمؤمن لنا، مصدق تصديق إذعان وقبول لكلامنا، ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سهلت وهونت أو زينت أمرا. فصبر جميل، إما لأنه صبر على ما لا سبيل إلى دفعه، وإما لأنه يصبر على الحزن ولا يكثر التوجع والتظلم. والله المستعان على ما تصفون، لأنه كلام موجع لعلمه أنه كذب يريدون به تغطية الجريمة الموجعة المتحققة. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بآيات الذكر الحكيم، وأن يهديني وإياكم إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم. وأترككم في حفظ الله ورعايته إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، وأستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: كيف تتحول من حزب الشيطان؟ اختلال الولاء أكبر مشكلة لدى الكثير من البشر التي بها حسبوا من حزب الشيطان هي المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ هذا الذي يحدد انتمائك الحزبي. هناك في هذا العالم، في هذا العالم بكله، هناك فقط حزبان رئيسيان تدخل ضمنهما كل التشكيلات في هذا العالم. واحد منهما اسمه حزب الشيطان، بغض النظر عن التفاصيل لكل التشكيلات الداخلة والمنضوية تحته. قد يكون تحت هذا الحزب مسميات كثيرة، مسميات حزبية، مسميات مذهبية، مسميات وتكتلات ذات عناوين سياسية، ذات عناوين اقتصادية، ذات عناوين كثيرة، لكن إطارها الأعلى، إطارها الأكبر، إطارها الأوسع حزب الشيطان. هذا الحزب يشمل كل من هم مع الشيطان، المعية بين قوسين، بين هلالين، بين معكوفين، المعية مع من أنت في هذه الحياة، الطريق الذي تسلكه، الأعمال والتصرفات والتوجهات حددت مع من أنت. إذا كانت أعمالك، تصرفاتك، توجهاتك في هذه الحياة، مسارك في هذه الحياة هو مسار الله، طريق الله، صراط الله، تعليمات الله، توجيهات الله، أوامر الله، تعبد نفسك لله، تتجه هذا الاتجاه، أنت في هذا الموقف، أنت في النهج الذي طليعته وعلى رأسه الأنبياء وورثة الأنبياء من المصلحين والهدى، فأنت هنا من حزب الله. أما إذا تصرفاتك وأعمالك وتوجهاتك في هذه الحياة في طريق الشيطان ومع أولياء الشيطان، فأنت هنا مع الشيطان، وبالتالي تصبح من حزبه. أولئك حزب الشيطان الذين حصل عندهم هذا الانحراف في ولائهم، فتولوا قوما غضب الله عليهم، كان ولائهم لليهود أعداء الإسلام. بهذا الله، يعني هذه ليست مناكفات وليست مواقف من أي طرف، نحن نتحدث حديثا عاما. نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا لأن نكون في طريقه ومن حزبه، وأن لا نكون من حزب الشيطان، وأن يجيرنا، يعني لا نقصد هنا مناكفات مع أي طرف، نتحدث حديثا عاما، وكل منا عليه أن ينتبه لنفسه. الذين تولوا اليهود بأن كانوا معهم في أجندتهم، بأن تآمروا معهم ضمن خططهم، هؤلاء سماهم من؟ الله. الله سماهم حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، مصيرهم كلهم الخسران، مع أن حساباتهم كلها اعتمدت حساب المصلحة. يعني مشكلتهم، يعني ركزوا على المصالح بغباء وبحسابات خاطئة، فكان اتجاههم الخسران وليس المصالح.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1
4: الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن المضغ وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: آمن. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، هالسعودي هجعتنا ولا خلتنا في حالنا؟ ماشي ماشي، أذاوه أذاوه لا يعلم به إلا الله، لكن عايزين لهم أرحم الراحمين. الصبر الصبر يا ناس، جرائمها ظاهرة وباطنة، من تحت ولا تحت، وظاهر يا ظاهر، خاف يقع بهم ذولية، أمان ما لهم إلا فلاحة عملي يقع لهم بضيبة نفس. من جرائم السعودية محاصري.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: قارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا نعم، هالسعودي هجعتنا ولا خلتنا في حالنا؟ ماشي ماشي، أذاوه أذاوه لا يعلم به إلا الله، لكن عايزين لهم أرحم الراحمين. الصبر الصبر يا ناس، جرائمها ظاهرة وباطنة، من تحت ولا تحت، وظاهر يا ظاهر، خاف يقع بهم ذولية. أمان ما لهم إلا فلاحة عملي يقع لهم بضيبة نفس. من جرائم السعودية محاصري للشعب اليمني، الإحصاء بري وجوي وبحري، فحين هذا الأيام أيام تحجمه ما يفعل، والناس يسيروا ويحجوا. ضربوا علينا الطائرات ومغلق لنا المطار، وقوا حزوا هانكة، لا شي واحد تاعب، لا شي واحد كبر في السن تقوم تسافر بين من هنا لا هنا، فوق الباصات ولا فوق السائر قتله. كن ما قد الدنيا في خير وقدرنا السابري هكذا يفعلوا بنا. وفي الأيام الذي خضت والسني جزروا لنا أكثر من 3000 حج، ما جرت تنومه ولا نسيته، والله نقول لك في الواقع ما حتى ريب الحكاة هذا لها اليوم أكثر من 100 سنة، مجزر مجزر فعله لا يعلم بها إلا الله. هذا دليل واضح على أنهم حاقدين للشعب اليمني حقد بضيبة نفس، يشتوي التوناء الحط النظيف. هي أمانة عليك، فاجعة فعله في اليمن وفعله فعل ما تلفلف الأرض، أكثر من 3000 نسمة اللي جزوهم. وتهي الفترة نا ظاهر يا ظاهر، فضايح بين خلق الله ولا هم آسفين، اعتدوا على الشعب. لو ما أبصروا وعد حامي غباره قالوا خلاص جو نفعل هدنة. هي أمانة عليكم، ما هي من هدنة هذه، وما هي نا وما هي من سيره، لو ما بيقول لك هدنة وبيشقل لك خلايا داخل البلاد. ابصروا هذا أم بيصير، وابصروا هذا لا ما بيفعلوا، وابصروا هذا ولا ما بيتو، وهذا ولا من بيجالسوا، والمهم بيشقى قفانا ليل ونهار، شقى بضيبة نفس. ما نفعل مع هذا يا ناس، ما نسوي، كيف نفعل بالأوادم هذا ولا لاشتلوا ولا احتطوا ولا خلونا في حالنا، كيف نفعل بهم؟ هذا قدوشي في علم الله بلوى، ويقول لك حامي الحرمي خادم الحرمي، وبيحارب خلق الله لا يصيروا ويحجوا. نعم مالك معقد إلا الحج، عكات بضيبة نفس، تشتيت سرد حاج شروط وتأمين وفندق وطريق وأهليته والمقاليد، لا ساعة وإن المحصول الذي بيجمعه بيتل يهودي ونصراني، لو ما تفتجع من الناس هذولي، لو ما تفتجع. يا أمانة عليكم يا خلق الله، كيف تجاورهم هذول الناس؟ الشعب بيموت من الجوع، بيدور حقه، بيدور مرتبه، بيدور يهجع، بيدور يكن راسه، بيدور يطلب الله على كرشه. نابو أسر داخل البيوت، اسكت بس، اسكت اسكت، والأهان مهتاني من تحت راس السعودية. والله باطل شي في علم الله من هانا، زاقم زاقم لمرتبات الشعب هو السعودية. أين يلحقنا الإيرادات من أول؟ النفط، البحر، الثروة السمكية، المينا، هذا لا كلهن بيستغلهن هو، وقالوا نتجاور. أمان عليك عادك بدر قد ولا بيجيك نو من جارك العزيز هذا يا بيابا والجوري. ياي الصبر يا ناس الصبر، قالوا لا شي معك عدو ادعي عليه بالجوع بالجوع. يبصر ما قد لقوا الناس، ما قد اهتانوا. إنا لله وإنا إليه راجعوا، إنا لله وإنا إليه راجعوا. هذه أيام عظيمها بيصير والناس يحجوا، ما قدروا مش الناس يخطوا يحجوا من ما بيلقوا من تعب. ما هو الطير هانك يا أخي، قال قلنا بلاد ما لو إحنا ما نستنك فيهم، ما بنك فيهم، قلنا قد بنشتري الحج شراء بيكلف مبلغ مبلغ وقدره، وكم من كل واحد قد يختمهم خدمة مقرشة، لكن ما مليح الله وهم شعب كامل معدم له ومحاصر له. إن قلت تجي بر سمعت ما يصح شيء، وإن قلت تجي جو ما صح شيء. المهم بيتعتمنا الباطل، وفوق هذا روسنا في الهدفة، روسنا في الهدفة. ييه إنا أنشي عيش بعز خيرا لقينا. هذا الكلام نقول اللي حقنا المفاوضي أمان عيش بعز ورفعت رأس، وإن ماشي ضويته وقد إحنا هذا الكلام من ميتي قصتنا من موت، من حصار ولا من جوع ولا من حرب، موت قصتنا من موت. اللي بعدنا يقوم رافع رأسه كلام ساعماء الموت. هذا لا هين ما بش، ما بش عندهم إنسانية، ما بش فيهم إحساس، ما بش فيهم نخوة رجاء. بالله عليك لو ما شعب كامل محاصر له ويزيد يقوم من يشكاك فيه. قال واحد وين خرها وين عثا من داخل أيحن عن ست أيحن إن أنتم متوقعين ست إحنا والسعودية، والله ما تفرح حلا قتله بيننا، لأن هذول لو بخوف من الله فيهم ما يفعلوا هكذا، لا بنا ولا بغيرنا. قلنا متفرجين على الشعب الفلسطيني وأمان إنهم راسها وغراسهم. النظام السعودي، الشعب السعودي فيها أحرار، فيه ناس مش راضين بهذا الأفعى بالناس عقلاء، لكن ما سطاهم يتحاكوا. كل غايم عطالها الشمس وللحقك الله خير يا سعودي، ما فعلت من فعله. إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل
0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار. التاسع من آيار مايو ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 4 مواطنين وأصيب أكثر من 10 بغارة طالت بوابة شرقية لمسجد الإمام الهادي وأوقافه المجاورة، كما استهدف العدوان مديرية المعلى بأربع غارات بعدن، واستشهد مواطن وأصيب 34 آخرين بجروح جراء قصف طيران العدوان على قرية سوادة في السدة بإب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان مبنى المجمع الحكومي بعمران، ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من حراسة المجمع، واستهدف خزانات تحلية المياه في جبل حديد بـ 12 غارة بعدن.

0: سفيان، كما شن العدوان 5 غارات على مديرية نهم بصنعاء، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 17 آخرين. واستهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مخيمات لوساطات قبلية لتثبيت وقف إطلاق النار في المتون بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان مقر النقل الثقيل في منطقة عصر بغارة وغارة أخرى على مطار صنعاء الدولي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أصيب طفلين بجروح خطيرة إثر قصف مدفعية للغزاة والمرتزقة على منازل المواطنين في حي الزهور في الحديدة، واستهدفت قوى العدوان بصاروخ منطقة تجارية في كيلو 16، وقصفت بالمدفعية والرشاشات مناطق متفرقة من 7 يوليو، واستهدف الغزاة والمرتزقة جنوب التحيطة ب15 قذيفة مدفعية، وقصفوا جنوب الدريهم ب15 قذيفة أخرى وبالرشاشات المتوسطة، كما توفيت 5 نساء ورجل مسن بسبب المرض والجوع في الدريهم، واستشهدت امرأة وأصيبت طفلة بنيران الغزاة والمرتزقة في التحيطة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 4 غارات على مديرية سحار، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية الظاهر في صعدة، ما أدى لوقوع أضرار في ممتلكات المواطنين ومزارعهم، كما أصيبت طفلة بقصف صاروخي سعودي على إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح في ذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 6 غارات على مديرية سرواح، واستهدف ب17 غارة أخرى مناطق متفرقة من مديرية مجزر في مارب، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارة على مزرعة الدواجن بقعطبة، وأدى الاستهداف لوقوع أضرار كبيرة فيها، كما شن العدوان 8 غارات على مناطق متفرقة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وأدت الغارات لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد طفل وأصيب 2، أحدهما طفل بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة، فيما شن طيران العدوان 21 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح، و4 غارات على مديرية مدغل بمحافظة مارب، كما شن العدوان 5 غارات على منطقة الخسف بمديرية الحزم في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 68 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة، كما شملت الخروقات تحليق طائرة تجسسية في أجواء حيس، بالإضافة إلى قصف مدفعي ومختلف الأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 112 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 9 خروقات بضربات الطيران التجسسي المقاتل، و8 خروقات بالقصف المدفعي، و58 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة باقتحام المجاهدين مواقعهم في قرية الحول، وتم تدمير وإعطاب آليتين واغتنام أسلحة خلال الهجوم، ونفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في تبة المطار وأطراف هيلان بصرواح مأرب، وكبدوهم خسائر كبرى بعديدهم وعتادهم، كما قتل 4 في مناطق متفرقة بصرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدون عدة آليات عسكرية خلال زحوفات فاشلة للمرتزقة في محيط معسكر خالد، وسقط طواقمها قتلى وجرحى، كما نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في صحراء البقع قبالة نجران، وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل القيادي العنقي قائد كتيبة ما يسمى اللواء الأول عمالقة، وعنقي الحبهي قائد كتيبة الموت الموالية للتحالف في الساحل بنيران المجاهدين واللجان الشعبية، كما استهدفت القوى الصاروخية معسكر الدفاعات الجوية بجيزان بصاروخ بدر 1 وأصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من إيقاع 10 المرتزقة قتلى وجرحى في الوازعية بتعز في كمين النوعي، وقتل وأصيب العشرات خلال كسر زحفهم على موقع العمود شرق جحفان، واسقطت الدفاعات الجوية طائرتي استطلاع لقوى العدوان خلال كسر زحف على موقع العمود بجيزان، وتم تدمير آليتين عسكريتين وقتل طاقمهما في منطقة الخليفين بخب والشعف في الجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أعلنت القوى الصاروخية اليمنية قصف الميناء الجاف وأهداف اقتصادية أخرى بالرياض بدفعة صواريخ باليستية بركان 2H أصابت أهدافها بدقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ بدر واحد مقر المعلومات والحرب الإلكترونية في نجران.
1: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة استهدفت سفينتين في خليج عدن، الأولى ميرسك دياغو الإسرائيلية والثانية ميرسك جاينا الإسرائيلية، بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. كما نفذت القوة الصاروخية عمليتين نوعيتين، استهدفت سفينة ميرسك في تورا في محيط الهندي والثانية على نفس السفينة في البحر العربي، وكانت الإصابة مباشرة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في عمليات الإسناد حتى وقف العدوان والحصار على قطاع غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، استهدفت سفينتين على النحو التالي: الأولى سفينة ميس ديغو الإسرائيلية في خليج عدن، والأخرى سفينة ميس جينا الإسرائيلية في خليج عدن. وقد تمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ونفذت القوات الصاروخية عمليتين نوعيتين، استهدفت سفينة ميس في توريا في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحر العربي، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاع غزة، ولن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وكما جاء في بياناتها السابقة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها، وذلك حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، الأول من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق للتاسع من مايو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في مطار اللد المسمى إسرائيليا بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي للصاروخ وتسبب في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ. كما نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية على هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان عن غزة ورفع الحصار.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وضمن تنفيذ قرار الحظر الجوي على كيان العدو الإسرائيلي المجرم، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق هدفه بنجاح بفضل الله. وقد فشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وتسبب في هروع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار قرابة الساعة. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر بأن عليها سرعة وقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى. إن قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة، وكذلك حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، بالإضافة إلى العمليات الإسنادية، مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 11 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 9 مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات: الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له، وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات والمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عن القاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عيأخرونا؟
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج؟
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو،
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: أنا نجهل كثيرا هذه المسألة أن ينظر الإنسان موته لله، وأنه مطلوب منه كمسلم يبتدي بأول المسلمين الذي أمر بهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أن تكون حياته لله ومماته لله. الآية لا تعني أن الله هو مالك حياتي والله هو مالك موتي كما الذي تفسيره البعض. الآية وردت في سياق الحديث عن العبادة، يا أجلها صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. وبذلك أملت. لو كانت المسألة هي حديث عن أن حياتنا هي بيد الله وأن موتنا هي بيد الله، فهمت أن يقول وبذلك أملت. أنا أملت أن تكون حياتي لله. لا يصح أن يقول أملت أن تكون حياتي بيد الله، لأن هذه القضية لا تسجل أمر، هي بيد الله حكما من دون أمر. أملت أن يكون مماتي لله. أن يكون موت الإنسان لله وعندما يجلد نفسه لله سبحانه وتعالى، عندما يطلب الشهادة في سبيل الله، عندما يستعد للشهادة في سبيل الله، عندما يكون موطنا لنفسه أن يموت في سبيل الله. لا أتصور معنى آخر يمكن أن يحقق الإنسان أن يكون موته لله إلا على هذا النحو، وليس فقط أن يكون مستعدا بل يسعى، يسعى لأن يكون موته في سبيل الله، لأن يحظى بالشهادة في سبيل الله. وهذه هي صفة القرآن الكريم جعلها من الصفات اللازمة للمؤمنين، أن لديهم هذا الشعور. هو الشعور نفسه الذي نتهرب منه، هو الشعور نفسه الذي قد ينصحنا حتى بعض المتدينين به. بسط مالك حاجة ومش على شغلك وعمرك إلى آخر. بينما القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وصف عباده المؤمنين بأنهم هم من يعرضون أنفسهم للبيع من الله. عندما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. إذا هذا يعني أن المؤمنين هم دائما يحملون هذا الشعور، هذا الشعور هو أنهم ينظرون حياتهم لله وأن يموتوا في سبيله. ولا يمكن للمؤمنين أن يعلوا كلمة الله، ولا أن يكونوا أنصار لله، ولا أن يكونوا بشكل أمة تأمر بالمعروف تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما لم يكن لديهم هذا الشعور، وأنهم نذروا حياتهم وموتهم لله، وأنهم يريدون أن يموتوا في سبيل الله.

0: اطفال مدنيه هربانين من النبطيه من النبطيه استهدفتهم.
1: أكثر من 20 شهيدا بنيران صهيونية على لبنان، وحزب الله يطارد جنود العدو وآلياته ويوقع قتلى ومصابين.

0: شهيدان وجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية بنيران العدو، والإجرام الصهيوني يلاحق الموتى في قبورهم.
1: توجهنا وصلنا للمقبرة جوا، لقيناهم صاروا نابشين القبر واصلين تقريبا لللحد للريش. حاولنا كل المحاولة دون جدوى الفاضي.
0: النظام البحريني يشن حملة اعتقالات لعلماء ومعارضين بعد صفقة أسلحة أمريكية جديدة شملته مع الكويت والإمارات. مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران لن نتخلى عن قبضة مضيق هرمز وعازمون على تثبيت ذلك بقوانين محلية. احتفال يوم النصر في روسيا بدون استعراض للقوة، وزلزال انتخابي في بريطانيا يطيح بحزبي العمال والمحافظين. مجلس النواب يدعو لاتخاذ تدابير وإجراءات رادعة حيال منتحلي صفة تمثيل هيئة المساحة الجيولوجية من المرتزقة. وفي النشرة دوافع ووقاع وسياق أكبر مجزرة سعودية بحق حجاج اليمن على طاولة ندوة لوزارة الثقافة والسياحة. السلام عليكم ورحمة الله، نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت الضغوط الميدانية المتبادلة يستمر التفاوض بين أمريكا وإيران عن طريق المقترحات المتبادلة، وبين حسابات الكلفة وحدودها والمكاسب ووزنها تبقى التسوية معقدة واحتمالها لا يلوح في الأفق ولا يظهر على أي رادار. مهل واشنطن مهملة تماما، وتقلبات سوق الطاقة مستمرة. ترامب يشغل جبهته الداخلية أو يشغل جبهته الداخلية عن ذلك بملفات الكائنات الفضائية المتخيلة، لكن ما قد ينفع في الداخل لا يجدي أمام الخارج، إذ يواصل سباق الإرادات حركته. وفي مرحلة بات من المسلم فيها أن الحروب الحديثة لا تحسم فقط بحجم القوة النارية، بل بالقدرة على الصمود وإدارة الوقت، وهو ما تجيده طهران وحلفاؤها من بغداد إلى صنعاء وبيروت وصولا للقدس الموعودة بهجوم تهويدي على بعد أيام من ذكرى النكبة، بما تؤرخه لجريمة تاريخية لم تنتهي فصولها ارتكبها الغرب وبريطانيا المترنحة حاليا، حيث عكست نتائج انتخاباتها المحلية الغضب تجاه حكومة ستارمر، كما شكلت زلزالا أطاح بفكرة الثنائية الحزبية التقليدية. والتحولات المفاجئة امتدت فضربت روسيا، فرضت تهديدات أوكرانيا شكل الاحتفاء بذكرى ما يعرف بيوم النصر. اكتفت موسكو بما دون استعراض القوة العسكرية، ولربما كان ذلك استجابة لنتائج 4 سنوات من الحرب مع كييف، أكثر من كونه تدابير احترازية تحسبا لاحتمال هجوم أوكراني سبق وأعلن عنه زيلينسكي في لقاء الجماعة السياسية الأوروبية. مع ذلك، دول القارة العجوز ترى الناتو يمر بمرحلة الأمتار الأخيرة من فاعليته بصيغته الراهنة، ووسط مساعيها لمستقبل عسكري مستقل عن واشنطن كما عبرت غير مرة. ولربما وقع الطلاق بين الطرفين مع ارتفاع وطأة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز نتيجة حرب ترامب غير المسؤولة حد آخر توصيف ألماني، وتحت تأثير العلاقة الشائكة مع الصين وملفات أخرى جميعها معضلات من نوع لا يختفي بمرور الزمن وعبر التأجيل، وترى من خلالها أوروبا أنه أو أنها غير معنية بثمن الخروج الأمريكي من سياسة الأحلاف والإنشاد الجماعي للأغاني الحربية سويا، كما فعلوا ذلك مرارا قبل أن تتفرق أياديهم وهي إلى ما هو أسوأ أقرب.

0: مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتغاضي السلطة في لبنان عن هذه الجرائم، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن هناك مرحلة جديدة لا تقبل فيها المقاومة العودة إلى ما قبل 2 مارس، تاريخ تجدد المواجهة مع العدو الإسرائيلي. في هذه الجولة وفي غضون مجزرة مروعة ارتكبها العدو الإسرائيلي اليوم في لبنان، شدد فضل الله أن على العدو أن يتوقع ردا في فلسطين. تتواصل الاعتداءات. وينضم إلينا أو تنضم إلينا شبكة مراسلينا من طهران علي جعفر، وأيضا من بيروت موفدنا محمد الزبيدي أو مراسلتنا زهراء حلاوي، وكذلك مراسلتنا من قطاع غزة دعاء روقة ولؤي عمرو الصحفي من الضفة الغربية المحتلة. نبدأ من عندك علي جعفر. علي، ضعنا في جديد التطورات.
1: نعم إسماعيل، الدبلوماسية متواصلة تحت النار، الحرب لم تنتهي والمناوشات مستمرة، سواء كان في مضيق هرمز أو كانت على طاولة وفي أروقة الدبلوماسية. الخارجية الإيرانية أكدت مجددا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الآن لم تسلم ردها إلى الوسيط الباكستاني على المقترح الأمريكي. طهران لا زالت بصدد دراسة هذا المقترح بجميع تفاصيله وعلى جميع المستويات. أيضا أضافت الخارجية الإيرانية بأن طهران لا تأبه للمهل الزمنية التي يحددها ترامب، وستقدم الرد غير آبها في التصريحات الأمريكية. لا تقع تعرف طهران بأي سقف زمني يضعه ترامب، هي تدرس جميع الخيارات وجميع التفاصيلات، وأيضا تجري اتصالاتها، وعندما تصل إلى نتيجة نهائية ستقوم بتقديم الرد. عسكريا، تجرعت واشنطن الهزيمة لمرتين في هرمز، المرة الأولى حينما أطلق ترامب ما يسمى بالعملية الإنسانية لتحرير السفن والتي باءت بالفشل نتيجة الرد الإيراني القوي. المرة الثانية تجرعت واشنطن الفشل بعد اعتداء مدمرات أمريكية على ناقلتي نفط إيرانيتين، وأيضا على جزيرة قشم وسواحل بندري خمير وسيرك. أيضا كانت هذه المرحلة أيضا وجهت بالرد الإيراني الحاسم بالصواريخ الكروز المضادة للسفن، وأيضا بالطائرات المسيرة الانتحارية. وبحسب المعلومات الاستخبارية كان هنالك إصابات فادحة في المدمرات الأمريكية. تراكم الفشل لم ينجح ولم يجعل لواشنطن قدرة على التأثير على المفاوضات. في جميع التصريحات الإيرانية هنالك تأكيدات بالتمسك بالثوابت والمسلمات الإيرانية. جميعنا الدبلوماسيون والساسة وحتى العسكر يدعون أنه أي اتفاق أو أي ورقة عمل مشتركة يجب أن تضمن رفع العقوبات بشكل كامل، بما في ذلك فتح أرصدة إيران المجمدة في البنوك العالمية، وأيضا الاعتراف بحقها السيادي بالتحكم بمضيق هرمز، وأيضا الاعتراف بحقوقها العلمية بشأن امتلاك دورة الوقود النووي. بشأن مضيق هرمز، هذا المضيق والشريان الحيوي تعتبره الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورقة رابحة، وهو أهم من القنبلة الذرية كما صرح مستشار قائد الثورة السيد محمد مخبر، وهذه الورقة لن تفرط بها إيران مهما حصل. وبشأن هذا المضيق تم صياغة آلية ومعادلة جديدة لتنظيم الملاحة في المضيق تضمن عبور سلس لجميع السفن بعد التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.
0: نعم زهراء، ضعينا في جديد التطورات في لبنان. اليوم أكثر من 20 شهيدا ربما بنيران العدو الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. أيضا ضعينا في الوضع الميداني وعملية حزب الله باتجاه تجمعات آليات ومواقع العدو الإسرائيلي.
2: نعم إسماعيل، بالفعل يعني اليوم ممكن أن نصفه باليوم الدامي في جنوب لبنان مع ارتكاب العدو الصهيوني لمجزرة تحديدا في بندة السكسكية في قضاء صيدا، حيث أغار الطيران الحربي على مبنى مؤلف من عدة طوابق في هذه البلدة، ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء بينهم أطفال وهم من عائلات نازحة من بلدة جكشيف، هذه البلدة الجنوبية التي كان العدو الصهيوني وجه تهديدا بضرورة إخلائها، وعمد بعد ذلك إلى البدء باستهدافها منذ سريان الاتفاق وقف النار المؤقت بين لبنان وكيان العدو الصهيوني. إذا نتحدث عن 9 شهداء التقوا في مجزرة وهم شهداء طبيعة الحال من عائلة واحدة، بينهم أطفال ونساء، بفعل استهداف مباشر من الطيران الحربي على منزلهم في قبل المنزل الذي أووا إليه في بلدة السكسكية في الجنوب. أيضا وسع العدو الصهيوني اليوم من اعتداءاته بالطيران المسير الذي طال مناطق متفرقة من الجنوب وصولا أيضا إلى طريق الساحل الذي يربط بين صيدا وبيروت، حيث أغار الطيران المسير على 3 سيارات في هذا الطريق الساحلي وعلى 2 سيارة أيضا في الجنوب قضاء صور تحديدا، ما أدى إلى ارتقاء الشهداء بفعل هذه الاستهدافات الممنهجة من قبل العدو الصهيوني. يواصل أيضا العدو بطبيعة الحال اعتداءاته بشن سلسلة غارات من الطيران الحربي على عدد كبير من القرى الجنوبية، تتركز اعتداءاته على قرى قضاء بنت جبين وصور وصولا أيضا إلى قرى قضاء النبطية. أيضا القصف المدفعي تقريبا يعني لا يتوقف عن استهداف عدد من القرى الجنوبية، تحديدا ما يعرف بقرى النسق الثاني في خط المواجهة مع الأراضي يعني الحدودية مع فلسطين المحتلة. على المقلب الآخر، المقاومة الإسلامية أيضا مستمرة في مواجهاتها البطولية، مستمرة في تصديها لمحاولات العدو الصهيوني بالتقدم للسيطرة على مزيد من الأراضي في جنوب لبنان. صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية قبل قليل ودوت على اسمها صافرات الإنذار في الجنين الغربي، فيما كان مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم أيضا تصدوا لمسيرة معادية في أجواء بلدة العباسية الجنوبية في قضاء صور. إلى ذلك أيضا مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعات للعدو الصهيوني في بلدات البياضة وآلياتها أيضا في كل من البياضة ودير سريان وشاف وأيضا في موقع العباد مقابل لبلدة حولة، وبالتالي يعني نحن نتحدث عن استمرار عمليات المقاومة الإسلامية على امتداد محاور المواجهة مع العدو الصهيوني. مع الأسف إسماعيل يعني يحدث كل ذلك، كل هذه الاعتداءات من قبل العدو الصهيوني يرتكب مجازر وجرائم، حتى أن بعض اللبنانيين أو بعض الشهداء حتى من غير اللبنانيين لا يزالون عالقون في بعض القرى الجنوبية، ولا يسمح لهم ولا حتى عبر لجنة المتنزل لا يسمح لفرق الدفاع المدني من الوصول إليهم وإجلائهم من هذه المناطق التي استهدفهم فيها العدو الصهيوني. ورغم كل هذا التآمر وكل هذه الوحشية، لا تزال السلطة اللبنانية مستمرة وماضية في مسارها التخاذلي والتنازلي، وهو المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني.
0: نعم، دعاء، ماذا عن قطاع غزة اليوم؟ شهيد وإصابات باستهداف دراجة نارية، أيضا انتهاكات متواصلة للعدو الإسرائيلي داخل القطاع، بالإضافة إلى استمرار الحصار. ضعينا في التفاصيل.
3: نعم، بالفعل إسماعيل، شهيد وعدد من الجرحى الذين أصيبوا نتيجة الاستهدافات التي حدثت خلال هذا اليوم. استهداف حدث في مخيم جباليا شمال القطاع، وهذا الأمر أدى لارتقاء شهيد وأصيب آخرين. أيضا عدد من الجرحى الفلسطينيين شرق مدينة غزة، تحديدا في حي الزيتون وحي الشجاعية، نتيجة إطلاق نار من قبل الآليات المتمركزة شرق مدينة غزة، بالتزامن أيضا مع عمليات النسف المتكررة والتي شهدتها المناطق الشرقية في مدينة غزة بشكل مكثف جدا. عمليات النسف إسماعيل لا تتوقف منذ قرابة الأسبوعين في المناطق الشرقية في مدينة غزة، وهي يعني ناجمة عن توسيعات يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي في المنطقة الشرقية وتوسيع المنطقة الصفراء. ومؤخرا تم إنشاء ما يعرف اليوم في قطاع غزة بالخط البرتقالي، هذا الخط الذي يتقدم الخط الأصفر. وبعدما تم إنشاء هذا الخط مؤخرا، يسيطر العدو الإسرائيلي اليوم ما نسبته من مساحة قطاع غزة 65% من مساحة القطاع اليوم تحت سيطرة العدو الإسرائيلي. معظم المساحات التي يسيطر عليها جيش العدو الإسرائيلي مساحات تعتبر السلة الغذائية لسكان القطاع قبل الحرب، هي مناطق حدودية شرقية تعتبر أراضي يعني كانت مليئة بالخيرات ومليئة بالمحاصيل الزراعية. اليوم تم تجريف هذه الأراضي والسيطرة على هذه الأراضي من قبل جيش العدو الإسرائيلي. فيما يتعلق بالمعابر، العدو الإسرائيلي ما زال يضيق الخناق على السكان، لا يقوم بفتح المعابر بالشكل المطلوب، وإن فتحت هذه المعابر لا يسمح بسفر الأعداد المطلوبة من المرضى ومن الجرحى، أيضا لا يسمح بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية وأيضا مستلزمات الإيواء والإمدادات الطبية وغاز الطهي والوقود. نعم. والمعدات الثقيلة لمقدمي الخدمات الإنسانية. تحديدا فيما يتعلق بالمرضى والجرح، نتحدث عن أزمات تتفاقم يوما بعد يوم داخل المشافي في ظل يعني انهيار للمنظومة الصحية داخل المشافي، ونتحدث عن أوضاع كارثية في صفوف المرضى والجرح الذين يتكدسون بالمئات داخل المشافي دون خدمات صحية ودون أدوية ودون مستهلكات طبية. كثير من العمليات الجراحية توقفت، وهذا بسبب عدم توفر الإمدادات الطبية داخل المشافي، وهذا يعود بسبب الإمعان الصهيوني في عدم إدخال الإمدادات الطبية، وهذه سياسة يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي ويستخدمها ضد الفلسطينيين فيما يتعلق بالمساعدات وأيضا فيما يتعلق بالإمدادات الطبية.
0: لؤي، الضفة الغربية اليوم هنالك شهيد برصاص جنود العدو، وأيضا انتهاكات مستمرة لعصابات المغتصبين الصهاينة، ضعنا في التفاصيل.
4: نتحدث عن اعتداءات متواصلة في مختلف المناطق في الضفة الغربية، كانت في الشمال أو حتى في الضفة إلى جميع هذه المناطق التعرض، كان لانتهاكات المستوطنين أو حتى الاحتلال أدى إلى اقتطاع أحد الشهداء هذا اليوم، بالإضافة إلى استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب تحديدا في مدينة الخليل وفي منطقة البلدة الغربية مدينة الخليل. كان عصر هذا اليوم اقتحام واسع لقوات الاحتلال التي عملت على تأمين اقتحام المستوطنين الذين عملوا على جولات استفزازية داخل البلدة القديمة بعد إجبار الاحتلال لأصحاب المحال التجارية والفلسطينيين لإخلاء هذه المنطقة بشكل كامل، تمهيدا لاقتحام المستوطنين وتأمينا أيضا لهم وتوفير الحماية للمستوطنين خلال هذا الاقتحام. ويمكن الحديث بأن البلدة القديمة وبحسب ما يقوله الفلسطينيون فيها بأن هذه الاقتحامات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على البلدة القديمة، بالإضافة إلى قتل الفلسطينيين منازلهم ومحالهم التجارية لمصادرتها وضمها لصالح التوسع الاستيطاني الذي يلتهم البلدة بشكل كامل، والتي تعتبر هي المدخل الرئيس للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. ناهيك عن ذلك، كان هناك أيضا اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين في مختلف المناطق في الضفة الغربية. في منطقة دير جرير شرقي مدينة رام الله كان هناك هجوم للمستوطنين واعتداء على عدد من الفلسطينيين خلال هذا الهجوم، بالإضافة لاقتحام الاحتلال لتأمين المستوطنين خلال هجومهم وقيامه باعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين خلال هذا الهجوم. ناهيك عن ذلك، في هذه اللحظات هناك اقتحام متواصل لقوات الاحتلال منذ قرابة الساعة من الآن لقيام العقوب شمال مدينة الخليل، بالإضافة لاقتحام متواصل لبلدة بيت أمر التي تعرض منذ عدة أيام لاقتحامات متواصلة وإغلاقات شملت حتى المداخل الفرعية في هذه البلدة. ناهيك عن ذلك، نحن نتحدث عن قيام قوات الاحتلال منذ أيام بشق طرق وتجريف أيضا أراضي الفلسطينيين في منطقة البقعة شرقي المدينة. ناهيك عن ذلك، هناك استمرار لعمليات تجريف أشجار الزيتون في مختلف المناطق في الضفة الغربية، كان في الشمال في المناطق القريبة من جدار الفصل ووصولا إلى أيضا إلى مدينة رام الله وحتى إلى الخليل هنا أقصى جنوب الخليل، بالإضافة لانتهاكات في منطقة الشويكة التي يهدف الاحتلال من خلالها إلى مصادرة الأراضي.
0: صحفي لؤي عمرو، كنت معنا من الضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك مراسلتنا من قطاع غزة دعاء روقة، ومن لبنان مراسلتنا زهراء حلاوي، وكذلك من طهران مراسلنا علي جعفر. أفادت مصادر لبنانية عن استشهاد ما لا يقل عن 20 مواطنا وإصابة العشرات إثر تصعيد العدو الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة جنوب لبنان. مراسلنا في لبنان أفاد باستشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين، بينهم أطفال، فيما جرى لطيران العدو على منزل يؤوي نازحين في بلدة السكسكية بقضاء صيدا. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بارتقاء 3 شهداء إثر استهداف سيارة على طريق ملتقى النهرين الشوف بمحافظة جبل لبنان، واستشهد 3 مواطنين في غارات على بلدة حبوش، و3 آخرين في استهداف العدو لطريق برج رحال العباسية، كما ارتقى شهيدان أب وابنته من الجنسية السورية جراء غارات للعدو الإسرائيلي على مدينة النبطية، وارتقى شهيد وأصيب 3 مواطنين في غارة على بلدة بدياس في صور، وفي وقت سابق ارتقى شهيد بقصف العدو حيا في بلدة ميفدون جنوب لبنان.
5: مثل ما انك شايف في عائلة هون مدنية، حج كبير اسمه حسن قاسم حيدر، مقعد عمره فوق 75 سنة، وحجته نفس الشيء، حج كبيرة، والعائلة مرأة ومعها بناتها مدنيين ما لهم علاقة بشيء، قاعدين ساكنين هون قولا نص الضيعة، وما كانوا يفلوا لأنه ما عندهم يعني بيوت برا، ما عندهم الإمكانية، والزلمة مريض معاق.
6: أول شيء أعطوا إنذار للبلد وتهديد، فدغري تدخلنا وقلنا للناس اللي عنا إنه يخلوا البلد، لأنه مش عارفين الغارب أي بيت بدها تجي، فانخلت البلد كليا يعني. فبقي بعض العيال بالبيوت، فصارت الغارة، وهلا مثل ما شايف عندها غارة صار تردبة مبينة، منطقة تردبة هلا صارت الغارة. نحن عم نتحدث معك وعم نحكي معك، فصارت الغارة بنص البلد، فتوجه فريق الإسعاف دغري لعان محل الغارة لإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء، فأمنا 5 جرحى و5 شهداء، وفي اليوم بقي عنا واحدة اليوم الصبح أمناها، قدرنا أمناها.
7: استهدفت أطفال، أطفال مدنية هربانين من النبطية، من النبطية استهدفتهم هون، هذه كلها أطفال، هذه نساء،
8: نساء المدنية بالعالم
7: حريم، كلها أطفال هن اللي استهدفتها، هربان العالم من تحت القصف، من النبطية، عم تتهجر العالم وتجي عنا على بيوت آمنة. أنتوا من عم توصلوا هالرسالة؟ اللي عم بتوصلوا لنا هالرسالة حلهم يفهموا، بس ما حدا عم يفهم.
0: وردا على جرائم العدو، نفذ حزب الله سلسلة عمليات استهدفت جنود وآليات العدو الإسرائيلي، واستهدف طائرة مسيرة بصاروخ أرض جو. وفي التفاصيل، استهدفت المقاومة جرافتين للعدو في دير ياسين وموقع العباد، وآلية عسكرية عند خلة الراج، وثلاث تجمعات لآلية العدو في رشاف والبياضة. كما استهدف حزب الله 5 تجمعات للعدو الإسرائيلي في دير سريان وموقع مسكاف عام والبياضة ورشاف. متحدث جيش العدو الإسرائيلي رغم تكتمه على الأرقام الحقيقية للخسائر أقر بوقوع إصابات عدة في عمليات حزب الله خلال الساعات الماضية، واكتفى بنشر إصابة ضابط وجنديين أحدهما بحالة خطرة وأضرار بإحدى الآليات. وذكر إعلام العدو أن مستشفى نهاريا استقبل 5 جنود جرحى، بينهم 3 حالات خطيرة من جنوب لبنان، كما تم نقل إصابتين من شلومي بالجليل الغربي. وتتصاعد خسائر جيش العدو بعد إدخال حزب الله المسيرات المتفجرة، كما رصدت كاميرا مراقبة إحدى الطائرات المسيرة وهي تجول بحرية في أحد المواقع التابعة للعدو ضمن عمليات الرصد التي تستبق العمليات الهجومية. ومع تصاعد عمليات رد حزب الله، علق إعلام العدو بالقول إن هجمات حزب الله جنوب لبنان وفي خط المغتصبات الأول في الشمال لا يمكن تسميتها بوقف إطلاق النار. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشهدين لعمليتين نوعيتين استهدفتا دبابة ميركافا للعدو في بلدة علم الشعب وتجمعا لجنود العدو في بلدة البياضة. وأظهرت المشاهد محاولات فرار جنود العدو قبل أن يلاقوا مصرعهم في العمليتين.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشهدا لاستهداف تجهيزات فنية للعدو في بلدة البياضة جنوب لبنان بقنبلة ألقتها محلقة.

0: بين صورة يضخمها الصهيوني عما يسميها انتصاراته، وأخرى لواقع الميدان الذي تبدع المقاومة في هندسته وإدارته. تتبدى ورطة الأول بعد شهرين لم يكونا في حسابه وفي ذهاب استمرار تصعيده بعدهما إلى ما فوق احتماله. هذا التقرير يلتقط صورا للميدان في واقع المواجهة.
1: بالنسبة لعدو يدفع في كل أحواله أثمانا، تكفي ليفهم أن كل الطرق التي يراها معبدة لتوسعه إنما هي أيضا مؤدية إلى اقتلاعه، فهو في كل تقدم شبر في شهوة احتلاله يصور ذلك ملحمة، وكل بقاء يوم له في قلق وجوده يقدمه معجزة. وفي جنوب لبنان وهو يواجه مقاومة حسبها أفخاف أحلام سيدوسها ويمضي، إذا به يدفع من الأثمان ما لم يحتسبه وما لا يحتمله. يمر شهران من عدوانه المهول بنتائجه المتورمة، وفي ميدان الموت الذي يلاقيه جنوده ويصلاه عتاده يدرك الصهيوني أكثر بعد شهرين من ثمن ينتزع انتزاعا من دمه أن القادم أدمى، وأن من بعد القادم آت هو أمر وأدمى، كما تدرك المقاومة أن الوطن صلاة والدماء زكاة، وأن الانتصار صبر ساعة وثبات قدم وإبداع أدمغة تراكم مشاهدها في حرب الصور، ما لم يستطع العدو إخفاءه وما لم يستطع إعلام العدو فبركته وتزييفه. من الطبيعي للجندي أن لا يعرض نفسه للقتل ما استطاع إلى ذلك تمترسا وتحيزا وتمويها، لكن بقليل تأمل لحال الجندي الصهيوني في جنوب لبنان وهو قاتل الأطفال والنساء ومقتحم المستشفيات ومبيد الأجنة في بطون الأمهات وسفاح الخدج في مراكز الرعايات في غزة، يتجلى أن هروبه من الموت فوز وفراره من التضحية حذاقة وبقاءه على الحياة حظ عظيم، لأن كيانه أرض هو موعود ليعيش فيها لا ليموت عليها. وبإزاء ذلك وفي مواجهته يقف صاحب الأرض في عنفوان أرزه وثبات جباله، إن عاش فكريما وإن قتل فشهيدا، وأي الذي مما تملكه الشعوب قد يعد خسارة إذا هي بذلتها دون الأرض والحق، إذا هي قدمتها من طيب أنفس لأرقى القيم.

0: في أرض يحتلها الصهاينة 18 عاما، ثم دحروا منها وأرغموا لربع قرن مردوعين عنها. على نتنياهو وقادة الكيان أن يحسبوا حساب كل دقيقة من بقائهم فيها، أكثر من كل شبر من تقدمهم عليها. في جنوب لبنان لشد ما تعصف حقائق الميدان بخرائط قادة الكيان تمزق أحلامهم الكبرى. فعلى وتيرة ما تحصده المقاومة من أرواح جنود وضباط الصهاينة، وبتراكمية ما تصيده مسيراتها وصواريخها وقذائفها من عتادهم في كل يوم وفي كل عملية، يبدو أن تعداد جيش الكيان بحريديمه واحتياطيه لن ينتشر مغطيا خارطة إسرائيل الكبرى، بل سيجري ذوبانه من جبال لبنان ورمال فلسطين وسهوب سوريا إلى البحر في رحلة عكسية حتمية سترجع اليهود إلى حيث أتوا.
1: وبالتزامن مع عمليات حزب الله البطولية، تعكف أطراف لبنانية على ترتيبات التواصل مع كيان العدو الإسرائيلي بتنسيق أمريكي، حيث لا يزال الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام يعملان على استمرار المفاوضات مع العدو الإسرائيلي.
2: بالتزامن تقاتل لبنان ويجترح المقاومون بطولات أعادت معادلات اشتباك اعتقد العدو الإسرائيلي أنها قد هوت، بينما يعكف قصر بعبدة والسرايا على ترتيبات التواصل مع العدو الإسرائيلي. ملف مفارقة يتباعد فيه الوطني الكبير بالمنشق التابع، الغالبية بالمحدودة، وهو شأن يتجاوز لبنان إلى المنطقة. يبحث كيان العدو الإسرائيلي بترتيب أمريكي عن صناعة أسلو لبنانية، أفراد في سلطة يكلفون بمهام فتنة عنوانها الرئيس البحث عن السلاح لعزله وتقديم لبنان سهلا في المتناول، ووظيفتها الجوهرية الأعمق دفع لبنان إلى هوية الحرب الداخلية. حرص حزب الله أن يجعل الأطراف القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول التطبيع بعيدا عن الدخول إلى دائرة محظورة. ناشد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مرارا سحب خطيئة الخامس من أغسطس آب 2025 المرتبطة بسلاح حزب الله، لكن المعنيين تجاهلوا، اختاروا وعودا شفهية أمريكية في زيارات مبعوثي البيت الأبيض. كان ذلك قبل أن تعود المقاومة بعد 15 شهرا من ضبط النفس. اختبر حزب الله خلالها دبلوماسية الدولة، الرئيس ورئيس الحكومة. النتيجة استباحة العدو الإسرائيلي للبنان. حين عاد الحزب استفاق العدو الإسرائيلي على واقع مختلف، الصواريخ والمسيرات والمقاتلين. نطق الداخل الصهيوني الاستيطاني أن شبح العقود الثلاثة الماضية لا يزال يحكم قبضته في المواجهة. ما الذي جد؟ طاولة مفاوضات وضعها الأمريكيون وجلبوا إليها الأطراف التي تعمل مع البيت الأبيض في لبنان، وبحسب تسمية الداخل اللبناني حكومة الآخرين على أرضنا. ولماذا الآن؟ لأن العدو الإسرائيلي يريد لبنان ساحة تشبه 15 شهرا الماضية، حين كانت سياسة الدبلوماسية نائمة بجوار الآلاف من الخروق الإسرائيلية، امتدت من الجنوب إلى الضاحية وحتى بيروت. انقاد عون وسلام سريعا إلى مقامرة يرفضها كل لبنان، التواصل مع العدو الإسرائيلي. لا شيء يجمل ذلك حتى الأسماء البديلة على غرار اتفاق أمني بدلا من التبعية. والاتفاق الأمني أن تقبل لبنان شروط العدو الإسرائيلي يدرك عون وسلام أنهم لن يتحصلوا عليها. خطوط حمراء، معادلات صفرية، معركة انتزاع الروح بحسب الأمين. في الأوراق الرئاسية العونية إلى البيت الأبيض، صعوبة نزع السلاح والخطوات إلى العدو الإسرائيلي ستكون من دون جدوى طالما بقي نتنياهو يفضل النار. في الرد الأمريكي أوامر قاطعة بالمضي نحو التواصل بضمانات غير مؤكدة.

0: في أحدث جرائم العصابات اليهودية في الضفة أجبر مغتصبون الصهاينة عائلة فلسطينية على نبش قبر والدها بعيد موارته في مقبرة عساسة جنوب جنين بالضفة الغربية. ووفق شهادات الأهالي فإن عصابات العدو بذريعة أن المقبرة باتت ضمن المغتصبات الجديدة، فلا يحق لأهالي منطقة عساسة أن يدفنوا فيها أي من أقاربهم. ولفت أحد أهالي المنطقة إلى أن المقبرة هي المكان الوحيد لأهالي القرية لدفن موتاهم، وأن هذا التصعيد يأتي في إطار توسيع الاستيطان الصهيوني شمالي الضفة الغربية المحتلة.
1: احنا بندفن، كانوا المستوطنين منا فوق وصاروا يسمعونا بحكي واشي مثل هيك، طبعا ما ردينا عليهم وعلى استفزازاتهم، دفننا وخلصنا الدفنه، والجيش طبعا كان موجود بمحيطنا هناك. بعد ما خلصنا الدفنه وقمنا بالوداع الاخير لوالدي، روحنا على البيت هنا نستقبل المعزين. اثناء واحنا بنعزي ما فيش 10 دقائق ربع ساعه ولا اولاد القريه دشوا بركضوا علينا بقولوا لنا المستوطنين نزلوا على المقبره. رحنا هون شباب من البلد يركضوا على المقبره يشوفوا شو اللي صار. تفاجئنا المقبره يعني بعدد هائل من الجيش والمستوطنين.
0: وفق أحدث إحصائية لنادي الأسير الفلسطيني تظهر أرقام متصاعدة لأسرى ومختطفي الشعب الفلسطيني في زنازين العدو، مع تهديرات من تفاقم المعاناة إثر التعذيب الجسدي والنفسي دون حراك دولي لوضع حد للإجرام الصهيوني. تقرير يستعرض آخر الإحصاءات للمختطفين والمختطفات في سجون العدو مع الزميل يحيى المدار.
2: مرحبا بكم. خلف الأرقام التي تعلن عن الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو تقف وجوه وحكايات وعائلات معلقة على باب الانتظار. حتى بداية مايو 2026 تجاوز عدد الأسرى والمختطفين في سجون العدو أكثر من 9400 أسير ومعتقل، من بينهم 87 أسيرة، بينهن 79 أسيرة فلسطينية، ومن ضمنهن 39 أما. أما الأطفال فيبلغ عددهم نحو 360 طفلا أسيرا.

0: لا يشكل كل مختطفي غزه في معسكرات العدو. وفي خلفيه هذه الارقام يبرز ملف معتقلي غزه بوصفه الاكثر فظاعه وخطوره، فقد شدد نادي الاسير على ان جرائم العصابات اليهوديه كشفت عن منظومة تعذيب ممنهجة وواسعة النطاق، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والإذلال والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وهي انتهاكات تعكس بحسب مؤسسات الأسرى أحد أكثر أنماط التعذيب هندسة ووحشية، وتجسد وجها من أوجه الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. هؤلاء بشر لا أرقام، وقضيتهم ليست إحصاء عابرا بل عنوانا مستمرا لمعاناة إنسانية وسياسية ممتدة منذ بدء النكبة.
1: أعلن أسطول الصمود العالمي انطلاق مرحلة جديدة من تحركاته البحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدا ألا أحد يستطيع اعتراض فعل التضامن. وأوضح القائمون على الأسطول الجديد أن السفن غادرت جزيرة كريت متجهة إلى ميناء مارمريس في تركيا في إطار إعادة التجمع والتحضير اللوجستي قبل استئناف الإبحار نحو غزة في مرحلة لاحقة ضمن جهود لكسر الحصار البحري وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. ويشارك في الأسطول متطوعون وناشطون من عدة دول أكدوا تمسكهم بمواصلة الرحلة رغم التهديدات الصهيونية المتعلقة بما يصفه العدو بالحصار الأمني البحري المفروض على غزة واعتقاله عشرات الناشطين.

أكثر خطورة والمرتبط بإشعال الحرائق في كل اتجاه. وفي مقابلة أجراها مع قناة LCI الفرنسية، أوضح ميلينشون أن نتنياهو ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو اليوم يوسع هجماته كعصابة من الفاشيين الذين لا يكتفون بتدمير غزة بل ويواصلون قضم الأراضي في الضفة الغربية واحتلال الجولاني في سوريا، ولا يحترمون السيادة في لبنان. ميلينشون قال إن سياسات نتنياهو تثير الكراهية وتزعزع الاستقرار العالمي، ودعا إلى تعليق الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وكيان العدو والضغط لإيقاف الحرب على غزة، كما انتقد إرسال حاملة الطائرات تشارل دي غول إلى المنطقة والزج بالجنود الفرنسيين في منطقة قتال لا تخدم مصالح البلاد السيادية، وأشار إلى أن مصلحة فرنسا تكمن في احترام القانون الدولي وليس في تكريس غيره.

أفادت مصادر متخصصة في النقل البحري بأن إيران قامت بإنشاء هيئة جديدة تهدف إلى تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث ستكون مسؤولة عن منح تصاريح العبور للسفن وتحصيل رسوم مقابل المرور. وبحسب مجلة لويدز ليست المتخصصة في أخبار الشحن والتجارة البحرية، فإن هيئة مضيق الخليج قد طرحت إطارا تنظيميا جديدا يلزم السفن بالحصول على تصريح مسبق للعبور بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة قبل بدء رحلاتها. ويأتي هذا الإعلان استنادا إلى نموذج استمارة أرسلته الهيئة إلى شركات الشحن العاملة في المنطقة، حيث يلزم السفن بتقديم سجلات تفصيلية تشمل معلومات حول الملكية ووثائق التأمين وبيانات دقيقة عن أفراد الطاقم، بالإضافة إلى تحديد مسار العبور الذي تعتزم السفينة سلوكه أثناء مرورها عبر المضيق. وكان رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي قد أكد أن مشروع قانون الإدارة الجديدة لمضيق هرمز أصبح جاهزا وسيصوت عليه المجلس فور بدء أعماله.

0: أكد مستشار قيادة الثورة الإسلامية في إيران الدكتور محمد مخبر أن إيران لن تتخلى عن قبضة مضيق هرمز، وأنها عزيمة على تثبيت ذلك سواء بالتوافق مع الجهات الدولية أو بالقوانين المحلية.
1: فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، لقد أهملنا هذه الميزة لسنوات. في الواقع إنها قدرة بمستوى قنبلة ذرية، فعندما تمتلك موقعا يمكن لقرار واحد منه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي بأسره، فهذه قدرة عظيمة للغاية. وما كسبناه من خلال هذه الحرب لن نتخلى عنه بأي حال من الأحوال. والآن إذا استطعنا عبر الآليات الدولية أن نغير فعليا النظام الحاكم للمضيق فحسنا، وإلا فسنقوم بذلك عبر قوانيننا الداخلية.
0: وتقر أوساط العدو الإسرائيلي بتهاوي شعارات النص المطلق وسقوط أهداف الحرب على إيران كما هي على لبنان.
2: مرة أخرى نحن في مأزق، قصص النصر المطلق هي ترهات، ففي غزة تتوسع حماس وتقف على أقدامها، وحزب الله على أقدامه، وأقل ردعا مما كان عليه عشية الحرب، ومن غير المنطقي السخرية من المسار السياسي مع إيران.
3: نتنياهو قال حماس تلقت أقصى الضربات وسيكون هناك هدوء لمدى بعيد، وفي لبنان هناك منذ يومين إطلاق نار لا يتوقف تقريبا. فماذا قال عن حزب الله؟ قال إن نصر الله كان المحور، كما باع هنا للجمهور أن المشروع النووي الإيراني ذهب هباء والتهديد البالستي أزيل، وحققنا انتصار للأجيال القادمة. لذا سأقول لك في سطر واحد، هناك فرق بين بيع الأثاث وبيع الفصاحة، وبين بيع الأوهام في القضايا السياسية والأمنية والوجودية.
4: لو كان هناك إطلاق نار على تل أبيب، ألم يكن سيجلس هنا الآن متحدث من قيادة الجبهة الداخلية؟ ألم يكن ليخرج بزي عسكري للجمهور؟ ألا مبالاة التي نتلقى بها إطلاق النار على الشمال كأن كل شيء على ما يرام أمر غير مبرر؟
0: يبذل كيان العدو الإسرائيلي جهودا يائسة لغسل سمعته الملطخة بالدماء عبر ضخ أموال طائلة في حملات تضليل إعلامية وممارسة ضغوط سياسية دولية لحجب الحقيقة، وآخرها رفع ميزانية الدعاية والعلاقات العامة الخاصة به. نستعرض في هذا التقرير إحصاءات وأرقام لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية نقلا عن جهات رسمية صهيونية. إذن أموال طائلة وجهود كبيرة ومضنية في اتجاهات مختلفة يبذلها كيان العدو الإسرائيلي لترميم صورته الدموية جراء أكبر إبادة جماعية عرفها التاريخ المعاصر. في جديد محاولة إعادة التلميع للكيان، أكدت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية أن كيان العدو رفع ميزانية الدعاية والعلاقات العامة أو ما يعرف بالهسبارة إلى 730 مليون دولار مقارنة ب 150 مليون دولار عام 2025 خصصت في العام السابق، أي بزيادة بلغت 4 أضعاف. وكان المبلغ السابق أي 150 مليون دولار بحد ذاته يعادل نحو 20 ضعف مقارنة ب 2023 أو ما كان ينفقه العدو في 2023. ووفق إفصاحات عامة وشهادات أمام الكنيست الصهيوني، فإن جزءا من مخصصات عام 2025 تم توزيعها كالتالي: 50 مليون دولار على أو 50 مليون دولار على إعلانات دولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين جوجل ويوتيوب ومنصة إكس وأوتوبراين، ونحو 40 مليون دولار لاستضافة 400 وفد أجنبي بينهم أعضاء في الكونغرس وقساوسة ومؤثرون ورؤساء جامعات. كما أنشأت غرفة حرب إعلامية لمراقبة 250 وسيلة إعلامية وعشرة آلاف مادة يومية مرتبطة بالكيان. ووقعت الخارجية الصهيونية عقدا بقيمة مليون ونصف المليون دولار شهريا مع شركة براد بارسكيل دولارا لنشر أدوات ذكاء اصطناعي لمواجهة ما يسمى معاداة السامية على الإنترنت، إضافة إلى حملة بقيمة 4.1 مليون دولار تستهدف الكنائس الخاصة بالصهيونية المسيحية، ومشروع إستر وهو شبكة مؤثرين مدفوعة تصل ميزانيتها إلى نحو مليون دولار عبر شركة علاقات عامة تدعى بريدجز بارتنرز. ورغم الإنفاق العالي وغير المسبوق، أوضحت الصحيفة الصهيونية أن استطلاعات الرأي تظهر تباعا تراجع الدعم للكيان في الولايات المتحدة من حليفتها الأهم، حيث تشير استطلاعات الرأي أن 60% من الأمريكيين ينظرون إلى الكيان بصورة سلبية، وبارتفاع قدره 7 نقاط خلال عام واحد فقط. ولوصف ما يواجهه الكيان من صعوبات في تبييض صورته، نقلت الصحيفة عما يسمى بوزير خارجية العدو جدعون ساعر أن الكيان يخوض حربا عالمية على القلوب والعقول. ومما يعكس مدى انتشار المعرفة بالجهود الشاقة التي يبذلها كيان العدو لتغيير صورته المشوهة، أصبحت كلمة هاسبارا العبرية أو جهة الدعاية الصهيونية تستخدم كتعبير ازدرائي مختصر للدعاية المؤيدة للكيان على وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم وفي الولايات المتحدة. ويرى خبراء أن أي قدر من العلاقات العامة والدعاية الصهيونية لن تتمكن من عكس الضرر الذي تسببت به السياسات والعدوان في غزة بحسب الصحيفة.

0: في سياق متصل، يتجه النظام البحريني لمزيد من القمع السياسي والحقوقي عبر إقرار مرسوم بالتجريد من الجنسية وشن مزيد من الاعتقالات السياسية تستهدف الرافضين للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران والمعارضين عفوا لنظام آل خليفة.
1: اعتقال وإسقاط للعضوية، وبين الأمرين مآل يقضي إلى سحب الجنسية. يتوجه النظام في البحرين إلى مواجهة قاعدة عريضة من شعبه، وبدلا من تصحيح الموقف السياسي الخاطئ يندفع إلى الداخل خدمة للمشروع الأمريكي والصهيوني رغم تضعضعه في المنطقة. الداخلية البحرينية اعتقلت 41 شخصا، بينهم عدد من العلماء والشخصيات السياسية، على خلفية مواقفهم الرافضة للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران ومعارضة سياسة نظام آل خليفة. وقبلها أسقطت السلطة في البحرين عضوية 3 نواب، هم عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات، ومهدي الشويخ. اعترضوا على إجراءات تطبيق مرسوم جديد لإسقاط الجنسية على خلفية موقفهم المناهض للعدوان الأمريكي على إيران. وتثير خطوة النظام البحريني استغراب المحللين والمراقبين، وتطرح تساؤلات مختلفة عن مآلات سياسية تستهدف 70% من الشعب البحريني، وإن كانت بدرجة رئيسية تعكس السلوك السلطوي والإفلاس السياسي والأخلاقي للنظام.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن موافقة إدارة المجرم ترامب على صفقات لبيع آلاف صواريخ الاعتراض الدفاعية الجوية وخدماتها للكويت والإمارات والبحرين بقيمة 17 مليار دولار، ضمن صفقات سلاح للمنطقة بلغت 25 مليارا و700 مليون دولار. وتوزعت الصفقات بين 9 مليارات و300 مليون دولار للكويت و6 مليارات و250 مليون دولار للإمارات ومليار و625 مليون دولار للبحرين، وتشمل نحو 4250 صاروخ اعتراض بكلفة تقارب 4 ملايين دولار للصاروخ الواحد. كما طلبت قطر صواريخ بقيمة 4 مليارات دولار تعادل نحو 1000 صاروخ. ووفق الصحيفة تمضي واشنطن بالصفقات رغم مخاوف البنتاغون من تراجع المخزونات بعد استنزاف يعادل إنتاج 3 سنوات من صواريخ باتريوت.
2: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: س
7: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة السابقة عدد من الدروس والعبر التي يمكن استفادة منها في واقعنا المعاصر. أهم هذه الدروس، الدرس الأول: قوة الإعلام والفن في مواجهة التعتيم التاريخي. ذكرنا بأن الفيلم الوثائقي تنومة دماء منسية، والمسلسل الإذاعي تنومة الحقد الدفين، والكتابات وغيرها أحدثت أثرا كبيرا في توسيع مساحة الوعي بمجزرة تنومة وبآثارها ونتائجها وأسبابها، حتى وصلت القضية إلى دول محور المقاومة وأقيمت ندوات حولها. هذا يعلمنا أن الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع وفي الأعمال الفنية المؤثرة هو أقصر طريق لكشف الجرائم التاريخية وكسر جدار النسيان والهيمنة الثقافية للعدو، وهذا ما يحتم إنتاج مسلسل درامي ومزيدا من النتاجات العلمية الإعلامية والفنية حول هذه القضية وغيرها. الدرس الثاني: انزعاج العدو السعودي دليل على إصابة الهدف. حينما انزعج الديوان الملكي السعودي وأذنابه من إثارة قضية تنومة وكتابات ذبابهم الإلكتروني على مواقع التواصل، هذا كله يؤكد أن إحياء هذه القضية يؤلمهم ويحرجهم. الدرس العملي هو أن استمرارنا في التذكير بالمجازر التاريخية ليس مجرد بكاء على الماضي، بل سلاح باغت يفضح رواية العدو ويحرمه من شرعية الصمت والتطبيع مع جرائمه. الدرس الثالث: قصة الشهيد أحمد بن علي بن حسين فايع الذي ترك أطفالا صغارا ثم جاء العدول ليبيعوا فراش بيتهم الوحيد لسداد ديون الحج الذي لم يؤده، وانفجار الأطفال، أطفال الشهيد باكين. هذه القصة الواحدة هي واحدة من عشرات ومئات القصص التي تركها الشهداء، شهداء تنومة خلفهم، أرقت الضمائر أكثر من أي إحصاء عن عدد الشهداء. والدرس هو أن كل جريمة تترك وراءها مآسي إنسانية كثيرة، وعند توثيق المظالم يجب أن نركز على القصص الإنسانية التفصيلية والحالات الفردية، لأنها تترك أثرا في النفوس وتحرك المشاعر نحو المطالبة بالحق، بينما الأرقام الكبيرة غالبا ما تصيب الناس بالبلادة والملل. الدرس الرابع: تحويل الذاكرة إلى مشروع عمل ومسؤولية مستمرة. إحياء الذكرى ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لبناء موقف ووعي واستعداد في الحاضر. الربط بين الماضي والحاضر يخلق دافعا للصمود والمطالبة بالحقوق سياسيا وقضائيا. والمسؤولية اليوم تقع على الجميع، باحثين، إعلاميين، أكاديميين، وعلى المجتمع أيضا في تحويل القضية إلى فعل مستمر بمزيد من بناء وطننا والتحرك المستمر في بناء جيشنا واقتصادنا وقوتنا، حتى نكون دولة قوية محترمة عادلة تنتصف لنفسها ولشعبها. ثم سألنا في ختام الحلقة الماضية وقلنا: كيف تحولت مجزرة تنومة من حادثة يكاد لا يعرفها اليمنيون إلى قضية أيقظت وعي الأمة كاملة وأزعجت العدو؟ وسألنا: لماذا أريد لهذه المجزرة أن تدفن لعقود طويلة، ومن الذي شارك في طمسها ونسيانها؟ وسألنا أيضا: كيف ارتبطت مجازر اليوم في اليمن منذ 2015 إلى اليوم بمجزرة تنومة قبل أكثر من قرن، وما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة هذا العدوان؟ والواقع أنه من دواعي الشكر لله تعالى على عظيم منته علينا كشعب يمني أن السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يتابع كل جديد في عالم الثقافة والإنتاج. على سبيل المثال، خلال نشر كتاب مجزرة الحجاج الكبرى على شكل حلقات في صحيفتي الثورة وصدى المسيرة، كان السيد القائد سلام الله عليه أول من أرسل لاقتناء نسخة ورقية من هذا الكتاب، حتى أن الرسول الذي وصل وتواصل به من مكتب السيد القائد في صنعاء سألني وقال: كيف للسيد القائد يحفظه الله أن يعلم أن لديك كتابا تنشره في هذا الموضوع وهو في صعدة، بينما نحن في صنعاء لم نعلم بذلك؟ قلت له ببساطة شديدة: السيد سلام الله عليه يقرأ ويتابع بشكل مدهش وعجيب على عظيم انشغاله بأمور كثيرة جدا، ولهذا يعني علم هذا أن هناك كتابا. وأيضا رأينا هذا في أشياء أخرى يعني يتابعها في خلال الصحافة والثورة والمسيرة وغيرها، يتابع رضوان الله عليه على رغم كثرة المشاغل التي إلا أنه أكثر الناس متابعة واهتماما. طبعا في هذا المضمار وجه السيد القائد حفظه الله بتحويل هذا الكتاب ومادة هذا الكتاب إلى فيلم وثائقي درامي، ثم عملت كما قلنا إذاعة سام اف ام على إنتاج مسلسل درامي إذاعي رائع بعنوان تنومة الحقد الدفين. على كل حال، تواصل المكتب من أجل توفير نسخة ورقية وبالفعل حصلت لهم الورقة، النسخة الورقية، وهذا جعلني أشعر بالراحة وأوجب عليه الشكر لله عز وجل على التوفيق والسداد. كما أشعر ذلك بأهمية الكتاب وضرورة نشره. ثم ما لبثت طلبات نسخه الورقية أن تتالت بشكل واسع على المستوى الرسمي والشعبي. كثير من الموظفين المسؤولين الكبار ومن السادة العلماء ومن الأكاديميين والباحثين والكتاب والإعلاميين حاولوا اقتناء نسخة من هذا الكتاب أو تحميلها أو الحصول عليها ورقيا. السؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه في هذا السياق، ما سبب اختيار هذا الموضوع؟ لماذا تم التفكير بكتابة كتاب حول هذا الموضوع؟ طبعا الإجابة طويلة إلى حد ما. نقول فيها أنه في منتصف ليلة 26 من مارس 2015 ميلادية، حينما استيقظنا جميعا على أصوات الانفجارات العنيفة وهزات القصف الكثيف والمكثف على أنحاء مختلفة من مدينة صنعاء، الجميع هرع إلى التلفزيونات وإلى النت وإلى يتعرفون على هذه الحادثة الغريبة، وإذا بالجميع يفاجؤون. أنا شخصيا فوجئت بإعلان بداية العدوان ينطلق من واشنطن على لسان سفير السعودية هناك المدعو عادل جبير، وذكر أن الهدف هو إعادة الشرعية. طبعا في الصباح حملت الأنباء أخبار مجازر وحشية طارت حي بني حوات في شمال صنعاء، واستشهاد العشرات من الأطفال والنساء والرجال. ثم توالت المجازر بشكل يومي ووحشي على نحو فظيع وفي كل أنحاء اليمن، وسرعان ما انبعثت أصوات دعاة وعاظ البلاط السعودي الأمريكي بتبرير هذه الجرائم، أن اليمنيين مجوس وروافض ومنحرفين وضالين و و و إلى آخره. وهم قبل يومين 3 أيام، قبل أسبوع أسبوعين، قبل سنة سنتين، وهم بيقولون إن إحنا اليمنيين أهل الإيمان وأهل الحكمة ومهد العروبة ومدد الإسلام وباباباباب. كم تحدثوا كثيرا، واليوم فجأة نطلع مجوس ورافض ومنحرفين ونستحق الموت نحن وأطفالنا ونساؤنا. لم تطل الغرابة لدي من هذا العدوان. أنا شخصيا في الحقيقة لم أستغرب كثيرا. لماذا؟ لأنني كنت على معرفة، أنا وكثيرين طبعا من أبناء شعبي، بجرائم هذا الكيان، إنه مش أول مرة يجرم هذا الكيان بحق شعبنا. وأيضا أنا وكثيرون كنا نعرف طبيعة المهمة والدور الموكلين إلى هذا الكيان من مشقله البريطاني أولا ثم من مشقله الأمريكي حاليا. ولذلك كنت في ذلك في بداية العدوان على اليمن وأنا أتنقل في وسائل النقل العام، الباصات وبعض التجمعات، كنت أطرح أن هذه الجرائم التي يرتكبونها ليست جديدة عليهم. فكان الكثير يسأل ماذا فعلوا؟ هل هناك جرائم أخرى؟ أنا أقول نعم، أقول نعم، مجزرة تنومة ضد الحجاج، وهذه المجازر التي نراها بشكل يومي في صنعاء وغيرها قد بدأت منذ ذلك اليوم المشؤوم. ولكن المصيبة أن كثيرا من اليمنيين، معظم اليمنيين الذين كنت أصادفهم، لم يكونوا يعرفون شيئا عنها، ما كانوا يعرفون كثيرا عنها، أي حين وكيف هذا، ومدري صدق هذا الكلام ولا مش صحيح. يعني حتى البعض كان يحاول أن يعني ربما ينكر. طبعا مجزرة تلومة وساق الغراب هذه كانت قد علقت في ذهني ومنذ صغري بحكم حديث والدي حفظه الله، وهو مشغوف بالتاريخ، دائما يتحدث في التاريخ ويقرأ ويطالع ويتحدث، وأورثني هذا الموضوع، أورثني هذا الموضوع. فالثوار اليمنيون في 2012 عندما حاولت السعودية أن تتلافى انفراط عقد السلطة الموالية لها في اليمن فيما سمته بالمبادرة الخليجية، كان الثوار اليمنيون في مواقع التواصل وبالأخص في الفيسبوك وفي المنشورات الورقية الثورية التي كانت تصدر في ساحات التغيير، كانوا يتناولون خطر السعودية على اليمن، وكانوا يذكرون بين الحين والآخر بعدوانها على الحجاج في تنومة. في تنومة شخصيا أنا كتبت منشور في عام 2014 ميلادية، كتبت هذا المنشور على الفيسبوك وتحدثت عن جرائم السعودية بحق الحجاج اليمنيين. قلت فيه آلاف الحجاج اليمنيين تم قتلهم بدم بارد من قبل جنود الملك عبد العزيز الوهابيين في ذي القعدة سنة 1341 هجرية. قلت أيضا مجزرة يكاد أن ينساها التاريخ ولا تجد لها إلا ذكرا يتيما. ثم أوردت بعضا من تفاصيل تلك المذبحة وبعض الردود على الرواية النجدية حولها. وفي الأشهر الأولى من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن استشعرت، وأنا أستوحي من خلال مقابلات اليمنيين، من خلال نزول الميداني، من خلال أيضا حتى ركوبي في وسائل النقل العام في الباصات وحديثي مع الناس مباشرة، وأنهم كثيرا منهم معظمهم لا يعلمون عن هذه المجزرة شيئا، استشعرت عندئذ ضرورة إنجاز بحث تاريخي عن هذه المجزرة الموؤودة، تأصيلا لفظاعة وحشية المعتدين تاريخيا، وتأصيلا لأن هذا العدوان على اليمن ليس جديدا، وليس جديدا حتى في ذرائعه التي استخدمه، فهناك قد قتلوا حجاجنا وكانت هناك ذريعة أخرى. إذن العدو ليس من اليوم، منذ ذلك الحين ومنذ ما قبل ذلك الحين أيضا. وبالفعل بدأت بجمع المعلومات، ولكن صعوبات انعدام الكهرباء حيث قصفت محطات الكهرباء طبعا، وما كان عندنا مولدات، ولا قد ولم تكن في ذلك الحين هناك الطاقة الشمسية التي حصلت فيما بعد لاحقا، المكتبات العامة مغلقة، الجامعات مغلقة، هذا كله أعاقني إلى حد كبير جدا في جمع المعلومات والبحث في الكتب وفي المواقع وفي غير ذلك. وحتى هذه بطائق المعلومات التي بين يدي لا تزال تذكرني في الهوامش، هوامش بعضها، بأنني كنت قد كتبتها أو انتهيت من بعضها أثناء أو ساعة أو بعد أو قبل قصف العدوان بالقرب من مسكننا الذي كنا نسكنه، وكنت أكتبها وكان أحد أطفالي في عمر 5 سنوات يرتعش من الخوف في حضني وهو يسمع ضجيج الطائرات وقصفها أيضا هنا وهناك، وكانت تجتاحني موجة شعور واحدة إزاء مرتكب هذه الجريمة، جريمة تنومة وجرائم 2015 وما بعدها. ومع ذلك استمريت في جمع المعلومات، وخلال هذه العملية، عملية جمع المعلومات، اكتشفت أن هذه المجزرة قضية موؤودة وذات مظلومية عظيمة، ليس من جهة المعتدين فقط الذين أبادوا الشهداء بدم بارد ظلما وعدوانا، ولكن منا نحن اليمنيين، مسؤولين، مثقفين، أكاديميين، علماؤنا الذين شاركوا في دفن القضية أيضا ثقافيا وتاريخيا وتربويا بقصد وبغير قصد، بعذر وبغير عذر، ولا سيما السلطة. السلطة متهمة بشكل أساسي في تغييب ووأد هذه القضية وهذه المجزرة. على كل حال، كتبت خلال عامي 2015 ميلادية و2016 ميلادية مقالات منشورة حولها، منها مثلا اليمن والسعودية بين مجزرة تنومة 1923 ميلادية ومجازر 2015 ميلادية، هذا عنوان لمقالة كتبتها أيضا ونشرتها. مقالة أخرى بعنوان مجزرة تنومة الموؤودة تحت المجاملات السياسية، مقالة ثالثة كتبتها تحت عنوان مجزرة تنومة بداية مجازر آل سعود، مقالة رابعة كتبتها بعنوان مجزرة تنومة جرس مبكر للعدوان، مقالة سادسة كتبتها بعنوان مرثاة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري لشهداء تنومة، مقالة سادسة كتبتها بعنوان العدوان السعودي على حجاج بيت الله الحرام، وغير هذه المقالات، مقالات كثيرة منها هذه التي ذكرتها ونشرتها في مواقع التواصل وفي أيضا الصحف التي كانت متاحة في ذلك الحين، منها صحيفة الثورة وصحيفة أيضا المسيرة، كما شاركت بعدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية حول تلك المجزرة. كنت بعدها مدفوعا باعتقادي أهمية أن يعلم كل اليمنيين بهذه المجزرة من أجل تكوين وعي عميق عن طبيعة هذا العدوان القائم، وأن يكون هذا الوعي جزءا من المواجهة الاستراتيجية لهذا الكيان المتوحش. وهذا الأمر شاطرني فيه كثير من الإخوة والزملاء والآباء المثقفون والعلماء الذين حثوا على سرعة إنجاز هذا البحث، وبالفعل وفق الله سبحانه وتعالى وأنجز هذا البحث في غضون شهور بفضل الله سبحانه وتعالى، على رغم الصعوبات، صعوبات الكهرباء، صعوبات البحث، إغلاق المكتبات العامة، يعني الإمكانات المتواضعة جدا، قدر لتلك الكتابات والبرامج مني ومن غيري من كتاب وإعلاميين آخرين أن تشارك في رسم دائرة ضوء جيدة في الوعي اليمني، لكنها لم تكن بالقدر الكافي. وكان من الأهمية بمكان أنه حتى الرئيس السابق للسلطة السابقة علي عبد الله صالح يوم كان لا يزال يتظاهر بأنه مع اليمن ضد السعودية وضد العدوان، قال في لقائه مع قناة الميادين في 13/10/2015 ميلادية عن هذه المجزرة، ذكر هذه المجزرة كدليل على حقد السعودية على اليمنيين منذ وقت مبكر، على الرغم أنه هو كان على رأس سلطة ونظام حجب الضوء لمدة 33 عام عن تلك المذبحة، وكانوا يمنعون نشرها في الصحف وفي التلفزيون وغيرها، يمنعون الحديث عنها تماما حتى لا يزعج السعودية. والآن نصل إلى فقرة إضاءة عن بعض شهداء تنومة. الشهيد أحمد بن يحيى بن إسماعيل زبيدة، طبعا من مشايخ صنعاء القديمة، وهو جد الأستاذ المنشد المتألق قاسم زبيدة أمين عام جمعية المنشدين اليمنيين، هذا أحد شهداء هذه المجزرة، كما أخبرني بذلك الأخ العزيز والوالد العزيز قاسم بن علي بن أحمد زبيدة حفيد الشهيد. أيضا من الشهداء الشهيد حسن بن علي الشاذلي، أصله من برط ثم انتقل إلى قرية ذوع ناش المجاورة لمدينة حوث من الجهة الشمالية الشرقية محافظة عمران، وهذا يعني أحد شهداء هذه المجزرة. أيضا من الشهداء الشهيد حسن بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد عمار من بيت عمار الحباتر، من منطقة الحباتر بني قيس مديرية بني مطر. أيضا من الشهداء الشهيد حسن بن محمد بن يحيى بن علي بن أحمد زين العابدين الخباني الذاري، من السادة الذاريين أهالي هجرة الذاري، وهذا قيل إنه لما خرج من بيته ذلك العام قاصدا الحج وقبل أن تغادر رجله عتبة الباب دعا الله قائلا: يا رب إذا كتبت لي الشهادة في طريق الحج فألحق ابنتي بعدي. كان معه ابنتين، اثنتين، ما خلف ذكورا وإنما خلف ابنتين فقط. فدعا هذا الدعاء كأنه كان يخاف عليهن ظلم الدهر وغبن الزمان. فحصل أنه لم يفي ذلك الشهر إلا وابنتاه في القبر قبل أن يأتي خبر استشهاده. ابنتاه توفيتا، أصابتهما حمى فماتتا، فتأكد أخوه أنه بالفعل قد استشهد. يعني هكذا جاء له خاطر بأنه بما أنه الابنتان ماتتا فإذا أبوهما قد استشهد قبل أن يأتي نبأ استشهاده، وصلى عليه صلاة الغائب كما قيل لي وأخبرني أحد الإخوة وهو الأستاذ السيد يحيى بن عبد العزيز بن يحيى بن علي الدربي الذاري. والآن نسأل الأسئلة الختامية في ختام هذه الحلقة. واحد، كيف حولت السعودية دارة الملك عبد العزيز، مؤسسة تسمى مؤسسة كبيرة ذات إمكانات مالية كبيرة جدا اسمها دارة الملك عبد العزيز، كيف حولت هذه الدارة وهذه المؤسسة إلى مغسلة لتنظيف التاريخ الدموي لعبد العزيز وللسعودية، واشترطت على الأكاديمي اليمني أن ينسى مجزرة تنومة كشرط للحصول على امتيازاته العلمية وعلى الإغداق العلمي المالي من السعودية؟ اثنين، ما الأساليب التي استخدمت لشراء الأقلام وتوجيه الكتابة التاريخية بين الترغيب والترهيب؟ ثلاثة، ما قصة المؤرخ الكبير الدكتور سيد مصطفى سالم الذي منعته السعودية من دخول أراضيها لأداء الحج والعمرة طوال حياته فقط لأنه كتب بموضوعية عن العلاقات اليمنية السعودية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

فمن المهم لأمتنا الإسلامية أن تستفيد مما تحقق في هذه الجولة المهمة من المواجهة الأمريكي والإسرائيلي، وأن تلتحق بالمحور، هذا هو محور الجهاد والقدس والمقاومة، محور الأمة بكلها، محور الإسلام الذي برز في مواجهة قوى الكفر، قوى الطاغوت، قوى الاستكبار، قوى الظلم التي تشكل خطراً على الأمة الإسلامية بكلها وعلى المجتمع البشري جميعاً. لهذا من المهم للأمة، وقد رأت بكل وضوح وجلاء أن من الممكن أن تتحرك وأن تثق بالله سبحانه وتعالى وأن تستجيب لتعليماته القيمة والحكيمة التي فيها نجاتها وفلاحها والخير لها في الدنيا والآخرة، أن تتجه هذا الاتجاه الصحيح، وأن تعتمد خيار الجهاد، وأن تنهض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والعمل الجاد في إطار ذلك على تحرير فلسطين، كل فلسطين، واقتلاع جذور الكيان الصهيوني، وليس له جذور في الأساس، بل هو نبتة خبيثة ليس لها جذورها في الأرض، إنما تحاول أن تستند إلى الدعم الغربي، وأن تستفيد من التخاذل العربي، وأن تستغل قوى العمالة والخيانة والنفاق التي تفيدها في تخذيل الأمة وتثبيطها عن أداء مسؤولياتها الكبرى، وكذلك الإرغام للعدو الأمريكي على كف عدوانه على شعوب هذه المنطقة.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: هل نرفع الراية البيضاء؟ نحن لن نرفع الراية البيضاء. وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يسوءه، سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه، وسنجعله يتمنى أن لو تغرق غزة في البحر أو أن لو يبتلع البحر غزة.
2: نحن نفضل أن لا تتحول المعركة إلى معركة دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها وقد قبلنا التحدي. في النقب، في المثلث، في الجليل، في حيفا ويافا وعكا واللد، ليجهز كل واحد عنده بندقية بندقيته. الأقصى والقدس والمساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية دينية.
1: لقد قالها الشيخ المؤسس أحمد ياسين رحمة الله عليه: إن القوي لا يبقى قويا، وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا، وأن الأيام دول، وقد دالت إن شاء الله رب العالمين هذه الأيام.
2: ونحن نقول بشكل واضح أننا قد أخذنا قرارا قاطعا واضحا لأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبيض السجون من كل أسرانا الفلسطينيين والعرب.
1: وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه،
2: فإن تراخينا أو توانينا سيضيع منا المسجد الأقصى، وسيسجل علينا التاريخ وصمة عار في جباهنا أعاذنا الله منها. ستفضح هذه المدينة كل المطبعين، وستخزي كل المنسقين، وستكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين، وسنخرج من غزة ونعود إليها، وتخرج بضائعنا ونحضر بضائعنا.
1: اللي عاجبه عاجبه،
2: واللي مش عاجبه خاوة ورغما عن أنفه.
1: وليسمع العالم أجمع: سنحرق الأخضر واليابس إن لم تحل مشاكل قطاع غزة. أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة، أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من أني أموت بالكورونا. اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم أزل بنا دولتهم، اللهم أنفذ بنا قدرك فيهم بالزوال والتدمير والتتبير يا رب العالمين. حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام إذاعة الحكمة اليمانية تقدم
1: برنامج الجبهة الاجتماعية
0: متكاتفون.

0: المتكاتفون من إعداد وتقديم
1: محمد عبد الله قاطة،
0: التنسيق والاتصالات
1: ماهر السماوي،
0: النزول الميداني
1: عبد الرحمن المتوكل،
0: الإشراف العام
1: إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف.

قبل 100 عام من الآن، الذكرى السنوية لمجزرة تنومة التي قتل فيها آل سعود وعصابته التكفيرية آلاف الحجاج اليمنيين، لا لشيء إنما تنفيذاً لتوجيهات بريطانيا التي أسست النظام السعودي. والتي كانت آنذاك تحتل جنوب اليمن، وكانت الدولة اليمنية في الشمال تسعى لتحرير جنوب اليمن من الإنجليز، وتدعم الثوار فيه ضد الاحتلال. فأراد الإنجليز نقل المعركة وإشعال الدولة اليمنية بمعارك في شمال الشمال، بدلاً من مشاغلتها لها في جنوب الجنوب. وفي مجزرة تنومة التي قام بها النظام السعودي ضد اليمنيين إلى احتلال السعودية للجيزان ونجران وعسير، والتي كانت تسمى بالمخلاف السليماني، وكانت جزءاً لا يتجزأ من اليمن. ساعدهم بذلك الإنجليز على احتلالها آنذاك، وصولاً إلى احتلال شرورة والوديعة في الستينات في ستينيات القرن الماضي. إلى طرطأ المغتربين اليمنيين بمئات الآلاف إبان أزمة الخليج، إلى التآمر على الوحدة في صيف 94، إلى الحروب الظالمة في صعدة، إلى العدوان العسكري على اليمن عام 2015. كل تلك الأحداث توثق السجل الإجرامي التآمري السعودي على اليمن، والتي لم تكن فيها في يوم من الأيام شقيقة، كانت متآمرة معتدية. وتلك المؤامرات ليست تنفيذا لأجندتها ولا خدمة لمشروعها، بل تنفيذا لأجندة اليهود وبريطانيا ثم أمريكا، التي كانت تعتبر السعودية وكيلتها على اليمن والمسؤولة على تنفيذ أجندتها ضد اليمن. وذلك ولذلك سعت السعودية منذ البداية إلى تخريب النسيج الوطني من خلال نشر الفكر الوهابي والفتن المذهبية وتفريق الوحدة الوطنية في اليمن، وكذلك من خلال التآمر على القبيلة اليمنية التي أغرقوها في الثارات، وكذلك التآمر على الدولة من خلال النظام السابق الذي أصبح موظفاً في سجلات وكشوفات اللجنة الخاصة، ويقاضي ويتقاضى منها مرتباته وينفذ لها أوامرها. وها هي السعودية اليوم، تظهر على حقيقتها، بل كشف الحقائق وسقوط الأقنعة بأنها قرن الشيطان، وأنها التي لولاها لما كانت إسرائيل حيث كانت تعيق أي تحرك عربي لتحرير فلسطين. وها هي اليوم بكل وضوح
تدور في الفلك الأمريكي بقواعدها وأجوائها وأموالها وإعلامها، وسعي النظام فيها لإفساد الشعب بموضة الترفيه والانحلال. وها هي اليوم تتآمر على إيران بعد أن تآمرت على العراق وسوريا وليبيا وفلسطين، وها هي اليوم تتعاون مع المخابرات الأجنبية لاستقطاب الجواسيس خدمة لليهود وتآمرا على يمن الإيمان.

0: متكاتفون
1: متكاتفون.
2: حياكم الله مستمعينا الأكارم والمستمعات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجبهة الاجتماعية متكاتفون. طبعا غبنا عليكم بعض الوقت أو بعض الحلقات، كنا في زيارة ميدانية إلى محافظة الحديدة. كنا برفقة مؤسسة بنيان التنموية. عملهم يعني ضخم جدا، العمل ضخم جدا، ورونا عمل هي يعني من أعمال التوعية، مهم جدا في التوعية، هي الذي بتنطلق منها اقتصاد، وينطلق منها مواجهة. طبعا كان معنا زيارات لبعض سلسلة القيمة، مثلا سلسلة القيمة للألبان، سلسلة القيمة للألبان، كان مهم جدا أن يتم زيارة سلسلة القيمة في الألبان، يعني من عند يعني ربي المواشي الأبقار إلى أن يتم حلب الحليب ويتم نقله إلى النقاط تجمع الحليب، وبعدها إلى المراكز، وبعدها من المراكز إلى المصانع، وبعدها زرنا المصانع وكيف يتم التحرك إلى أن نصل بإذن الله تعالى إلى الاكتفاء الذاتي. إحنا اليوم في سلسلة القيمة ما قد بنكتفي من الفاتورة الاستيراد إلا تقريبا 10%، رغم أنها ما يقارب إلى 170,000 طن من اللبن، أو 170,000 لتر من الألبان من الحليب. عاد إحنا بحاجة ملايين، كيف أن أوصل لها إلا إذا وعينا، وأيضا إذا كنا كلنا بندفع بأن نكون أن نشتري المنتج المحلي. الاكتفاء الذاتي وما هي فوائده ولا البودرة؟ يقول لك اشتري لبن يعني حليب بلدي ولا ما هو، ولا منتج بودرة خارجي من الدنمارك. أنا بصراحة أنا منحاز إلى أن أكون وطني. لما يقول هذا رجل وطني، ما هو رجل وطني؟ والبيبس أمريكي، والملبوسات مقاطعة، والكذا منين الوطنية؟ والاكتفاء الذاتي، والمنتج الوطني عند ما بيعبرش، منين هذا وطني؟ هنا أقول أنا وطني عندما أهتم بالمنتجات الوطنية وأشتري المنتجات الوطنية وأسعى للاكتفاء الذاتي، أن والي وطني وأقدم وطني على كل الأوطان، هذا وطني. أما وطني إنه يا بيحب اليمن بيحب الوطن، هذا المجابرة، هذا ملا بيحب الوطن والجزمة السويسري والساعة السويسري والجزمة إيطالي والمدري كل شيء خارجي، وهذا رجل بيحب الوطن، لا بيحب الوطن ولا هم يحزنون. فلهذا من هو الوطني؟ الوطني هو الذي يقدم الوطن والمواطن على غيره من الأوطان والمواطن، هذا قاعدة. أما المجابرات شبعنا مجابرات، والشعارات شبعنا، هذه هي القاعدة. عموما كان معنا في آخر الحلقات منفقين تعاونوا معنا، وكان معنا باسمه أبو عابد، كانت إعانته بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكان معنا بيان للمنفقين، وإليكم ذلك البيان.

2000 ريال من خليل الحمزي، وعبد الملك زبارة 1000 ريال، وابو جعفر 1000 ريال يا حيابك، وايضا علي عبد الله علي محمد الحمزي 5000 ريال، وكذلك ابو علي الفقيه 5000 ريال، ام جبريل 1000 ريال، الدكتورة نهى السدمي 15000 ريال، ابو جعفر 2000 ريال، إبراهيم طه مفضل 20000 ريال. الله يتقبل منكم جميعاً.

ذلك 2500 ريال لمتكاتفون من أم الشهداء الأربعة آل اللاحجي عبر أبو الزهراء، الله يتقبل منكم. خمسة وعشرون ألف ريال مهام للشحن، الله يتقبل منكم. $300 فاعل خير عبر أم نزار دعما للقوات الصاروخية والبحرية والطيران المسير، عبركم يا متكاتفون، الله يكتب أجركم. كذلك 5000 ريال من فاعل خير عبر محفظة جيب، سونا عبر محفظة جيب على رقم 7755 3555 3 وهو رقم المنفقين. يفعلونا في جوالي، وأيضا عن نعمل في جوالي نفس الرقم هذا. توجيهات، اتصلونا من الامتياز قالوا ليش ما نفعل في جوالي.

عموما هذا ما كان ما فعلوه وما فعلنا احنا لابو علي وفعلنا النزول الميداني. احنا معنا اتصالات، نستقبل اتصال واتصالات على رقم المحتاجين، وايضا

رقم المحتاجين 77 خمسة خمسة خمسة خمسة اثنين خمسة خمسة خمسة اثنين. رقم المنفقين 77 خمسة خمسة ثلاثة خمسة خمسة خمسة ثلاثة. طبعا احنا مقدمون بإذن الله على مشروع الأضاحي الأسبوع القادم، سنتحرك في العمل لمشروع الأضاحي بإذن الله تعالى.

0: معنا هنا اتصال. ألو يا مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معكم أم هدى.
0: لحظة يا أختي لحظة. صبرك أما دماء أجهز له بهني هنيك كلام لو سمح. هدى الكوت. الله يبارك فيك يا أستاذ ماهر. الله يرضى عليكم جميعا. هدى في الكوت لو شنك تكمل. تفضلي يا أم هدى تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من بتكلمينا؟ وين أنت ساكنة؟
1: أنا في صنعاء.
0: ها؟
1: في صنعاء.
0: أين في أي من أي حي؟
1: في المطار دولة الصرخة.
0: خط المطار. تفضلي يا أختي.
1: في أتقدم إليكم إن أنا يعني عندي ظروف صعبة. وهذه الظروف بسبب يعني العدوان على بلادنا والحصار الخانق علينا جميعا.
0: طيب انتي ما انتي ما هو ظروف مرض ما هو؟
1: انا عندي يعني تراكمة ايجار.
0: عليها ديون ايجار.
1: كان يعني جدي 300,000 صاحب البيت بيهددنا يعني شهريا نخرج يعني وبيقول لها نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا لأنه يا سعم هو الكل يعني فوت بيته وفوت يوم هذا الإيجاء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العذور والبخور بس بسبب الديون كسبت كل شيء فتراك مسوقي الديون وكان ذلك يعني الإيجاء الديون يعني السهل والأكل السهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي.
0: طيب زوجك أينه؟
1: زوجي هو مرابط. يعني عندي 4 بنات ما أقدر يعني أخرج من البيت ما بس يعني أين في يعني كل بنت
0: بيتواصل بش زوجك؟
1: إيه بيتواصل بي بس يعني بنت ودارين بالظروف.
0: الكبير صف كمي؟
1: الكبير صف رابع.
0: الله حول ولا قوة.
1: والصغير سنة ونص. يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدوني رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج صعب عليا جداً بس بسبب الظروف هذه. يعني كان يعني كل شيء سهله لكن حتى الإيجار هذا قوي يعني.
0: يعني أنت على شد الحين إيجارات 300,000.
1: أيوة يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى بس يعني كان معي هذا المشروع ما لفتي بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين وحتى المجاهدين يعني يلا القوت اليوم هذا السحر الرزق هذا يعني عادي الأسف
0: على الله. أنتي قد تركتي باب الله واستخرتي الله وقد الباري عليه الباقي عليه
1: الحمد لله ودني وإحنا دائما السيد حسين يعني برح لنا هذا المسيرة القرآنية يعني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وإحنا في بلادنا.
0: الله المستعان يا أم هدى. خلاص غلقي وإن شاء الله تسمعي إن شاء الله جهدنا وإن شاء الله ما يسرش
1: إن شاء الله
0: بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: يلا في أمان الله.
2: أنا اتضح لي بأن هذه الأخت مجاهدة وزوجها مرابط كانت تشتغل في العطورات والآن ما فيش معها ولا حاجة قد الديون عليها 300,000 إيجارات قالت تصبر على الأكل تصبر على اللبس تصبر على أي حاجة لكن الإيجارات والله قد بعدها بدأت تتكلم في صاحب البيت بكل احترام تقول هو ما عنده حجة بيته أني يعني ما معه إلا ملجأه. حسبنا الله ونعم الوكيل. هي من فيها الخير يتعاون مع أم هدى مجاهدة مجاهدة بتقول عليها ظروفها صعبة عليها ديون إيجارات كانت تشقى على عيالها وعلى بناتها ودعي لها ودعي لبناتها الأربع ودعين زوجها الذي هو مرابط في الجبهة و دحين عليها ديون إيجارات 300,000 ريال من فيها الخير يا شبابي يتعاون معنا أنا أول واحد 3,000 ريال محمد قاطة محمد قاطة 3,000 ريال معنا المخرج فاعل خير 2,000 ريال فاعل خير 2,000 ريال ومن فيها الخير الله يبارك فيه هذا هي الذي بتدفع عننا المصايب بتدفع عننا المحن احنا ندراحم بيناتنا البين ولا تفكروا ان هذه المروءه والشهامه الذي فينا انها تبتعد من قلوبنا او تكسى قلوبنا احنا طبعنا هكذا احنا قد بنبصر من عينات انجس الناس تصرفات سيئه من عينات ناس تغيروا من عينات الناس كيسيوت قلوبهم لكن ما احنا هذاك احنا جهدنا لو كان معانا زلط عندي مليون ولو كان معانا ما فيش معانا عندي حتى الألف الذي نقدر نفعله أنا فعله أهم شيء وإحنا بنزكي ما معني ولا نزكي الله يا أحدا لكن لا تسمح للظروف تغير نفسيتك حافظ على النفسية الراقية الذي فيك نفسية الطهارة نفسية الروح الكريمة الروح الودودة ولا ترجو السماحة من لئيم فما في النار للظمآن ماء هذاك لئيم ولو تصنع عاد تغير هالأيام وتثبت أنه لئيم فإحنا نسأل الله أنه يثبتنا ويوفقنا اليوم هذه الليلة معنا تيه الأم أم هدى معها 4 بنات الكبير منهن صف رابع والصغيرة 1.5 سنة يعني كانت تشتغل في العطورات بتكافح كفاح دعين زوجها ودعي لبناتها وتكون عون لزوجها فزوجها مرابط الإيجارات عليها 300,000 ريال كانت تمكن صاحب البيت كم ما قدرنا الله يبارك فيكم رقم المنفقين 7-7-5-5-3 معنا حساب في محفظة جيب 7-7-5-5-3-5-5-5-3 معنا حساب في مكتب البريد اليمني 991-991 وإن شاء الله الأسبوع القادم محفظتين المحفظة الخاصة بشركة الامتياز والمحفظة الخاصة بمكتب البريد والله يكتب الأجر الله يكتب الأجر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله احنا لا وسيط

0: الله سبحانه وتعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوا عند الله. ما تقدم تجده، ما تقدم تجد ساعة الحساب. حول قال حول، غطي له حساب فلان، غطي له حساب فلان، أنت غطي له حساب هذا والباري غطي له حسابك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. معك رصيد، رصيد هكذا الحسابات. شو قد احنا سأل أرقام هذا سأل وهمية. معنا اتصال هنا. محمد يا مرحبا يا مسلا، ارحبوا بسرونة تلفون بدل هذا فعونا توجيه بسرونة تلفون. تلفون أحمد فعل باسمه
1: الله. ألو
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: وحش منزل سمع صوتك.
0: أنا أفدال هذا الصوت،
1: أنا أفدال صوتك وروحك.
0: الله يحفظك أمي، كيف أنتو؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال،
1: نحمد الله ونشكره.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: كيف الدنيا كيف
0: والله الحمد لله على كل حال، يعني قدو كفاح.
1: خيرة الله،
0: خيرة الله،
1: نحمد الله ونشكره.
0: لا الحمد والشكر.
1: أنا من فقدت
0: ألف لتعيها أم هدى. أم محمد الأبي منفقة لأم هدى بألف ريال. الله يبارك فيكم
1: ويبارك فيك ويحفظك ويحميكم من كل شيء
0: يا رب الجميع إن شاء الله.
1: سلم على ماهر وعي
0: كلهم يذكروكم بخير، والله ما بننساكم ويسلموا عليكم، وماهر يسلم عليكم.
1: الله يسلمكم من كل شر ويحفظكم حافظ السماوات والأرض
0: يا رب يا الله،
1: ويحادي عليكم من كل شر
0: بحوله وقوته. خاطركم
1: سوداتك الله
0: في أمان الله.

هنا رسالة قال الحمد لله على السلامة وعودة حميدة الأثير إذاعة سام وأبونا العزيز محمد عبد الله كاطة. طولتم وغيبة عننا، كتب الله أجركم بارك الله فيكم والدنا العزيز، زادك الله صحة وعافية من ابنتك من ريمة، الله يبارك فيك يا بنتي الله يحفظك. يا ماهر، ماهر أنت جاوبت هذا الرقم؟ يا ماهر، أنت جاوبت هذا الرقم؟ دالحين هيقول لك مغلق، هيقول لك مغلق. عموما الذي قد أنفقوها أهل الخير، الذي قد أنفقوها 6000 ريال، الأم هدى بحاجة 300000 ريال، من يتعاون معها؟ تقول زوجها مرابط، لو به أوادم من الجهات المعنية يقولون احنا جاهزين نغطي عجزهم هذا، لا وبس يقولون اين أسرة زوجها، اين مرابط وكم لو ذا، ويغطوا عجزها احسن ما انه قد وصل الحال انه قد بهم ناس محتاجين من المجاهدين. لا بعد حد يعني هم كلهم المجاهدين، أسر كلها مستضعفة، لكن الى انه قد بيوصل يتصل انه بحاجة قد اي طلب، الله المستعان ما يصلح. ما شلون نقول، ما نقول يعني كلامي صعب ولا كلامي مشو حالي؟ عندما نقول بأسرة مرابط بيدوروا ما يأكلوا ولا بيدوروا عقد عليهم ديون قدم غارمين، ما نقول لهم، نقول هذا لهم مستمتعين بحكم الغرامات، ولا نقول أنتم باهرين ضخمين وذلا الناس ما بيحتاجوا شيء، لا هذا لا بيكذبوا يعني ما نش داري، ما عاد تقول شيء كذا وهي داري إنه لا، لأنه بحاجة. عموما مع أن نجلس في هذا الجزئية، نقول من يشي دعاون يكون المحظوظ أن يعين هذه الأسر ونفعل أنفسنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.

الموافقين هو 7-7-5-5-3-5-5-5-3.

الحالة التكافلية والتضامنية بين أبناء المجتمع، الجار مع جاره، القريب مع قريبه. هذه الحالة أيضا حالة مهمة، ما بات أو ما آمن، في الرواية عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ما آمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. فإذا هذه حالة من التضامن الإلزامي في الدين، يعني مسؤولية إيمانية دينية يوجب عليك الإسلام التعاطف مع جارك، وأن لا تبيت شبعانا وهو جائع وأنت تعلم أنه جائع وتستطيع مساعدته ثم لم تساعده، تعتبر هذه جريمة وخروجا عن حالة الإيمان الذي يربينا على الرحمة فيما بيننا كمجتمع مسلم. نجد التشجيع على الاهتمام مثلا بالإطعام، لأن البعض قد يصل بهم الفقر والبؤس إلى حد الجوع، فيأتي في القرآن الكريم الحث المتكرر على الإطعام، إطعام الطعام للجائعين في آيات كثيرة. عندما نجد قول الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ذلك العربي الذي يفاخر ويتباهى بأنه يهلك الكثير من أمواله، يقول أهلكت مالا لبدا، يتفاخر بما يضيعه من المال في أشياء تافهة أو أشياء محرمة. لماذا لم يسخر ماله فيما هو شرف، فيما هو فضل، فيما هو أجر، فيما هو قربة عالية عند الله سبحانه وتعالى، فيما فيه خير الدنيا وشرفها وأجر الآخرة ونعيمها؟ وهو هذا، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في المراحل التي فيها مجاعة ومعاناة لهذه الدرجة، إما الأيتام وهم فئة محتاجة وفقيرة، وإما المساكين. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. التواصي بالمرحمة، المجتمع المسلم يجب أن يكون مجتمعا متراحما متعاونا، يغيث بعضه بعضا، لا يتفرج الناس على البؤس في أوساطهم وفي واقعهم.

0: إذن معنا هذه المتصلة التي اتصلت أم هدى، قالت ظروف صعبة جدا، محتاجة مد يد العون، عليها ديون. طبعا هي كانت بتشتغل في العطورة، ادعوا بناتها ودعين زوجها مرابط في الجبهة، عليها ديون إيجارات، إذا ما سددتش يخرجوها من البيت بنات، عليها 300,000 ريال. ومن فيها الخير الله يبارك فيه يعينهم. رقم الموفقين هو 775535553. طبعا أنفقوا 6,000 ريال، الموفقين الذي أنفقوا 6,000 ريال، وهذا رسل لي اسم وأنا كما أسهل الله بكرة إن شاء الله. حاضر يا سيد الناس، المستلم ارسلها اسمها رسلان الله يبارك فيهم. هذا كان نركز عليه هذا الأسبوع إن شاء الله، وإن شاء الله نعينها بكم ما قدرنا، وإن شاء الله منكم نغطي عجزها. قلوا يا الله، الله يبارك فيكم ويكتب أجوركم. وهنا قال يا أخي نشي ننفق، جوب ارسل لي الاسم، جاوبه إن شاء الله، قلوا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى نغطي عجزهم بإذن الله تعالى، ونعينهم بقدر ما نستطيع، لا نغطيها كلها، ولو نتمنى، لكن إن شاء الله بالتعاون وبالرحمة والترأف. شتي يدخل على الهواء؟ وهنا معنا اتصال لأحد المنفقين. ألو يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: معاك حزب الله الخمسي.
0: حيابك يا حزب الله.
1: الله يحييك.
0: تفضل.
1: والله ما أعرف أن أخي يدرس لنا رقم الجب حقكم ولا
0: الآن أرسل لك
1: الاسم نحوله.
0: أرسل لك اسم المستلم ولا حق محفظة جيب، وأنت الذي تقدر فعلته.
1: محفظة جيب.
0: على طول على أرسل لك على الرقم حقنا نفس الذي اتصلت له الدرعين.
1: سابر يا
0: الله. الله يبارك فيك يا حزب الله، وكتب أجرك أنت وزملائك.
1: الجميع إن شاء الله.
0: مع سلامة الله.
1: يا الله مساعدنا على خير أيه.
0: على خير إن شاء الله، حفظك الله ورعاك، مع سلامة الله. هذا الكلام كما هو هذا الكلام ما هو سابر، معاك الحليمي. حيا بك يا سيد الناس، فوق العين يا سابر. وهنا ألو، مساء الخير، كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال، شكرا على رسالتك. وصلنا إلى ختام الحلقة يا شباب، الله يبارك فيكم واكتب أجركم ويدفع عنا وعنكم كل مكروه بإذن الله تعالى. لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام من صنعاء. في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع، عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حينا من الاهتمام، باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل ليلة الأحد الاثنين الرابع من مايو الجاري 2026. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية سماها مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز على حد زعمه، إعلان استوجب ردا إيرانيا حازما وحاسما. هذا الإعلان الأمريكي والرد الإيراني سيكونان قيد التحليل بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف من بيروت الدكتور رضا اسكندر الخبير بالشؤون الإيرانية. دكتور رضا، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
2: مرحبا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
1: دكتور، قبل أن ندخل في التفاصيل لنسأل أولا، كيف استطاعت إيران تحويل الجغرافيا إلى سلاح تفاوض؟ كيف حولت إيران مضيق هرمز من موقع جغرافي إلى ورقة للتفاوض وفرض الإرادة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً ما قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران أولاً هو كان بناءً على

0: منطقة استراتيجية، لأنه يعني الممر الآمن والمستدام ل 20% تقريبا من الطاقة العالمية، ممنوع تحليل النفط والغاز يعني أكثر من باقي المواد. الآن الإيراني عندما رأى أن مضيق هرمز يستخدم عليه، أي أنه يتم استخدام التقنيات والوسائل وحتى المعدات التي تؤذي إيران عسكريا وتؤذي إيران اقتصاديا وتؤمن للعدو المواد التي يستقوي بها على الشعب الإيراني، باتت مضطرة على استخدامه وعلى قطع مسيره وعلى تقنين المرور لناقلات النفط لناقلات البضائع. الآن أصبح ورقة قوية بامتياز، وأصبح يعني لديه مفعول الصاروخ المجهز برأس نووي، ولا أقول صاروخ نوويا، أي أنه يفعل فعله في تغيير المعادلة. كان قتل المواطن الإيراني بالنسبة لأمريكا سهلا جدا، الآن أصبح يدرس الحسابات الاقتصادية الأبعد مدى، وعليه الآن الإيراني يمسك بزمام الأمور. طبعا هذه الحرب الأخيرة يعني مشروع الحرية جاء أولا ضرورة أمريكية، لأن الأمريكي لم يحقق أي إنجاز على الإطلاق، يعني لم يسمع إسقاط النظام، لم يسمع القضاء على الحرس الثوري، لم يستطع إيقاف القدرة الصاروخية الإيرانية، لم يستطع الحصول على المخزون النووي الإيراني ل 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ولم يستطع أي شيء. لذلك الآن بات هدفه أن يعلن أننا سوف نحرر مضيق هرمز. من مال؟ ولا احتلته إيران. إيران يعني هي في بلدها، ومضيق هرمز هو ضمن يعني حدود المائية الإيرانية. أي أن الاعتداء الأمريكي يحاول أن يعطى قالبا إنسانيا، وكأن إيران ابتداء حصلت سفن وأمريكا تريد تحريرها. أي أن ترامب فشلا ذريعا حتى هذه اللحظة في تحقيق أي شيء، فبات يرفع الشعارات شمالا ويمينا، ولكن عمليا هل يمكن له ذلك؟ طبعا لا. هنا الورقة الإيرانية الرابحة، أي أن مسافة الكيلومترات الشاسعة على المشاطئ لمضيق يعني هرمز هي إيرانية بامتياز، والقدرة العسكرية الإيرانية تطال كافة المناطق، وإلا لكانت يعني ناقلات الحاملات الطائرات الأمريكية ثلاث قد استطاعت الوصول إلى المنطقة. هي الآن بعيدة جدا، لأن الإيراني يمكن له أن يستهدفها بصواريخ باليستية، واستهدفها سابقا، وفي الأسبوع الماضي ضربت 7 مرات، يعني الآن حاملات طائرات بوش ولينكولن وغيرها. هي لن تفعل أي شيء، لأنها هي بحد ذاتها باتت هدفا. فالإيراني الذي يسيطر على هذه المساحة وعلى المضيق ويدير المضيق، نعم هو كانت الأمور تسير في قالبها الصحيح. ترامب يتحدث يعني عن أن إيران تحاصر، والآن هو يحاول أن يفك حصار إيران بحصار أقوى وأصعب بكثير. أي أن الإيراني كان يسمح للناقلات بالتحرك في وادي هرمز، الآن الأمريكي يحاول منع الجميع، وأي حل هو هذا؟
1: صحيح.
0: يعني أنت تريد خوف الإيراني من خلال خلق المنطقة، ولكن السحر سوف ينقلب على السحر، لأن النفس الغربي قصير. إيران اعتادت الصبر، وهي حتى هذه اللحظة تمارس الصبر، أي أنها لا تستعد ابتداء بناء على ما أعلنه ترامب من وقت إطلاق النار. ولكن أي وقت إطلاق النار يعني يبيح للأمريكي أن يهدر دائما وأن يهاجم دائما، وأن يستهدف الزوارق الطائرة الإيرانية ويقتل المدنيين، وبعد ذلك يقول أننا نهاجم الحرس الثوري.
1: نعم. طب اسمح لي دكتور. طب اسمح لي الدكتور، وقد دخلتم يعني في تفاصيل ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اسمح لي أن أقرأ شيئا مما كتبه ترامب على منصة تروس سوشيال ليلة الأحد الاثنين الفائت. قال: طلبت دول من مختلف أنحاء العالم معظمها غير متورطة في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، وأضاف: من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول أننا سنرشد سفنها بأمان للخروج من هذه الممرات المائية المحظورة. ثم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم أنها ستشارك في هذه العملية التي سماها ترامب بمشروع الحرية. يعني هذا التصعيد من قبل ترامب في وقت كانت فيه الدبلوماسية قد وصلت إلى مستوى عالي جدا عبر الوسيط الباكستاني، كان هناك مقترح إيراني ظهر ذهب عبر إسلام أباد إلى واشنطن، ثم عدلت إيران على هذا المقترح، ثم وصل الرد الأمريكي عبر إسلام أباد إلى طهران. يعني في ذروة العملية الدبلوماسية التفاوضية، لماذا يأتي هذا التصعيد في هذا التوقيت؟
0: طبعا هذا دايما ترامب ودايما الامريكي، يعني الغدر بالمواثيق وبالعقود، هذه ليست المره الاولى التي يغدر بايران. ايران عندما فوضت وكانت تفاوض الان من خلال تفويضها للعماني الوسيط العماني وبعد الباكستاني، الامريكي هو الذي كان يعني يخذل ايران وكان يخرج من المفاوضات ويهاجر، اي انه استغلالي انتهاكي. وكما صرح ترامب يريد كل شيء او لا شيء، وهذا يستحيل أن يعطيه إياه الإيراني. الواقع الآن يعني إيران تريد مقايضة أمن الملاحة بأمن الموانئ حاليا، ولكن ترامب يريد تحقيق انتصار. إيران تحاول أن تعطيه انتصار رابح، ولكنه مصر على أنه يعني يريد أن يقول أنا كسرت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا سوف لن يحدث. هذه الخيارات قائمة ومن المستبعد جدا أن تتوسع. يعني عندنا الاحتمال أولا أن يعلن الطرفان نحن يعني انتصرنا، طبعا وكل له تفسيره للانتصار، والجمهورية الإسلامية لا تعارض ذلك. نعم ترامب يريد انتصارا، لديه انتخابات نصفية قريبة، لديه بطولة كأس العالم، لديه الآن مشاكل خاصة في الموضوع يعني المدة الزمنية التي طالت للحرب، اللي يقول هو عمليات وهي حرب رسمية ولكنه لا يعترف بذلك. لديه ستكون لديه مع الكونغرس مشاكل، مع البنتاغون مشاكل أيضا، لأنه الآن يهين الجيش الأمريكي. لذلك هو يريد أن يعني لن يسهو رابحا، وإيران لا تمنع من ذلك، ولكن ينصر على طريقته وإيران على طريقتها. الخيار الثاني هناك يعني استمرار الحال على ما هو عليه، وقف إطلاق نار هش كم ترى الآن وهو قبل تجارة أي لحظة، ولكنه يعني يؤسس لقلق دائم، لخوف بتدهور اقتصاد عالي جدا. والحال الاحتمال الخيار الثالث هو الذهاب إلى حرب مفتوحة اقتصاديا وامنيا وعسكريا، وكلفته هذه عاليه ومستحيل على الامريكي ان يستطيع ان يخوضها وان ينتصر بها لوسعه مساحه ايران بها. ان هنا نحن نتحدث عن الجغرافيا الحقيقيه، جغرافيا شاسعه جدا، وناهيك عن التضاريس الايرانيه، ناهيك عن يعني التعامل الايراني الانساني الايراني والعسكري الايراني مع محيطه ومع بيئته الجغرافيه باعلى مستوى من الشرط وأعلى مستوى من الدقة العسكرية والدقة القتالية. لذلك من المستحيل أن تفتح الحرب بهذا المستوى. يجب على الأمريكي الآن أن يعود إلى التفاوض، ولكن في التفاوض ليس على طريقتي. الآن الهدف الإيراني من التفاوض هو إيقاف الحرب.
1: صحيح.
0: أما الأمريكي لا، الأمريكي يتحدث عن اليورانيوم، يتحدث عن
1: مشروع النووي.
0: الإيراني لن يسلم أوراقه كما في السابق.
1: صحيح. طب اسمح لي، وأنتم بدأتم يعني تتحدثون عن الرد الإيراني، يعني ترامب سمى هذه العملية بمشروع الحرية، ولكنه وصفها بأنها حرب مصغرة، ونلفت انتباه يعني مستمعين أن هذه العملية التي يسميها ترامب بعملية إنسانية تشارك فيها مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، أكثر من 100 طائرة برية وبحرية، منصات غير مأهولة، و15,000 فرد عسكري. طبعا هذه العملية مشروع الحرية، بعدها مباشرة انطلقت التحذيرات الإيرانية على لسان حرس الثورة، مقر خاتم الأنبياء، الجيش الإيراني، وجميعها أكدت أن المرور عبر المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع الجانب الإيراني حفاظا على أمن السفن التجارية والناقلات النفطية، وأن حركة السفن غير العسكرية ستكون آمنة بشرط التزامها بالبروتوكولات والمسارات التي تحددها إيران. ثم دكتور، أعلن التلفزيون الإيراني عن استهداف القوة البحرية للجيش مدمرة أمريكية يوم أمس، بعد أن دخلت عملية ترامب حيز التنفيذ، حاولت هذه المدمرة الاقتراب من مضيق هرمز وتجاهلت التحذيرات وتجاهلت الإنذار الأول والثاني، فتم استهدافها بصواريخ كروز وراجمات ومسيرات قتالية. دكتور رضا اسكندر، يعني هل كان يظن ترامب أنه سيأتي بهذه العملية أو بهذه الحرب المصغرة كما يصفها إلى مضيق هرمز دون أي رد إيراني على هذه العملية؟
0: هو لم يتوقع أن تبقى يتوقع إيران صامدة إلى هذا المستوى، لن يتوقع أن تستخدم إيران كافة السبل من أجل تحقيق أهدافها والثبات لهذا المستوى. هو يعني يقرأ بعض التقارير التي تأتي خاصة من نتنياهو ومن الموساد بأن هنالك تفككا في الداخل، ومعنا ماذا يبني الموساد؟ يبني على بعض المعارضين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن اللعبة ممجوجة، أنهم يديرونها بأنفسهم. يعني هذا إطلاق هذه المواقف، أي أن النظام ضعيف وهنالك تفكك على العكس تماما الأمور. الآن في الداخل النظام متماسك جدا، الشعب يلتف حول النظام، وكل ليلة هنالك تجمعات كبرى في الشوارع الإيرانية داعمة للنظام ومؤكدة على ضرورة أن يواجه النظام بقوة، لا ليس فقط عن اسباب ان يواجه الامريكي وان يرد على الاسرائيلي وان يرد على المعتدي سواء كان خليجيا او غير خليجي، لان التواطؤ الخليجي ايضا نعم بلغ مبلغه. ولكن عمليا هذه العمليات التي تفضلت بالحديث عنها، نعم اراد منها ترامب تحقيق الانتصار، ولكن عمليا ما الذي فعلته هي؟ اولا ثبت ان الرقابه الايرانيه هي الحاكمه على منطقه مضيق هرمز بالكامل، سواء في في الشواطئ يعني المشاطئه للمضيق او في الجزر او حتى في المنطقه البريه الايرانيه. النقطه الثانيه انها كشفت خديعه ترامب، اي ان ترامب الذي كان يعني يفاخر بان سوف نهاجم وسوف ناتي من البعيد، الان يستجدي من ياتي لكي يشارك معه، وهو حاول يعني يحاول الهروب من هذه التهديدات بانه هذه حتى بالاباده اننا سوف نزيل ايران، نحن قضينا على الجيش الايراني. وأنت الآن إذا كنت قضيت على الجيش الإيراني لماذا تأتي إلى المنطقة؟ ولماذا تدخلها بسلام وحاملات طائراتك تخضع على مسافة شاسعة جدا من الحدود الإيرانية أو من المياه الإقليمية الإيرانية؟ يعني أحيانا تهرب إلى أبعد من 1000 كيلومتر ثم تعود مستديرة من منطقة أخرى. ولماذا هي عندما طبعا أنت قضيت على البحرية الإيرانية وقضيت على الجيش الإيراني وقضيت على القيادة الإيرانية، حتى أنت من تفاوض يعني لا يعول عليها على الإطلاق. ترامب الآن هو في عنق الزجاجة يحاول الخروج من المأزق، ولكن هو لا يريد تعابيرا سلبيا، هو يريد أن يحقق أي شيء، ولكن ماذا يحقق مع برميل النفط بسعر 125 دولار؟ ارتفع سعر النفط وزاد في الارتفاع، هو سوف يخسر خسارة كبيرة. ماذا سوف يحقق إذا ما تم القيام مثلا أنصار الله بالعقبة بالمنزل؟
1: صحيح.
0: عندها سوف لن يكون في عرق الزجاجة، سوف يصل إلى حالة الاختناق الكبرى. والأمر الأصعب أن إيران إذا ما غيرت قواعد الاشتباك، الآن الإيراني يعني لن يهاجم لأنه يعتبر أنه لأن لديه طريق يفاوض، بعكس الأمريكي الآن هو التزم بالأعراف الدولية وبالأخلاقيات الإيرانية الإسلامية في أثناء الحروب. ولكن عمليا إذا ما غام أراد الرد على الأمريكي وغير قواعد الاشتباك، ما الذي سوف يحدث؟ لذلك الإيراني يطالب بوقف الحرب، يطالب بضمانات أمنية، ويطالب برفع الحصار. هذا إذا لم يلتزم به الأمريكي سواء في مضيق هرمز أو في المفاوضات أو حتى في باقي الأمور لن يصل إلى نتيجة، لأن الأمير الإيراني لو أراد التراجع لتراجع منذ البداية ولحافظ على الكثير من قياداته، ولكنه يعرف أن الأمريكي لا يمكن أن يسلم له أو أن يؤمن جانبه.
1: نعم، طب يعني دكتور يعني هل نستطيع القول أنه ترامب عندما فشل عسكريا لجأ إلى الحصار الاقتصادي بإعلانه الحصار على الموانئ الإيرانية، وعندما وجد أن هذا الحصار لم ولن يؤتي أكله لجأ إلى الإعلان عن هذه العملية مشروع الحرية، رغم ما قاله ترامب عن آثار الحصار على إيران، 500 مليون دولار ستخسرها إيران بشكل يومي، خطوط أنابيب النفط الإيرانية ستنفجر بعد 3 أيام بسبب توقف التصدير، يعني هكذا قال ترامب الأسبوع الماضي، ولن تعود إلى مستواها السابق أبدا. يعني هل ترامب يغطي على فشل بفشل آخر ثم على الفشل الثاني بفشل ثالث؟
0: نعم، هو كذلك وكذا يقول جميع الخبراء وليس البعض، ما خلى بعض المستشارين. الآن ترامب هو يلعب في الوقت الضائع الذي يجب أن يكتسبه من أجل تحصين نفسه داخليا ومن أجل اللقاء على جزء من كرامة الجيش الأمريكي. الآن الجيش الأمريكي عالميا مهان بامتياز، أي أنه لم يستطع أن يدافع عن قواعده، لم يستطع أن يدافع عن الكيان الصهيوني، لم يستطع حتى أن يدافع عن الدول الخليجية التي أنشأت له هذه القواعد بناء على تعاونها الكبير معه وتقديم التسهيلات، لأنها قدمت له الأموال وكل شيء ولكنه خذلها ولم يستطع أن يفعل شيئا. وعمليا كل الشعارات التي رفعها لم يستطع أن يعني أن يحقق منها أي شيء. والكلام عن الملف النووي والملف الصاروخي وغيره هو طبعا كما قال الإمام السيد مجتبى خميني هو غير قابل للتفاوض. الطاقة النووية السلمية غير قابل للتفاوض. أنت تتحدث عن أن سلب مجتمع حقه في التطور. لذلك هذه الأمور رفع الشعارات لم يبدا الى نتيجه. وعمليا كما يقول المثل المياه تكذب الغطاس. هو ورط نفسه في مواقف لم يستطع ان يحقق فيها اي شيء يذكر. ولكن عمليا كل يوم يتاخر فيه ترامب في التراجع عن مواقفه المتعنته هو لصالح ايران. عندما كان يقول ان ايران تخسر 500 مليون دولار يوميا، هو كل يوم هنالك مليارات دولار خساره للولايات المتحده الامريكيه وحلفائها في المنطقه. لانه عندما ياتون من البعيد الايراني هو لم يصدر، اي ان الطاقه موجوده عنده، ولكن عمليا الموانئ الايرانيه يمكن استبدالها طبعا بالنقل البري. النقل البري الايراني ايران حاجه ل 15 دوله، وهنالك امكانيه الاستفاده، والان هي حاليا تصدر عبر باكستان من خلال القطار.
1: صحيح.
0: وهناك
1: موانئ.
0: نعم
1: وهناك موانئ على بحر قزوين.
0: لا شك يا ريت، ولكنها لن تستسلم. أي أن تهديد إيران ماليا وإيران المحاصرة كما قلت سابقا منذ 47 عاما لن يهمها أي شيء. يعني أنت تحاول أن تخيصني من شيء أنا وجدت له طرق حل كثيرة أنت لم تستشفها حتى الآن، لأنك لم تكن في موقفي. وبناء عليه الإيراني إذا طالت المدة فالإيراني حكما هو الرابح، لأنه يعني بيطور البدائل. والنقطة الثانية أنه يفتح أفقا، وهذا ما يؤدي إلى زعزعة المجتمع الدولي بالقيادة الأمريكية من جهة، وبالقدرة الأمريكية على إدارة الملفات. وحتى هذه اللحظة نجد أن الكثير من الخطوات ما تتعني تلغى مع إسرائيل ومع أمريكا، لأنهما دولتان الآن عسكريا عاجزتان، وحتى في العلاقات الدولية تسيئان استخدام هذا يعني مصطلح العلاقات ومصطلح إدارة الملفات. وبناء عليه الإيراني حتى هذه اللحظة هو نعم رابح بالنقاط.
1: رابح بالنقاط.
0: هذا يعني
1: نعم دكتور رضا اسكندر، يعني الخبير بالشؤون الإيرانية، إيران رابحة بالنقاط والوقت في مصلحة إيران كما تقولون، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تضاءلت لديها أهداف العدوان من عملية الغضب الملحمي إلى عملية الغضب الاقتصادي والآن مشروع الحرية. لو نعود إلى ما كتبه ترامب وهو يعلن عن هذه العملية الأخيرة مشروع الحرية، ترامب وصفها بأنها بادرة إنسانية. يعني نتساءل كيف إنسانية وتشارك فيها القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بكل ذلك العدة والعتاد الذي أشرنا إليه قبل قليل؟ وهل تاريخ الولايات المتحدة في منطقتنا، على الأقل في منطقتنا في العالم العربي والإسلامي، هل حمل التاريخ الأمريكي لهذه المنطقة يوما ما بوادر إنسانية؟
0: طبعا الإنسانية على الطريقة الأمريكية وعلى الطريقة الغربية. لو كانت الحرب على إيران إنسانية كما يدعي، على الأقل لكانت خرجت من مجلس الأمن الدولي، لكانت خرجت من المحافل الدولية، لا أن تكون بقرار إسرائيلي أمريكي وبأموال خليجية. لو كانت يعني هذه الحرب إنسانية لكانت على الأقل لم تستهدف المدنيين الأبرياء، لم تستهدف الأطفال في المدارس، لم تستهدف المجمعات السكنية، لم تستهدف المستشفيات، لم تستهدف المواقم الطبية. بناء عليه طبعا عندما نقول إنسانية أي أن من هو غير أمريكي لا يعتبر عندهم إنسانا بهذا المنطلق. ولكن في الواقع الآن أين هي المشاركة الغربية الكبرى؟ حتى من المرة الماضية يعني هو كان يسجد بحلف الناتو وأعلنوا رسميا أنها ليست حربنا. لو كان فيها ذرة من هذه يعني الحالة التي يدعيها أنها إنسانية لكانوا استثمروا معه فيها. لا أقول أنهم ملائكة، ولكنهم لكانوا شاركوه بمداب الاستثمار. هو يريد الآن يعني فايزة لإشراك البعض بتوريطه في دفع يعني نفقات حربه على إيران، وأيضا في دفع التعويضات في مراحل لاحقة. والآن الجميع بات يعرف بالضبط هو تاجر بامتياز، هو الآن إن يصرح يرفع سعر النفط ثم يصرح يبيع ثم يصرح في يوم آخر ويخفض الأسعار. صحيح. وهذه النقطة طبعا صحيحة الإيراني، لذلك أحيانا كان يعني يعمل بطريقة بتصريحات معاكسة له، ليس فقط من باب الحفاظ على حقوق الدول في يعني هذه الأمور. أما هذا ما كان يدعي أنها يعني مهمة إنسانية، فلماذا قام بهذا الحصار؟ الحصار الآن على مضيق هرمز، كانت إيران تنسق مع الكثير من ناقلات النفط وكانت تخرج بثلاثة.
1: صحيح.
0: يعني هو يتدخل من المباشر وأعلن سابقا أن مضيق هرمز سيكون اسمه مضيق ترامب، ونحن لدينا الحق بأخذ هذه الأموال، أي أنه كان يريد إيلان المضيق، وعندما عجز عن ذلك الآن يريد تحويله إنسانيا حسب مصطلح ترامب. يعني إنسانية جماعة أبستين معروفة بالنسبة للجميع، وبناء عليه ما يحدث الآن هو أن ترامب سوف لن يستطيع تحقيق أي من الأهداف، لا بل يعني على العكس الواقع يؤكد أن كل يوم كما قلت هو ليس لصالحي. وثانيا الرغبة الأمريكية العسكرية في القتال تتراجع، يعني بالتحليل النفسي للعسكريين الأمريكيين الذين الآن لأشهر أو في البحار في حوالات الطائرات يشوف تراجع، وحتى أن البحارة الذين في ناقلات النفط نعم فئة نفسية في تراجع، أي أن ليس فقط المواطن الإيراني هو المأزوم. نعم. الذين يحاولون معاداة إيران والتلاعب على إيران هم في أزمة كبرى، وعندما المقاتل يعرف عن القتال هو يصيب يعني قيادته في انتكاسه، وما استقالة يعني قائد القوات البحريه وزير البحريه الامريكيه الا دليل، وما كلامه عن ترامب وسوء اداره ترامب للملفات الا دليل انه لا يهتم بقتلاه، لا يهتم بالجنود، لا يهتم بشيء. هنالك منافع اقتصاديه، هذه المنافع الاقتصاديه الان نعم هي بالنسبه لترامب هي اساس، ولكن عمليا سوف تودي به وسوف تغير المعادله. والايراني لأنه يحافظ على علاقاته بحسن
2: هو علاقات جيدة مع باكستان، وباكستان تعتبر هي الوسيط، لذلك علاقته جيدة حتى مع أرمينيا التي لم تكن هنالك علاقات جيدة. الآن الإيراني يتواصل مع الأرميني مع المصري. صحيح. مع التركي، هذه قوة إقليمية لا يستهان بها.
1: نعم.
2: لذلك أنه يعني لن يحاصر ولن يستطيع ترامب أن يمنح.
1: نعم. طب اسمح لي دكتور، يعني كنا نريد أن نقف عند التواطؤ الخليجي الذي أشرتم إليه قبل قليل، ولكن لضيق الوقت لنقف عند مضيق هرمز. يعني إيران خلال 47 عاما عمر الثورة الإسلامية في إيران واجهت الحروب والحصار والضغوطات والعقوبات، واستطاعت تحويل الكثير منها من تحديات إلى فرص، حتى أصبحت إيران قوة عظمى تواجه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بكل هذه القوة والاقتدار. ما مدى إمكانية أن تفعل ذلك إيران اليوم فيما يخص مضيق هرمز، خصوصا والبرلمان الإيراني على وشك الموافقة على مشروع قانون اسمه قانون العبور الآمن من مضيق هرمز عبر دفع رسوم عبور وبالريال الإيراني؟
0: طبعا يعني الآن الجمهورية الإسلامية في إيران أولا أعمالها كلها قانونية، ليس هنالك شيء اسمه اجتهاد شخصي، هنالك قوانين توضع، هنالك مجلس الشورى الإسلامي، للمفارقة أن حتى يعني غير المسلمين من الشعب الإيراني هم أعضاء فيه، هم يقررون ويضعون الخطط. عندما يتم سن هكذا قانون، نعم هو يؤكد اولا احقيه ايران في اداره هذا يعني هذا الطريق المضيق الحيوي جدا، وايران اعلنت اننا في مرحله لاحقه سوف نجلس مع عمان لنضع كافه التفاصيل. والنقطه الثانيه لحق الاستفاده الماديه من اجل اولا يعني التعويض على الشعب الايراني بما خسره، لان هذه الرسوم سوف تتحول الى تعويضات. والنقطة الثالثة أنها سوف تمنع الأمريكي في المستقبل من استهداف المنطقة، عندما يكون هنالك ممر آمن ومع ضمانات ومع ثقة عالمية بهذا الممر وبإدارة هذا الممر، سواء عندها لم يستطيع أحد المهاجمة أو يستطيع أحد القبصرة.
2: يعني حتى الآن القوات الإيرانية ما تقوم به تجاه المراكب الإيرانية أو السفن الإيرانية هي قصرة.
1: واعترف ترامب نعم واعترف ترامب بذلك ووصف ما تقوم به القوات المسلحة الأمريكية على السفن الإيرانية بأنها عملية قرصنة. لكن اسمح لي لضيق الوقت سؤال أخير بالعودة إلى عملية ترامب مشروع الحرية. ربما اختصر الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني وصف اختصر كثيرا عندما وصف مشروع ترامب بأنه مشروع الطريق المسدود. أمام هذا الطريق المسدود دكتور رضا، أي طرق أخرى أمام ترامب للخروج من هذا المأزق الاستراتيجي في التعامل مع إيران؟
2: هو أول بالحقيقة وبأسرع طريقة ممكنة له عليه أن يوافق على المقترحات الإيرانية، ولو استطاع تدوير الزوايا بعض الأحيان في المقترحات، أي أن أولا وقف الحرب لأن الحرب هي غير قانونية وغير يعني ذات جدوى في الأصل، لا عسكريا ولا أمنيا ولا اجتماعيا، وفي المقابل رفع العقوبات عن إيران، وهذا ما يحسن وضع إيران الاجتماعي والمجتمع الإيراني، ويحاول هو بالمقابل تحسين صورة الولايات المتحدة التي لطالما أساءت للشعب الإيراني يعني ولو لمرة واحدة، يعني أن يبادر لأنه يكفي يعني ما قام به أمريكا حتى هذه اللحظة، وخاصة فيها دعم الكيان الصهيوني في استهداف المسلمين في أرجاء العالم. وفي النهاية الإيراني هو متعاون وهو دبلوماسي بامتياز، وهو يريد فن التفاوض، أي أن الإيراني لا يغلق الأبواب، ولو أراد إغلاق الأبواب لكانت الحرب الآن شاملة وممتدة على مستوى الأقليم، لما قد تحولت إلى حرب عالمية، ولكن الاقتصاد الإيراني هو الذي يجعل الصيني يثق به ويجعل الروسي يثق به ويجعل الدول تقول نعم إيران حتى هذه اللحظة تخرج عن الأعراف الدولية. لما الذي خرج الموافقة على المقترحات الإيرانية في باكستان تسرع حل كل المشاكل في المنطقة، وتؤكد عندها أن الولايات المتحدة يمكن لها أن تنتهج منهجا جديدا وأن تخرج من المنطقة وتعيد حساباتها وأن تتخلى عن الكيان الصهيوني، لأن طالما هنالك كيان صهيوني في الجوار وفي المحيط يهدد، وطالما أن هنالك قواعد أمريكية في المنطقة لن يكون لهذه المنطقة أي هناء في الحياة.
1: صحيح.
2: لذلك عليه أن يراجع حساباته وأن يخرج بقواته وأن ينهي هذه الحرب.
1: نعم، ولأول مرة يعني تكون العلاقات الإسرائيلية الأمريكية مثار جدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ربما نقف يعني في حلقة قادمة أمام هذا الموضوع. وعموما إيران دكتور رضا هي جاهزة لكل السيناريوهات لمسار التفاوضي وبنفس القدر للمسار العسكري. نشكرك الشكر الجزيل دكتور رضا إسكندر الخبير بالشؤون الإيرانية لمشاركتنا في هذه الحلقة. وشكر لكم مستمعينا الأكارم، وبالتأكيد ستبقى هذه التطورات قيد التحليل حتى موعد النصر الكبير. في أمان الله.

دور الجمهورية الإسلامية في المساندة والدعم على مستوى المحور وفي المقدمة للشعب الفلسطيني ولمجاهديه الأعزاء، وما قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران من إسناد وعطاء بثبات عظيم في مواجهة كل التحديات والضغوط والصعوبات، وصولا كذلك إلى الحرب والمواجهة المباشرة ما بينها وبين العدو الإسرائيلي الذي اتجه بشراكة أمريكية ودعم أمريكي إلى العدوان المباشر على الجمهورية الإسلامية، لكنه فشل فشلا ذريعا وخرج من الحرب بكل فشل في 12 يوما من المواجهة المباشرة والتي تلقى خلالها ضربات كبيرة وموجعة. العدوان على إيران لن يضعف إيران، دعك من مسألة أن يهزمها أو يدفعها للاستسلام، بل سيزيد إيران قوة على كل المستويات حتى على مستوى التفاعل والوعي الشعبي. الأعداء يكشفون حقيقتهم للشعب الإيراني ولا سيما لجيل الشباب الذين لم يدخلوا ما قبل ذلك في مواجهات عسكرية ومخاطر عسكرية. هم يشاهدون ما عليه الأعداء من غطرسة، من إجرام، من حقد، من وحشية، لأن الأعداء هم يكشفون حقدهم على الشعب الإيراني، على إيران بشكل عام. ليست مشكلتهم فقط مع النظام الإسلامي، النظام الإسلامي هو يعني الشعب، هو امتداد للشعب الإيراني، هو ليس منفصلا عن الشعب الإيراني، حالة منفصلة عن الشعب الإيراني.

إيران بعد هذا العدوان في هذه الجولة خرجت أقوى مما كانت، وما يعبر عنه الأعداء أنهم تمكنوا من إضعافها غير صحيح نهائيا. صحيح ألحقوا بها الكثير من الدمار، استهدفوا الكثير من الإمكانات والقدرات والمصانع، لكن إيران أيضا استفادت الدروس الكثيرة من هذه المواجهة، وبرزت قوية في فعلها، في موقفها، في تأثيرها، في النتائج التي حققتها، وستستفيد حتى على مستوى نهضتها وحتى على مستوى تطوير قدراتها الشيء الكثير من هذه الجولة. هي الآن أكثر حضورا، أكثر تأثيرا على المستوى العالمي، العالم بكله والعالم الإسلامي في المقدمة مستفيد من هذا الصمود والثبات ومن هذه القوة للجمهورية الإسلامية في إيران.

0: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشيخ السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
0: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الرابع، المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثا، المسيرة القرآنية والمستكبرون. الحلقة 92 بعد 500، المستكبرون والهيمنة. القسم الرابع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الظلم والتسلط والهيمنة والاستكبار. إنهم لم يكتفوا بالإفساد ولا بالتضليل، بل أيضا راحوا يستعملون الحرب الصلبة وبكل معانيها. وأحسن نموذج لذلك هو الاستيطان أو الاستعمار الصهيوني لأرضنا المباركة في فلسطين. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول المراحل التي مر بها هذا الاستعمار أو هذا الاغتصاب لأرضنا المباركة، حتى يكون في ذلك عبر كثيرة لنا. بدأنا بالمرحلة الأولى، مرحلة النشأة، ميلاد الكيان الصهيوني ودروس المعتبرة بذلك، ونواصل ما ذكره، حيث ذكر قابلية العرب للهيمنة والسيطرة واستفادة اليهود والغرب منها. يعني الأعداء لا يمكنهم أن يتسلطوا علينا ما لم تكن فينا القابلية، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. يعني القابلية هي التي تجعل الإنسان أهلا لكل شيء. إذا كانت في الإنسان القابلية للصلاح وتغير اتجاه بحيث يصبح صالحا للصلاح، محلا قابلا للصلاح، الله تعالى يصلحه. إذا كانت له القابلية يعني للذل وللهوان وليتسلط عليه المستكبرون، يعني مثل الماء عندما ينزل فأي محل يجده فارغا يملأه، هكذا يعني هؤلاء المستعمرون لو لم يجدوا في الأمة القابلية لما تمكنوا منها. لو أن الأمة تثقفت بثقافة القرآن وتوعت بوعي القرآن واهتدت بأنوار القرآن لما تمكن منها أعداؤها، بل ظل أعداؤها خائفين منها، لأن الله تعالى يعطيها العزة والمهابة بحيث أعداؤها لا يفكرون فيها. يقول السيد عبد الملك: ولكن لاعتبارات كثيرة، يعني بالدرجة تعود بالدرجة الأولى إلى معاص كبيرة في الأمة، في واقع الأمة العربية والإسلامية، العرب بالذات، معاصي كبيرة جدا. طبعا كما يقال: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أول هذه المعاصي قال سيد الملك: تخلي عن مسؤوليتهم الدينية والإسلامية وأشياء كثيرة جدا واعتبارات كثيرة وصلوا فيها إلى ظروف غريبة من الشتات وانعدام الوعي وفقدان الإحساس بالمسؤولية والتخاذل والضعف والوهن، حتى رأى أعداء الأمة في الغرب ورأت بريطانيا آنذاك وهي في نشاطها الاستعماري في العالم، ورأى اللوبي اليهودي أن الظروف مواتية هنا في المنطقة العربية بالتحديد لزرع هذا الكيان، والاعتبارات أيضا مستقبلية بالنسبة لحسابات الأعداء تجاه هذه الأمة، من استخدام الكيان الصهيوني أداة وظيفية لتؤدي دورها في هذه الأمة وتمنع نشاطها. هم يخافون من نهضة الأمة، يعلمون أن القرآن، أن القيم الإسلامية إذا ما خرجت للواقع فإنها ستدمر كل شيء له، ستدمر كل عروشهم، ستدك كل حصونهم، ستظهر الدين الله الذي وعد بأن يظهره على الدين كله. لذلك أرادوا أن يغرسوا كيانا يحول بين الأمة وبين ذلك، مثل ما شخص يضع في العجلة شيء معين أو يمنع العجلة من السير، هكذا هم فعلوا، وضعوا محل شيء مسمارا في أرضنا بحيث لا يمكن لأحد أن يتحرك، لأن ذلك المسمار سيعوقه وسيبعده عن أداء أو سيحرمه أو يمنعه من أداء دوره. يقول: فهم وإن كانوا يرون فيها في مرحلة معينة أنها في حال الضعف وهن، فهم يعرفون أنه يكمن فيها عناصر القوة، يعني في الأمة هناك عناصر القوة حتى لو كانت ضعيفة، إلا أن تلك العناصر يمكن أن تنشطها في أي لحظة، التي يمكن أن تبعثها من جديد وأن تحييها من جديد وأن تقيمها من جديد. ثم قارن بين ما بذله اليهود من أموال لتمويل مشروعهم وتقصير العرب بل تفريطهم في ذلك، مع طبعا غنى بعض الدول، كثير من الدول العربية وخاصة الدول الخليجية. قال: فعلى كل كان هناك تحرك بجد كبير من جانب اليهود وهم في الشتات، أنفقوا الكثير من الأموال حتى يمولوا هذا المشروع في النقل إلى فلسطين بعد الحصول على وعد بلفور من بريطانيا، ويبدأ بتشكيل هذا الكيان وزرعه في فلسطين. اليوم الكثير من أبناء الأمة يبخل بالإنفاق بأي مبالغ مهما كان حجم القضية، يعني سواء لدعم مباشر للقضية الفلسطينية أو لإحياء الشعور بالمسؤولية في واقع الأمة وإعادة استنهاض الأمة من جديد لمواجهة الخطر الإسرائيلي والأمريكي في فلسطين وسائر بلدان المنطقة. البعض يبخل، يعني لم يصل بعد بأبنائهم، لم يصل اهتمام الكثير من أبناء أمتنا بقدر ما كان يحمله اليهود من اهتمام، مع كونهم طبعا أصحاب قضية فاشلة وخاسرة، ومع ذلك لم يعني كانوا يبذلون أمواله. فكيف بالأمة الإسلامية التي لها دينها ولها وعودها الكبيرة؟ فتفوقهم في مستوى الاهتمام والجدية في التحرك ساعدهم لينجحوا. الاهتمام له دور كبير. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، القوة والجدية والحماسة والمبالاة هذه أساسية، أما اللامبالاة والتهوين والكسل كل هذه طبعا يحول، يعني الشخص القاعد الكاسل الكسول لا يمكنه أن ينتج أي نتيجة، سيصبح فريسة لأعدائه. ثم ذكر العوامل التي جعلت اليهود ينشطون ذلك النشاط ويتحركون تلك الحركة، وقال: هناك عوامل

تعالى جعل هذه السنن، يعني كل من تحرك كما يقال من جد وجد ومن زرع حصد، حتى لو جد في الباطل فسيصل إلى النتائج التي يريدها. يعني حتى الذي يزرع الشوك سيجد الشوك، الذي يزرع المخدرات سينتج المخدرات. لذلك الأمة الإسلامية الله تعالى أعطاها الفرصة لأن تزرع كل أنواع الخير لكنها فرطت فيها. ثم ذكر حرص اليهود على توفير الحوافز التي تحرك رأيهم العام. طبعا السيد عبد الملك يذكر يعني ما حصل وكيف نستفيد من انتصارهم، حتى انتصار محدود نعم ودنيوي، ولكن مع ذلك العاقل هو الذي يستفيد من أعدائه ويأخذ العبرة. فهم انتصروا أو استطاعوا أن يدخلوا إلى أرضنا المباركة ويحتلوها نتيجة جدهم واجتهادهم وبذلهم الأموال، فنحن نستفيد من هذا أيضا. هم فعلوا ذلك في الشر فنحن نفعله في الخير. كذلك ذكر حرصهم على توفير الحوافز لتحرك الرأي العام، تحرك الجماهير. فقال اليهود أيضا حارصوا على أن يكون لهم حافز، يعني دافع كبير في أوساطهم للتفاعل مع الفكرة. كل فكرة ليس لها حوافز تنشرها ستموت. الحافز مثل السقي بالماء، النبتة إذا لم نسقها بالماء فستموت، هكذا الحافز هو ذلك الري لها، يصبح دائما تروى بحيث تستطيع أن تنبت. فيقول فكرة الاجتماع في مناطق الشتات إلى فلسطين والتوافد إلى هناك والاحتلال لفلسطين وإنشاء هذا الكيان كان عندهم حافز قومي. كان عندهم كذلك الحافز الفطري الطبيعي للناس أن يكون لهم كيان وشأن واعتبار، ولكن حرصوا على إضافة حافز ليكون حافزا رئيسيا وأساسيا ودافعا جوهريا ومهما. ثم دعا إلى الاعتبار بهذا الحافز والاستفادة منه، فقال يجب أن نأخذ العبرة من هذا، وهو الحافز الديني خصوصا. الأمة الإسلامية لها هذا الحافز وموفر بكل الوسائل وفي القرآن الكريم كل أنواع الحوافز. يقول الحافز الديني، اليهود حرصوا على أن يجعلوا من الحافز الديني الدينيمو الذي يعني المحرك الذي يحرك الكثير منهم، فينطلقون بكل قناعة وبكل اهتمام وبكل جدية وباعتبار أن يعتبروا المسألة دينية مع كونهم لا يهتمون كثيرا بالدين والتدين، ولكن يركزون في الدين على الجوانب التي ترتبط بمشروعهم. يقول فركزوا على عنوانهم المشهور أرض الميعاد وهيكلهم المزعوم، وجعلوا من هذا الاعتبار الديني دافعا رئيسيا ليحرك اليهودي أينما كان في أي قطر من أقطار العالم أن ينظر إلى المسألة باعتبارها مسؤولية دينية، أن ثقافته الدينية تفرض عليه أن يذهب إلى هناك، وأن هناك أملا، لأن الله على حسب زعمهم قد وعد نبيه إبراهيم عليه السلام بهذه الأرض لهم، فانطلقوا بحافز ديني وبأمل ديني. ثم ذكر إهمال الكثير من العرب لهذا العامل، عندما البعض عندما يذكر لهم هذا الأمر يسخرون ويقول ما علاقة الدين بفلسطين، يقول هذه قضية أرض تحرر، ويبعدون عندما يرون هناك من يهتم بعرضها بشكل ديني على شكل تكليف الشرعي والوعد والوعيد ونحو ذلك يسخرون منه. يقول بينما يحرص الكثير من واقعنا في واقعنا العربي على أن نشطب من واقعنا الدافع الديني والأمل الذي يبني على الدافع الديني. حتى سمعت أن بعض المحللين العرب عندما يتكلم إيران عن فلسطين يقولون ما دخل إيران بفلسطين، إيران الفلسطين عربية والإيرانيون فرس ولا علاقة للفرس بالعرب. وصل بهم الأمر إلى هذا الحد، مع أن أمريكا أيضا أمريكا إسرائيليين يهود، وأمريكا مسيحية تدعي طبعا المسيحية، ومختلفين حتى في الأعراق وفي أشياء أخرى كثيرة، ومع ذلك تمدهم. يعني أمريكيون يعني يتعاملون، يعني لا مانع أمريكا تمد إسرائيل، ولكن المانع أن إيران تمد فلسطينيين. طبعا هذا الفكر الذي وصل به العرب إلى هذه الدرجة. حتى البعض عندما يرون حركات الجهاد في فلسطين يقولون هذه إيران هي التي تحرضه، يعني مع أن هؤلاء ينطلقون من منطلق إيمانهم ومنطلق دينهم، فيتصورون أن إيران تريد أن تنفذ مشروعها من خلال استعمالهم كأدوات، مع
مع أنهم يناضلون ويجاهدون.

0: ويؤدون واجبهم الشرعي. وطبعا إيران تساعدهم بما استطاعت من مدد مادي وأسلحة ونحوها. ثم رد على هؤلاء بالحوافز الدينية الكثيرة الداعية لاستثمار الدين في المواجهة، فقال: مع أننا من نرتبط يعني دينيا باعتبارات كثيرة، المسجد الأقصى كمقدس من مقدساتنا، وتربطنا بالمسألة الاعتبارات الدينية بالتأكيد. ثم ذكر المسؤولية الشرعية والتي تجعل المسلم مسؤولا عن كل ما يحدث في جميع بلاد العالم الإسلامي، وقال: المسؤولية الدينية في الدفاع عن جزء من أبناء الأمة وعن أرض من أرض الأمة، هناك في ديننا نحن مسؤوليات تجاه هذه. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مسلما ينادي يا للمسلمين أن يستغيث بأمته فلم يجبه فليس من المسلمين. حتى أن هذه الكلمة خطيرة، ومن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى، في بعض الروايات فليس بمسلم، يعني من لا يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. من أصبح ينادي يا مسلمين فلم يجبه فليس مسلم، يعني هذا كلام خطير جدا ووعيد شديد جدا لكل من يفرط في هذه الأمور. ثم ذكر أن هذا التكليف لا يختلف عن سائر التكاليف الشرعية، قال: فإذا في ديننا مسؤولية، المسؤولية هي جزء من دينك، كما الصلاة جزء من دينك، كما الصيام جزء من دينك. البعض فقط يقصر الدين على الصيام والصلاة وينسى المسؤوليات الشرعية المرتبطة بالانتصار للأمة، بالرد على المستكبرين، بمواجهة المستكبرين. يقول: لا تفكر تفكير البعض ممن يعتبر نفسه غير معني بشيء. يقول: لا، أنت معني بهذا الاعتبار، ومعني باعتبار أن كل الأضرار ستصل إليك، كما يقال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. عندما يبدأ، عندما طبعا كيان الصهيوني غرضه ليس فلسطين فقط، غرضه أن يتمكن من جميع العالم الإسلامي، وتصبح كل دولة أو كل رئيس أو كل شعب يضاد سياسته يحاربه بكل الطرق. فلذلك كلنا معنيون بالاعتبار أن كل الأضرار ستصل إليك، الأخطار ستطالك، ولن تكون بمنأى عنها ولا بسلام منها أبدا. هذا ما يسمى بالأمن القومي، إن لا ننتظر حتى يأتينا الأعداء، نحن نبادر إلى مواجهة هؤلاء الأعداء. ثم ذكر من العوامل التي ساعدت اليهود على التحرك نشاطهم التجاري وعلاقاتهم الكثيرة. قال: أيضا بالنسبة لهم كان تحركهم جادا ومنظما، تحركوا فيه باهتمام شامل، يجمعون المال، ينفقون بسخاء، يتحركون، ينتقلون. كانت لهم ارتباطات في كثير من مناطق العالم، كان لهم فيها منازل، مساكن، مزارع يستفيدون منها، نشاط تجاري في أغلب المناطق، كانوا حرفيين جدا. طبعا هذه كلها كانت ظروف أو عوامل ساعدت على هذا الأمر، اهتمامهم بهذه الأمور جميعا. وطبعا فيه كل هذا دروس وعبر لنا حتى نواجهها، لابد أن نتمكن وتكون لدينا القوة الكافية. وهذا يدخل في قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: العاشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد شخصين وأصيب ستة بينهم نساء بغارة للعدوان على مدرسة للبنات بمديرية الزاهر في البيضاء، كما استهدف طيران العدوان بعدة غارات جبل الركف بعزلة بني أسعد بمديرية جبل الشرق، نتج عن الغارات تضرر عدد من المنازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 نفذ العدوان ثلاث غارات على صعدة وضواحيها ودمر منزل المواطنين في الجميمة بمران، واستهدف بغارة جوية منزل أحد المواطنين في ضحيان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهدت امرأة وأربعة أولادها بغارة استهدفت منزلهم بمدينة ضحيان في محافظة صعدة، كما استشهد طفل وأصيب رجل وزوجته بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدو برازح، وتعرضت مناطق متفرقة من الظاهر وحيدان وشدة ورازح لقصف صاروخي ومدفعي مكثف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد وأصيب 12 مواطن بغارتين للعدوان على منزل بمنطقة الأزرقين بهمدان، كما شن العدوان غارتين على تبة التلفزيون وعاود قصف مطار صنعاء بغارتين في نفس اليوم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف العدوان بغارة مزرعة بقرية عيال محمد ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء وإصابة أخرى وتضرر المزرعة، كما استهدف بثلاث غارات مصنع الزجاج بمنطقة ثومة بمديرية نهم ما أدى إلى تدميره بالكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان ست غارات على مديرية خب والشعف، واستهدف بست غارات أخرى معسكر لبنات بمديرية الحزم في الجوف، كما شن 10 غارات على منطقة قانية واستهدف بغارة شبكة الاتصالات في مديرية الزاهر بمحافظة الجوف، وفي صعدة شن 6 غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية باقم، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد رجل وأصيبت امرأتين بجروح بالغة إثر غارة للعدوان على منطقة المكلة بمديرية رداع في البيضاء، وفي مارب شن العدوان 16 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية مدغل، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 44 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وشملت الخروقات 7 هجمات بطائرات تجسسية على حيس وتحليق مكثف، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 92 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها تحليق واستهداف بالطيران التجسس المقاتل، و11 خرقاً بالقصف المدفعي، و76 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
6: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل مرتزقان وأصيب 5 باستهداف مدرعة لهم حاولت التقدم على مواقع المجاهدين بعسيلان شبوة، وقتل عدد منهم خلال إفشال محاولات تسلل في منطقة الشماسي وكلابة بتعز، وانفجرت عبوة ناسفة بإحدى السيارات التابعة لقائد جهاز قوات الأمن الخاصة في عدن ولحج وأبين المعين من قوى الغزو والاحتلال في خور مكسر بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال مهاجمة الجيش واللجان الشعبية مواقعهم في منطقة المخدرة بصرواح مأرب، كما هاجم المجاهدون تبة الأنصار في منطقة يام بنهم شمال المحافظة صنعاء عقب تمشيطها بقذائف المدفعية، وسقط قتلى وجرحى، واستهدفت وحدات المجاهدين آلية عسكرية محملة بالأفراد في وادي نملة بحريب نهم، شوهدت على إثرها سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 واستهدفت وحدات المجاهدين تعزيزات المرتزقة في نملة بأطراف حريب القراميش بمأرب، واستهدفت وحدات أخرى بصاروخ موجه آلية عسكرية للعدو بمعسكر السلان ما أدى إلى احتراقها ومقتل من فيها، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات بكمين محكم نفذه المجاهدون لقوات تحالف العدو شمال المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من تدمير آليتين وقتل وإصابة عدد من المرتزقة بزحف فاشل على موقع الطلعة بنجران، وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة، وأحرقوا آليتين عسكريتين باستهداف وحدة القناصة شمال صحراء ميدي، وقتل وجرح عدد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوى الصاروخية للمجاهدين صاروخين زلزال واحد على تجمعات العدو قبالة جبل قيس بقطاع جيزان، وحقق الاستهداف المباشر إصابات في العديد والعتاد، وأطلقت صاروخ زلزال واحد على المرتزقة في معسكر طيبة الاسم قبالة نجران.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن سلاح الجو المسير اليمني عملية هجومية على هدف عسكري مهم في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف توكي، وحققت إصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

عرفنا أن باستطاعتنا أن نعمل وأن بأيدينا وفي متناولنا كثير من الأعمال. وهذه الصرخة الله أكبر هي تترك أثرها، تترك أثرا كبيرا في نفوس الناس.

كان من مميزات هذه الصرخة أنها تحصن الساحة الداخلية، لأنه يصنع بيئة ساخطة على العدو، بيئة غاضبة على العدو، بيئة متحركة ضد العدو، معبرة عن عدائها وسخطها ضد العدو.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن يخطط فلن نخطط، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: لقينا شه حقنا شه وأصلي هذا الغنم حقنا رجع والسرق أدبهم سلامتك
2: الله يسلمك يا
3: رحمكم
4: الله يا رجال سلمتوا
3: يا واحد جلبي
4: الله تبشر يا حج حسان على كرم لي أول أوادم
5: الله يتقبل مننا ومنهم الدم واحد كلنا يا مني أو ما قلت يا علي
4: أكي بس بسرعة الزلط مخباي في دماي
6: بين حلم يا عيال إن بنضرب الغيران معاه المناكير من حدن بيحوش الليل كيف يا أخا هو هذا الحلم عود لم وشيطان أيوة يا أيه علينا على الحجاج وإحنا بينهم
7: كل يوم تتخبيت الزلط حكاكم
8: أين زلط يا شوعي رحلك مني
7: اتيهن أخبيه لك لو ما تكبر
8: أمان إن أنت لقيت
9: المهمات الصعبة يا شيخ خالد ولذلك طلبت أقابلك الوحدة
10: خير يا شيخ أنا وكل الأخوان في خدمتك وخدمة الدين
9: الزيود يا شيخ الزيود
10: الزيود علامة مشركين وأصحاب بدعة وجهاد مواجع
0: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة 16
11: الحمد لله على السلامة يا فاطمة
12: الله يسلمك يا شيخ انقد احنا ذا الحين
11: قد احنا في أبها يا فاطمة
13: هذا الحظب يما ما عدش جو
12: عاد احنا نشتي ما يا محمد نسبر الغداء
11: لا دفع لي غداء ولا شيء احنا اليوم مضيوفين
12: عند من يا يحيى
11: حاكم عسي ضيف الحجاج كلهم وأيد تول غدا حق كل مجموعة لا عندهم
13: وجدي حسين يا به أين هم ذا الحين
11: جدك حسين سر مع أمير الحج ورؤساء القوافل لا عند حاكم عسي عبد العزيز بن إبراهيم
13: كنا نشتي يصير مع جدي
11: سير ابتي لنا ماذا الحين دفع لنا أمك قهوة وبعدها رجع جمعي
13: حاضر يا به لكن أنا عنزي
11: عنزر نحرس القافل مع الرجال يا محمد وانت الآن رجل ما شاء الله وقدك مقاتل بدك ترطن صاع هي قوب يا محمد بسرعة ساعة طيب
13: يا با الآن
12: إنا بنسمعك يا يحيى بتقول لمحمد إنكم عتسيروا تحرسوا القافلة مع الرجال خير يا يحيى أو قطع طرق ولا شيء
11: ما بلا الاحتياط واجب يا فاطمة
12: كان ناهي أي حين أن نوصل الحجاز كم باقي
11: ذا الحين إحنا في عسير عاد إحنا عن واصل للباحق قبل الطائف وبعدها تبدأ حدود الحجاز أو قلنتي تاعبي يا فاطمة
12: الصدق والله انقدنا تعب شوي يا يحيى، وبين ادعي لك يومي.
11: بتدعي لي ولا بتدعي علي يا فاطمة؟
12: والله ما بالله بندعي لك، بندعي لك يا يحيى. استأجرت لي هودج وحجزت لنا كل شيء، الله يدي رزقك.
11: الله يتقبل مننا جميعا يا فاطمة. هي قولي لمحمد يلحق بعدي، لا عند عم حمادي خاطره.
12: مع الله.

0: يا مرحبا يا مرحبا، هيا الله الحجاج الجاي اليمن.
1: هذا
0: يوم الخير السلطان.
2: يا بسم الله بسم الله، ارحبوا على الحاصل يا خبره. بسم الله الحياء قدوم. بسم الله حياها، هيا كلوا. ايوه بسم الله.
0: يا مرحبا يا مرحبا،
2: يحيى اقرب اقرب، هذا لي ولك يعني.
3: انجا شوعي زيد.
2: زيد صار مع شوعي في المطرح حق الجماع، عايت قطوها انا.
3: قلت لي بصري احمدي أولا مدكنين كبير بسر الله عندنا لا دي بسرش لصليهم قلت نقول أمل أمل كبير بسر الله عندنا.
2: دعمهم دعمهم يا إحياء الصوت. أنا كنت مفتجع من عسير والحرب اللي هاني، الحين قلبي مضطرح. كل لا تستعيش
3: دعم الله قلت بقلت
2: يا نافر عادي.
3: والبضاعة حقت عينه انضحتها يا أحمد.
2: قلت لك يا يحيى شلوا الجمل بما حمل.
3: منهم يشلوا؟
2: ما دراني حول البدو الذي هان. وبها قلت لك صار شوعي وزيد مع الجمع.
3: يعني ضيفوا الجمل والجمل ها؟
2: أيوة يا يحيى، كل ودي لنا قهوة. من حقك يا يحيى نذكر الله ونصلي على رسول الله وعلى آله.
3: رسول الله وعلى آله. أنت قولك ما قلت شوية قهوة تحلق عليها.
2: ما القهوة الذي معك حالي يا
3: يحيى. المعصفين يا سواء.
2: أيوة.
0: يا مرحبا. هيا الله الحجاج. الحجاج اليمن. كلوا من خير السلطان. حياكم الله. بالهنا يا شيخ خالد.
4: ايه يا تيبان
0: يا شيخ خالد، ده بيكلمك. تعال
4: كيف يا شيخ خالد؟ تراني ما قدرت افهم. تستضيفون الزيود يا شيخ؟ والله ترها آخر شيء كنت أتوقع منك. كيف يا شيخ؟ فهمني. تضحك؟
5: ينقصك بعض الحويجات يا شيخ عتيبان، تكون قايد كبير.
4: تضحك يا شيخ خالد؟
5: إيه يا عتيبان أضحك عليك. إيش عندك؟ قل لي ايش عندك معلومات عن ذول الزيود؟ ها؟
4: اي طال عمرك ترى عندهم بضائع كثيره ومعاهم حلال وفيهم رجال واطفال وشيوخ
5: بس. اكتب تقرير مفصل للسلطان عبد العزيز بن سعود عن عددهم وعدتهم وأتهادهم ومالهم وحلالهم.
4: وش أقول للسلطان عبد العزيز بن سعود؟ هذا الحجاج اليمن جيش يتعدى 4000، وفوق هذا تستضيفوهم يا شيخ خالد؟ ترى والله منقصه للعقل.
5: هذه سياسة السلطان وأنت ما تعرف ولا تفهم فيها يا شيخ عتيبان.
4: إيه يا شيخ خالد، طال عمرك أنا جندي من جنود السلطان وخادم مطيع الأوامر.
5: بارك الله فيك يا شيخ عتيبان، أنا أعرف حماسك وتحمسك نصرة الدين، لكن السياسة تحتاج لها صبر.
4: صبرنا يا شيخ صبرنا، لكن قل لي أنت كيف نتعامل مع حجاج اليمنة الزيود ذول؟ لا بارك الله فيهم.
5: الله يهداك حرض المجاهدين من الأخوان على القتال، وذكرهم بخير الدنيا وثواب الآخرة.
0: الأخوان محرضين جاهزين منتظرين بس الإشارة منك، وتراهم يا شيخ بانتظار الغنائم.
5: حظك حظك من الغنيمة كبير يا شيخ عتيبان، كبير كبير.
0: الله يجزيك الخير. كلوا من خير السلطان. يا مرحبا يا مرحبا، حي الله الحجاج، حجاج اليمن. بالهنا بالهنا.
1: عور وصور ليك كم يندقنا مهفلين زعل الجن حتى ليك من نظرات كبيب سلو طويلان نظرات من الحقد وغل
0: بالهنا.
1: أمان أنهم يذكروني بالحلم حقها لي حسين، تخيل لك إلا الغرب أنا يبيب تريم بالحلم.
6: حج يحيى أنقذ أنت مالك؟
3: معاك معاك يا أخماي، أنت قد تمام فعلا.
6: قولي يا يحيى، أنت خبيت الزلط حقك

0: وهي
1: قربت هيك اللحمة
0: قربت العالية
1: بسم الله.

0: غديت سوا يا حج علي؟
1: الحمد لله يا نقيب حسين، الحمد لله.
0: هذا عزير يا حج علي، جزء من اليمن من زمان، عزير ونجرة وجيزة.
1: مناطق واسعة يا نقيب حسين، ما دخل ابن سعود فيها.
0: ابن سعود بيخطط لاحتلال مكة والمدينة والحجاز كلها، واعلن الحرب على ملك الحجاز، وفي نفس الوقت هجم على عسير.
1: من يهجم على عسير؟
0: مفتجع من ان الامام يحيى حفظه الله يتحالف مع شريف مكة لمحاربة الوهابيين.
1: هذا كله من عمل الانجليز الملاعين.
0: ايه صدقت، جيش اليمن موزع في كل مكان، في الضالة، في باب المندب، وفي تهامه كله، وفي ما
1: الله يعينه الان المتوكل عليه. الله يعينه.
0: ايوه يا حج علي، لو نصدق للانجليز لا نجلس محاصرين في المناطق الجبليه. يشتوي يقسموا اليمن وتبقى ضعيفه.
1: قل لي كيف الامور يا نقيب حسين في الحديده؟
0: الجيش جاهز لتحرير كل بوعة من تهامة إن شاء الله. الحديد ميناء صنعاء، ولا يمكن نتنازل عنها أبدا أبدا، لو يقطع من مشالك.
1: الله معانا يا نقيب حسين، الله معانا.

0: يا عم يا زيد ما عاد باقي معانا، حمل في كل شيء،
1: كل شيء جاهز يا عم حمادي، عاونونا العساكر.
2: ايوه يا عم حمادي، ورجعوا كل شيء في بحثه.
0: عان الله عان الله. زاي والحطب باقي معانا؟
2: كل واجي بينزح يا عم حمادي، الجبال ملان حضب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله الدكتور العزيز.
3: الله يحييك ويعافيك. هيامي يا حمادي، كيف قد رجلك؟ إن شاء الله شكلمة.
0: الحمد لله يا دكتور، باقي شوي وجع حانقها بس.
3: هيا لا تقلق لا تقلق يا حمادي، أهم شيء لا تعرضها للماء، ضروري ينشف الجرح.
0: إن شاء الله يا دكتور إن شاء الله.
3: هيا الله يمن عليك بالعافية يا حمادي. خاطرك.
0: لحظة لحظة يا دكتور، معي لك هدية صغيرة.
3: هدية؟ أو قصدك بدل الصلاة يا حمادي؟
0: ماشي ماشي يا دكتور، الله المستعان. ما بالله ظرف عسل عصيمي يرد الروح.
3: هيا تسلم يا حمادي، والله ما كان بالداعي، لكن هديتك مقبولة. هيا خاطرك.
0: ها يا دكتور، وإذا كملت الثاني موجودة.
3: بأمان الله.
0: مع سلامة الله، مع سلامة الله.

0: السلطان عبد العزيز بن سعود منتظر منا تقرير مفصل عن الهدف الذي يقصده الزيوت وعددهم وكل شيء عنه.
1: اسمعوا يا جماعة، ذول الحجاج اليمنيين يقولون ناوين الحج، بس ما اعتقد، شكلهم ما يطمن.
2: اي ذول الزيوت عددهم 3500، وفيهم أطفال وحريم طال عمرك.
0: إيه واصل كلامك يا شيخ خالد.
2: وبعد عندهم يا شيخ كثير من البضائع، والبن اليماني والعسل والسمن والقماش والعقيق وكثير من الفضة يا شيخ عبد العزيز.
0: والسلاح يا شيخ خالد، معهم سلاح؟
2: أسلاح يا شيخ، بنادق قليلة وخناجر يمانية أصيلة.
0: وأغراض فتشتوه؟
2: إيه يا شيخ، بضايع وأموال كثيرة.
0: طيب وش السوات، وش رأيكم يا أخوان؟
1: الجهاد يا شيخ عبد العزيز، الجهاد، الجهاد في سبيل الله.
0: وانت وش رايك يا شيخ خالد؟
2: انا راح اقول لك يا شيخ، وضع عسير اصبح مختلف تحت حكم مولانا السلطان عبد العزيز بن سعود، والزيوت ضروري يفهمون هذه الرساله.
0: شلون يا شيخ خالد؟
2: راح اقول لك
0: كيف.
2: اسمعني يا شيخ، الزيوت مقاتلين شرسين، ولو تحالفوا مع الحجازيين واهل عسير الخطر علينا رح يصير كبير.
1: والله
2: كبير يا شيخ.
1: صدقت يا شيخ خالد، واجب علينا نقضي عليهم ونوصل رسالة قوية لإمام اليمن. يلزم حدود، إيه يلزم حدود.
0: هذا الكلام السمع، كلام العقل والسياسة.
2: إيه هذا الكلام. أجل نكتب تقرير للسلطان عبد العزيز بن سعود ونوقع فيه كلنا وننتظر الجواب.
1: الحمد لله عندنا خبرة كبيرة في جمع العصاح والمشركين، لكن واجب نحدد المكان المناسب ونقضي عليهم ونتخلص من شره.
0: كلام طيب. المكان يكون بعيد من مدينة أبها ويكون فيه رصاص.
2: إيه يا شيخ، إذا حد نتكلم أو قال شيء نقول قتلوهم قطع الطرق واللصوص.
1: احنا جنودك يا شيخ عبد العزيز في خدمة سلطاننا وديننا. الحين ترخص، تأمر بشيء يا شيخ عبد العزيز؟
0: رح يا عتيبان، لا يغيب عن عينك دقيقة، رح.
1: ابشر ابشر، انا عتيبان قبل الارواح.

0: تاجر يمنا. حياكم الله، يا هلا يا هلا ومرحبا.
1: يا عتيبة، والله ما هم بالمسلحين، تكون المهمة سهلة فيها خير كثير. غنيمة ما بعدها غنيمة. إيه يا عتيبة، إيه يا ضرب الأرواح.
0: حياكم الله، يا هلا يا هلا ومرحبا. حيا الله حجاج اليمن.
2: تتابعون في الحلقة المقبلة.

0: معليش يا خديجة، كيف تجي تحجي وانتي واحمة؟ تعب عليش؟
1: علينا نذر الله، إذا وحمت نسير حج.
0: ها الله يكتب الأجر ويتقبل. انتي عاد جلسي معي لو ما تتشاكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله، الله يبارك في الشباب.
2: الوهابين هم هكذا، كل ما دخلوا بلاد قتلوا الرجال والنساء والأطفال، دمروا البيوت، لأن الناس عندهم مشركي حسب اعتقادهم.
3: إنه من هو أمير عسير الذي بيحارب الوهابين؟
2: الحسن بن عايض من آل الشهري.
4: حنا توكلنا على الله ونوينا ظهر البلاد من شر الزيوت.
5: نعم هذا الكلام وهذا الرأي يا شيخ، نعم الرأي.
4: بس ما ودي أحد منهم يخبر، اقضوا عليهم كلهم.

0: كنتم مع تانوما الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمر خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
1: سام FM إذاعة.

0: الرد آت لا بد منه على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوقف، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

فوق إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى. لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

كل منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في

0: سام تقدم.
1: سام في أسبوع.
2: أسبوع في سام اف ام اجتمعت فيه الحكمة والتعبئة العامة للجهاد والإنفاق. اجتمع فيه رجال الرجال ليتشاوروا علنا لكي يخرجوا بصورة ذهنية هي الحقيقة بعينها. على ضوئها اتحد الجميع ضد عدوان توحد على اليمن، وحمل كل الأحرار بنادقهم وأرواحهم على أكفهم ليبنوا دعائم الصمود التي تكفل الوصول باليمن وأبنائه إلى زمن النصر، الزمن الذي يرتفع فيه صوتها
3: وصوتك
2: أيها اليمني بلا خوف ولا مداهنة، لأن هذا الزمن أصبح فيه المواطن يمني حر لا يخاف في الله لومة لائم، بل إنه يدعو المخالف له إلى كلمة سواء تجمع ولا تفرق.
4: 99
2: سام اف ام في ليلها ونهارها تصدح بالحق وتصدع به في عز الظهيرة وفي جوف الليل، لأن توجهها قرآني ورسالتها إنما المؤمنون إخوة متكاتفون على البر والتقوى
5: والانتصار،
2: يصدرون حقائق الانتصارات وما تلهج به ألسنة المجاهدين وما يسطرون، سواء كان ذلك ذكرا لله أو شعرا أو نثرا أو أي فن من أنواع الفنون. ليس ذلك فحسب، بل إن سام اف ام تضع المسؤول أمام مرآة أعماله في دائرة التسعين، تصوب نحوه سهاما إن لم يكن ثابتا أصابته بلا رحمة، ولهذا فليعمل العاملون. وفي إطار السعي يبث الأثير وينثر الرياحين والعبير من القيم والأخلاق والتعاليم ما يجعل الأسرة اليمنية أنموذجا للأسرة المسلمة المتمسكة بقرآنها، وللمرأة في ذلك الدور الكبير، فهي أول مدرسة يتعلم فيها الطفل أبجدية الدين والخلق. وفي إطار السعي أيضا لا بد من أن نستحضر الحكمة اليمانية بما يجلبه معه من خير يكلل الجهود بنجاح ورزق وفير. يكفينا الاستجداء من الغير الذي ابتزنا عن طريق أقواتنا للنيل من كرامتنا. كل هذا وغيره الكثير في أسبوع واحد من أسابيع سام اف ام الزاخرة بالمعارف والمنافع والخيرات.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
1: هاشم الدرة،
0: يشارك في الإعداد
1: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
0: سام في أسبوع، إشراف
1: الإدارة العامة.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
0: سام في أسبوع،
1: منبر سام اف ام.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، نهي إلهي للمسلمين عن طلب السلم في زمن المواجهة، لأن ذلك وهن وضعف، وما علينا كمسلمين هو أن نثبت ونجرع العدو العلقم حتى يطلب هو السلم، لأن الله مع المؤمنين وهم بقوته وعدله الأعلون. فهذا تحذير واضح لمن يلقون في قلوب الناس الأراجيف والخوف من إعلام الهوان التابع لمرتزقة العدوان وأتباع الكيان الصهيوني في كل مكان. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين في خطبة الجمعة وعلى منبر سام اف ام:
6: إن لوم المجاهدين في سبيل الله والمقاومين والمحاربين لأعداء الله أشد عليهم، أشد على المجاهدين من ضعن السيوف والرماح والسهام والقنابل أشد عليهم إن طعن المجاهدين في ظهورهم ولومهم في مثل هذه الظروف لا يجوز. بالأمس عقد اجتماع لعلماء لبنان المقاومين المؤمنين الحق الصادقين، وأفتوا بوجوب دعم المقاومة، وهذا هو الواجب الشرعي الذي يجب أن يقوم به العلماء، لأنه كلام الله وكلام رسول الله وهدي الله، ولأن الواقع يقتضي ذلك، لأن أناساً أثبتوا جدارتهم في مواجهة أعداء الله لا يجوز لنا أن نطعن في ظهورهم، لأن الطعن في ظهورهم والتشكيك في أمرهم معناه إعانة لخصومهم وأعدائهم عليهم، وإعانة الخصوم ليس إعانة على هؤلاء المجاهدين فقط، بل على أنفس هؤلاء الناس الذين يطعنون، لأنهم لن يسلموا أبداً من شر الأعداء، لأنهم ينظرون إلينا بعين واحدة، فلا فرق عندهم بين سني ولا شيعي ولا مذهب ولا مذهب، أبداً الكل عندهم سواء، العرب والمسلمون عندهم سواء، ينظرون إلينا بعين واحدة، بعين البغض وعين الحقد وعين الكراهية وعين العداوة، وهذا ما يصرحون به ليلة صباح مساء، فلا يجوز أن نطعن في ظهور المقاومة ولا في ظهور المجاهدين في سبيل الله، ولا أن نشككهم أن نشكك فيهم ولا أن نلومهم، هذا مقام يجب أن نكون الناس فيه كلهم على سواء، يد واحدة وظهر واحد وسند واحد وقلب واحد في مواجهة أعداء الله. وأنا أحذر كل من يتكلم في أعراض المجاهدين والمؤمنين والصابرين في المقايل في المجالس فوق السيارات في الأماكن العامة في الأماكن الخاصة، عليهم أن يتقوا الله، في قنوات الإعلام عليهم أن يتقوا الله، قنوات الإعلام التي دائما ما تبرز ما يخيف المسلمين ويضعف قلوب المسلمين ويثير الرعب في قلوب المسلمين، عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله، إنهم بفعلهم هذا يخدمون أعداء الله ويتولون أعداء الله، والله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، سؤال خطر ببالي وأنا أقرأ هذه الآية، هذا الكلام يوجه لمن؟ ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. لو فرض أن هذه الطائفة التي وجه إليها هذا الكلام هي الغالبة والقاهرة والقوية وذات الشوكة وهي المهيمنة والمنتصرة على أعداء الله، هل الكلام يوجه إليها بهذا الكلام؟ ليس بحاجة إلى توجيه هذا الكلام إليهم، لأنهم في حالة نصر، في حالة قوة، في حالة تمكين، في الشهية مفتوحة لهم بأن يستمروا في هذا الحرب وفي هذا الجهاد، لأنهم يتغلبون على العدو ولأنهم ينتصرون على هذا العدو، وهذا ما تقتضيه الفطرة السليمة، والناس يفهمون هذا الكلام. هذا الكلام في الآية الكريمة إنما يوجه لمن خالط الشك قلبه وتسرب الخوف إلى قلبه، يقول الله تعالى لا لا لا لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نعم فيكم قتلى، فيكم جرحى، فيكم إصابات، دمرت بيوتكم، بنيتكم التحتية دمرت، لكن عليكم أن تصبروا. لماذا؟ لأنكم أنتم الأعلون. أعلون بماذا؟ العدو بسلاحه بطائراته بما لديه من تكنولوجيا حديثة قوي وعالي، لكن في الحقيقة أعلى من حيث ماذا؟ أعلى من حيث الحجة، من حيث الحق، من حيث الصدق، من حيث أن الله تعالى معنا، لأنه ختم الآية والله معكم، فمن كان مع الله فهو الأعلى. وفي الآية إشارة إلى أن العاذبة ستكون لكم وإن كنتم في ظاهر الأمر ضعفاء، لكنكم في الحقيقة مع الله أنتم الغالبون وأنتم الأقوياء وأنتم الأعلون. إذن فلا يجوز أن نطلب السلم من

0: قلوبهم، فاستقبلتهم البنادق بدل السلام والرصاص بدل الأمان. هناك عند منعطف الجبل سقطت الأرواح كأوراق الخريف، وتناثرت الأمنيات في صخور الطريق حتى صار الصدى يردد أسماء الغائبين، وصار الليل في تنومة شاهدا على فاجعة لا تنام. وفي عصرنا هذا عادت تنومة بثوب جديد حين استيقظت المدن اليمنية على الدم، وارتجفت البيوت تحت هدير الطائرات والصواريخ، وسقط الأبرياء بين الركام، كأن التاريخ يعيد نفس المأساة بوجوه مختلفة. الدكتور حمود الأهنومي يقدم قراءة في سلسلة من الحلقات لتنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: في التاريخ دروس وعبر، ومن لم يعتبر من دروس التاريخ يظل أعمى ويظل غبيا ومحدود الخيارات. ولهذا هناك أحداث في التاريخ الماضي القديم الوسيط الحديث والمعاصر ما نحتاج إلى معرفته والتعرف عليه، لأنه يؤثر بشكل أو بآخر على واقعنا الذي نعيش فيه. من أحداث التاريخ ما لا نزال إلى اليوم نعيش مأساته وأحزانه. وفي الوقت الذي يتحرك البعض من أبناء وطننا بعيدا عما يجب أن يستفيدوه من هذه الأحداث، نحن بحاجة إلى الاستفادة وأخذ العبرة والعظة من هذه الأحداث. ومن تلك الأحداث مجزرة تنومة وسدوان التي هي أكبر مجزرة للحجاج على مر تاريخ الحج منذ أن فرض الحج. أخوتي الأعزاء وأخواتي العزات المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات، هناك رجل سبعيني هو الحاج صالح مبخوت علي سعيد النصرة من أهالي بني مطر محافظة صنعاء، حمل بندقيته عند العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن، وانخرط في صفوف المجاهدين منذ سقوط أدوات السعودية باليمن في 2014 ميلادية. تنقل من جبهة إلى أخرى، من المخا إلى ذوباب إلى أن استقر به المقام في آخر جبهة في تخوم عسير ويستشهد هناك، وقد جاهد وصابر ورابط وختم الله له بالحسنى. والسؤال الذي يلح على أحدنا وهو يسمع هذه القصة هو: هل كان لدى هذا الشيخ الكبير السبعيني في عمره، هل كان له دافع إضافي للتحرك والجهاد والاستعداد للتضحية والتضحية أيضا، سوى ما هو سائد في أوساط اليمنيين أن نكون مجاهدين مقاتلين في سبيل الله دفاعا عن وطننا وعن أرضنا وعن ديننا وعرضنا؟ هل هناك شيء آخر غير هذا؟ طبعا لست أضيع سرا إن قلت نعم، إن الشهيد كان مدفوعا أيضا إلى التحرك الجهادي بعدد من العوامل والأسباب الإضافية، والتي من بينها واحد أن جده الحاج علي سعيد النصرة وعمه صالح علي سعيد النصرة ورفيقهم الحاج علي مدينة، وكلهم طبعا من قرية المجدور من بني مطر، وآلاف اليمنيين كانوا شهداء في تنومة التي استشهد فيها آلاف من حجاجنا على يد جيش عبد العزيز بن سعود في عام 1923 ميلادية. وبناء على هذا فقد كان الشهيد يعي ما معنى أنه يجاهد في سبيل الله قوما معتدين، ليسوا من اليوم، ليسوا من 2015 26 مارس 2015، القضية من وقت مبكر منذ أكثر من 100 سنة، لم يستجد عدوانهم من وقت قريب، بل قد فتح السعوديون علاقة دموية ضد شعبنا من أول يوم عرفهم التاريخ. عمر هذه العلاقة الدموية أكثر من قرن من الزمان، بل أكثر من ذلك حتى من قبل تنومة. هناك تنومات أخرى سنتعرض لذكرها. إنه لمن الطبيعي أن تصطف مجزرة تنومة مع مجازر هذا العدوان القائم على بلدنا اليوم خلال سنوات كاملة، سنوات ماضية، لتشكل مجموعها وعيا راسخا لدى عموم شعبنا الحر بأن عدو الأمس هو نفسه عدو اليوم، وأن مهمة الأحرار اليوم مثل ما كانت بالأمس، وهي التحرك الجهاد في سبيل الله ضد المعتدين على بلدنا وأمتنا. لهذا ما كان غريبا ولم يكن غريبا أن نجد أحفاد شهداء تنومة وسدوان في مقدمة الصفوف والجبهات، فوعي التاريخ الذي يلزم كل حر منهم أن يكون في هذا الموقف.
2: سام في أسبوع دارش.
0: هيا وكيف يا أخي نبيل السلطان، كيف يقعب هذا السعودي الذي لا أرض تعقل ولا انصاعت لمنطق الحق والعاق، وعادها بتهوش في كنف اليهودي والأمريكي، ما نفعل معهم هذا يا نبي؟
3: يا نعم السعودي حجعتنا ولا خلتنا في حالنا؟ ماشي ماشي، أذاوه أذاوه لا يعلم به إلا الله، لكن عايزين لهم الرحمة الراحمين. الصبر يا ناس جرائمها ظاهرة وباطنة، من تحت ولا تحت، وظاهر يا ظاهر خاف يقع بهم ذولية، أمان ما لهم إلا فلاحة عملي يقع لهم بضيبة نفس. من جرائم السعودية محاصري للشعب اليمني، الإحصاء بري وجوي وبحري، فحين هذا الأيام أيام تحجمه ما يفعل والناس يسيروا ويحجوا، ضربوا علينا الطائرات ومغلق لنا المطار وقالوا حزوا هانكة، لا شي واحد تاعب لا شي واحد كبير في السن تقوم تسافر بين من هنا لا هنا، فوق الباصات ولا فوق السائر تتله، كن ما قد الدنيا في خير وقدرنا السابري هكذا يفعلوا بنا. وفي الأيام الذي خضت والسني جزروا لنا أكثر من 3000 حج، ما جرت تنومه ولا نسيته، والله نقول لك في الواقع ما حتى أريب الحكاة هذا لها اليوم أكثر من 100 سنة، مجزر فعله لا يعلم بها إلا الله. هذا دليل واضح على أنهم حاقدين للشعب اليمني حقد بضيبة نفس، يشتوي الطوناء الحط النظيف. هي أمانة عليك فاجعة فعله في اليمن وفعله فعل ما تلفلف الأرض، أكثر من 3000 نسمة اللي جزوهم، وتهيأ الفترة نا ظاهر يا ظاهر فضايح بين خلق الله، ولا هم آسفي اعتدوا على الشعب، لو ما أبصروا وعد حامي غباره قالوا خلاص جو نفعل هدنة. هي أمانة عليكم ما هي من هدنة هذه وما هي نا وما هي من سيره، لو ما بيقول لك هدنة وبيشقل لك خلايا داخل البلاد، ابصروا هذا أم بيصير، وابصروا هذا لا ما بيفعلوا، وابصروا هذا ولا ما بيتو، وهذا ولا من بيجالسوا، والمهم بيشقى قفانا ليل ونهار شقى بضيبة نفس. ما نفعل مع هذا يا ناس، ما نسوي كيف نفعل بالأوادم هذا ولا لاشتلوا ولا احتطوا ولا خلونا في حالنا، كيف نفعل بهم؟ هذا قدوشي في علم الله بلوى، ويقول لك حامي الحرمي خادم الحرمي وبيحارب خلق الله لا يصير ويحجوا. نعم مالك معقد إلا الحج عكات بضيبة نفس، شتي سرد حاج شروط وتأمين وفندق وطريق وأهلية والمقاليد، لا ساعة ون المحصول الذي بيجمعه بيتلي هودي ونصراني، لو ما تفتجع من الناس هذول، لو ما تفتجع. يا أمانة عليكم يا خلق الله كيف تجاورهم هذول الناس، الشعب بيموت من الجوع، بيدور حقه بيدور مرتبه بيدور يهجع بيدور يكن راسه بيدور يطلب الله على كرشه، نابو أسر داخل البيوت. اسكت بس اسكت اسكت، والأهانم مهتاني من تحت راس السعودية، والله باطل شي في علم الله من هانا زاقم لمرتبات الشعب هو السعودية. أين يلحقنا الإيرادات من أول النفط البحر الثروة السمكية المينا، هذا لا كلهن بيستغلهن هو، وقالوا نتجاور. أمان عليك عادك بدر قد ولا بيجيك نو من جارك العزيز هذا يا بيابا والجوري ياي. الصبر يا ناس الصبر، قالوا لا شي معك عدو ادعي عليه بالجوع يبصر ما قد لقوا الناس ما قد اهتانوا. إنا لله وإنا إليه راجعوا، إنا لله وإنا إليه راجعوا، كل غايم عصالها الشام وللحقك الله خير يا سعودي ما فعلت من فعل.
2: سام في أسبوع.
0: تتجلى الأسر المنتجة في اليمن كعنوان للصبر والإبداع والقدرة على تحويل الشدة إلى طاقة بناء وإنتاج، تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي ومواجهة آثار الظروف الصعبة بروح عملية واعية. هذه الأسر تقدم نموذجا حيا للعمل الوطني القائم على الحرفة والتصنيع المحلي والابتكار في مختلف المجالات الغذائية والحرفية والصناعية، بما يعزز صمود المجتمع ويقوي اقتصاده الداخلي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة يحفظه الله القاضية بالتوجيه نحو الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات الزراعية والصناعية. ومن هنا يبرز دور الجهات المعنية في الحكومة في توفير الدعم والتسهيلات والتمويل والتدريب وفتح الأسواق أمام هذه المنتجات، بما يرسخ ثقافة الإنتاج ويضاعف فرص النجاح، لأن رعاية هذه المشاريع الصغيرة تمثل استثمارا في الإنسان وفي مستقبل الوطن، وتفتح آفاقا واسعة للتنمية المستدامة. ومن خلال هذا المسار تتعزز قيم الاعتماد على الذات وتترسخ روح العمل والبناء في كل بيت ومنطقة. الأسر المنتجة كانت أهم فقرة من فقرات البرنامج الجماهيري الكبير واجمع شورهم، والمجاهدين حمود شرف وعبد الله الحيفي.
4: أنا خاطي اليوم في العاصمة صنعاء في أحد الشوارع أنا والعائلة، فإذا بإحدى الأخوات تقول لي السلام عليكم، قلنا وعليكم السلام، تقول لي أنا أم الشهيد أحمد. طبعا هي ما اشتاكنا في المكان اللي لقيتني فيه ولا شيء ولا أنا ساكن فيه، لكنها مصادفة لقيتني. فإذا بالموضوع كبير كبير كبير كبير بحجم ثقة السيد في هذا الشعب، لا سيما في هذه النسوة أمهات الرجال وبنات الرجال وأخوات الرجال، حيا الله أم الشهيد أحمد.
5: حياكم الله يا أستاذ، فرصة سعيدة أن أنا لقيتكم اليوم، أدورك بس لقيتك بالصدفة اليوم. أنا بين أدور رقمك صراحة، بين أدور رقمك واليوم لقيتك بالصدفة، وأنا جيت لك الله يوفقك وأدي لكم العافية.
4: حياكم الله. حدثتني عن موضوع، قلت لك راعي نسجل، راعي نسجل لأنه يروح الموضوع ضروري ما يعرف الشعب بهذه الثمرة، لأنه كان الكثير يقلل من هذه من أهمية هذه الخطوة وثمرة هذه الخطوة، وقالوا ما نفعل ما يفعلين كم يغطين. جابرين ما هو المشروع وأين وصلتنا اليوم بتوجيهات توجيهات الله والرسول، أولا توجيهات كتابه السيد القائد. أتفضلي قلت لي حدثين عن المشاريع.
5: الآن بدأنا بتجهيز معامل عبر جميع المديريات.
4: نعم.
5: مديريات أمانة العاصمة.
4: معامل إنتاج.
5: معامل إنتاجية، سواء في الخياط، سواء في أنت في المنظفات، في جميع كل ما تنتجه الأسرة. هي أهم شيء الغذاء والدواء.
4: نعم.
5: هذا الذي استهدفناها الآن، والحمد لله يعني بعد ما وضعنا نقطة بيع الآن في هايل. أنا أشتيكم تجوا تزوروا وتقيموا المنتجات أنتم بأنفسكم. الحمد لله اجتزنا بفضل الله من أول العدوان، وإحنا مع الأسرة المنتجة ومعانا المنتجات قد يعني اجتازت المقاييس والجودة والخط الإنتاجي، معها التسويق ومعها بفضل الله الآن يجوا يدوروا على المنتجات حقنا المحلية في هايل. أصبحنا نقطة الحمد لله البيع فيها ما شاء الله.
4: قلت لي أين نقطة البيع في هايل؟
5: في هايل في هايل عند ملاك مول، وراء محطة الدعيس، عند محطة الدعيس. عاد اسأل محل المنتجات اليمن يا خيرات اليمن.
4: اسم المحل خيرات اليمن.
5: خيرات اليمن.
4: قولي لي مثلا سواء منسوجات، مواد غذائية، منظفات، ما تلي مسميات المنتجات اللي ألقاهن في محل خيرات اليمن؟
5: الآن تلقى منتجاتنا، منتجات أرجوان ومنتجات كرين.
4: قولي لي مثلا أرجوان هذا كذا
5: منظفات. أرجوان هو منظفات وما شاء الله، وكرين منظفات، وقد أخذنا معهن المقاييس، قد نزلوا لنا المقاييس مع شهادة جودة ومعهن العلامة التجاري ومواصفات. صراحة إحنا الآن ما نزلنا المنتجات لاني رعيناهن رعايه الاسر المنتجه هذه معانا الحمد لله.
4: في ايضا منتجات اخرى مثلا
5: معانا منتجات شنيد، معانا تجميل، يعني انت توصل تلقى حتى نوفر لك الطلب هذا الشيء، حتى من منتجات الزبيب ولا كل محلي، طحين، حبوب، كلها محليه.
4: ممتاز، لانه بنجينا سوق الخميس، يعني كل ما بنلقى في سوق الخميس في التحرير في ميدان التحرير عاد نلقى في خيرات اليمن.
5: في خيرات اليمن
4: نلقى
5: في خيرات اليمن،
4: يعني محل دائم مفتوح مستمر
5: باذن الله على صدد تجهيز نقاط كثير باذن الله في جميع المديريات.
4: طيب على مستوى الامانه والمحافظه
5: الان مبدئيا على مستوى الامانه، وباذن الله انطلاقتنا تكون على المحافظات بعد نجاح هذا باذن الله، نوسع على المحافظات.
4: طبعا.
5: وتجهيز معامل كذلك، تجهيز معامل خياطة، معامل التصنيع الغذائي، معامل تصنيع المنظفات والدوائيات، الكل بإذن الله.
4: حفظك الله وشكرا جزيلا يا أم أحمد.
5: الله يوفقك وأنت، والله يفتح عليك، ولي الشرف اليوم أن أنا لقيتك يا حمود شرف. لي الشرف أكثر والله، أني دورت رقمك عند الكل قالوا ما مش معي الرقم تواصل، كنت أقول أشتي ألقاه يدعم لنا الحملة حقنا، هو ما عاد قم بنا وما عاد قودنا إلا أنت.
4: توكل على الله.
5: الله يوفقك ويدي لك العافية.
4: يا الله.
6: الحجار أمانة العصبة. الموضوع الذي طرحته اليوم في غاية الأهمية. أنا من الناس الذي بين اشتري المنظفات بالذات. بطلنا الأجنبي وبنشتري المحلي. حجم كبير وأيضا جودته كانت عالية ورخيص أيضا. بنتعامل المنتج الوطني، لكن الملاحظ دنا بندور هذا اليومين بعدين نلقى في الأسواق في الثلاثين المربع هذا حق مدينة الثورة أو بلاطح سوق الروني منتجات رديئة جدا ما نشتري ليش. هذا جانب. الجانب الثاني ما نشتريش بعدها خلي يقولوا زمع والإذاعة تغني لي عيش المزارع ما مع المزارع الله يغنوا له ذا الحينة بالموجهات من السيد ومن الدولة لح تشريع المنتج البطني الوطني حل محل المنتج الخارجي مثل هذا المشروع. ليش ما تقوم وزارة الصناعة على سبيل المثال بإلزام مستوردي المنظفات بشراء نسبة شراء كل المنتجات التي مع مثل هذا مع تأكد من جودتها وبيعها وبعدها يشتروا أجنبي. أما أنه هذا لا يخدموا لهم وحدهم كمشروع مثلا هذا في شارع حائل من عايش كل الناس لا شارع حائل الذي فيه
2: سام في أسبوع.
0: حي على خير الرجال، حي على العلم المقترن بالعمل، وحي على العزم إذا صدق القول والفعل. حي على رجال إذا نادى الوطن لبوا، وإذا استصرختهم الأمة هبوا. لا يعرفون للوهن سبيلا ولا للخذلان دليلا، لا سيما في هذا الزمن الذي تكالبت فيه المحن وتعالت فيه أصوات الفتن، حيث صار الإعداد وعيا والانضباط سلاحا والثقافة حصنا لا يستباح. فها هي حملة حي على خير الرجال مستمرة في فتح أبوابها لصناعة جيل ثابت راسخ بالإيمان قوي البنيان. حي على خير الرجال، حي على جيل يصنع الفرق ويحمل الهم ويحفظ القيم. المجاهدان ريان العزعزي وعلي المجلي.
7: 7263345 كالعادة رقمنا الذي من خلاله يتم الربط أو يتم الاستدعاء لدورات قتالية أو ربطهم عبر دورات التعبئة العامة دورات طوفان الأكسل. البعض ما قدرش داري ما يقدرش يوصل، البعض ما هوش داري بمن يتواصل، البعض يشي يدخل ويشارك ويكون له دور في دورات طوفان الأكسل لكن ما هوش داري وين يصير وين يجي. احنا سهلنا لك المسألة، ارسل الله. رقمك اسمك مديريتك محافظتك وعمرك إلى الرقم 7263345. دورة بسيطة نذكر الكل اللي يعرفها لكن من باب التذكير، دورة عصرية في مكان محيطك وقريتك وأيضا في محيط حيك وحارتك بفضل الله سبحانه وتعالى. قد بها الآن تعبئة قد في كل مكان وفي كل مسار فضل الله سبحانه وتعالى. لكن غرفة عمليات حي على خير الرجال هي عملية الربط بين المواطن الذي يشارك في هذه الدورات ويدخل ويلتحق بهذه الدورات وبين أيضا الإخوة الأعزاء في القائمين على هذه الدورات، دورات طوفان الأقصى دورات التعبئة العامة. بس لهن 7263345 وعيتم ربطك وادخل تعرف على ما به، تعرف بسر حجم الـ الـ الـ الفائدة القيمة ما تستفيد منها حتى لو ما بش حرب. هذا الدورات ضروري ما ندخلها، ضروري ما نستفيد منها. والحمد لله الشعب اليمني هو شعب سلاح، شعب مقاتل، لكن البعض يعني سبحان الله البعض بيكون منشغل، البعض بيكون موظف، البعض بيكون دائما يعني حتى البعض مسافر وعاد وغير رجع. هذولا كلهم بإمكانهم أن يشاركوا معنا في حملات حي على خير الرجال وفي دورات طوفان الأقصى دورات التعبئة العامة، ويصير يكيف هناك سواء مخزن ولا مشو مخزن، يرتاح عند الشباب هناك ويستفيد جزء من السلاح على كل أنواع الأسلحة وكيف يتعامل معها وكيف ينظفها وكيف يحملها وكيف يقاتل بها وكيف يواجه بها، وبعض منها جانب عسكري وثقافة عسكرية لابد ما يستفيد ويستلهم منها، وجزء آخر وهو الأهم ثقافي يوريك من أنت ويعرفك من هو عدوك وكيف تدخل الميدان وأنت داري أنك بتواجه أطغى طواغيت الزمن، يعرفك بالحقائق، يكشف لك طبيعة اليهود وأهمية الصراع مع اليهود وإعداد أنفسنا للصراع ومواجهة اليهود على الجانب الثقافي والجانب التوعوي. هو الجانب الأهم والسلاح الإيمان بيغرس بداخلك سلاح الإيمان، السلاح الذي لا يمكن للعدو أن يمتلكه ولا يمكن للعدو أن يصل إليه بداخلك نهائيا وإطلاقا. بالتالي هي أشياء بسيطة جدا وتستفيد منها فائدة قيمة وعظيمة، وخاصة الآن مع الهدنة عتكون فائدتها أعظم وأكثر وأدق بإذن الله تعالى، وعتكون أنت ومن حارتك ومن أصحابك ونعمة تتعرف على الرجال والرجال يتعرفوا عليك. يعني شيء مهم جدا، وعي أمني، وعي عسكري، وعي ثقافي، وعي تربوي، وعي اجتماعي على مختلف الأصعدة. هناك وعي متنامي حقيقي في ظل وفي خضم هذه المرحلة، مرحلة التعبئة العامة. كلنا تعبئة، كلنا نفير واستنفار وإعداد وتحشيد للميدان.
8: حي على خير الرجال. قرارنا واضح وخيارنا واضح، لن نترك أبناء غزة، لن نترك القضية الفلسطينية، لن نترك أبناء لبنان، لن نترك إخواننا في الجمهورية الإسلامية، لن نترك الأحرار من أبناء هذه الأمة، بل لن نترك الأمة العربية والإسلامية يستهدفون ونحن نتفرج. سنقوم بما علينا من واجب، سنقوم بما علينا من دور، سنمضي قدما في مواجهة المعتدين وكسر شوكتهم، وكما كسرنا شوكتهم سابقا بقوة الله عز وجل. في الجولات القادمة، في أي تحركات عدوانية، سترون من أبناء هذا الشعب الحضور المكثف، الحضور الذي لم تعهدوه سابقا، الحضور لكبيرنا وصغيرنا الذين اكتسبوا الوعي والبصيرة وأعدوا عدتهم لجهادكم ووأدي مؤامراتكم. حي على خير الرجال، منبر مستمر ومسار متصاعد لكبار وصغار شعبنا اليمني، للأحرار الذين يكتبون أسماءهم في سجلات التاريخ، في سجلات الجهاد، في سجلات الإسناد، في سجلات الإيمان، يكتبون حضورهم إلى جانب المظلومين والمستضعفين بهذا التحرك وبهذه الاستجابة. 7-6-3-3-4-5
2: سام في أسبوع
0: أنا الشعب. كانوا يعيدون اليمنيين في المحافظات اليمنية المحتلة بأن تتحول مدنهم إلى صور مصغرة من رفاهية الخليج، بشوارع مضاءة وبناءات فخمة وحياة مزدهرة، لكن الواقع كان أكثر سوداوية من كل الوعود، حيث أضحت هذه المدن أسوأ من أسوأ مدن العالم، حيث الفقر يعانق الجوع، والدماء تختلط بالغبار، والاغتيالات تصنع من الشوارع محطات للخوف. ما كان يفترض أن يكون واحة للتقدم صار نسخة قاتمة من الخراب، والناس باتوا أسرى لمصالح لا تعرف الرحمة، تتصارع على الأرض والدماء، تاركة المدن كلوحات مأساوية من الخراب والفوضى. وفي المقابل تبرز صنعاء كرمز للمثابرة والقدرة على الصمود، ورغم الحصار ونقص الموارد استطاعت المدينة أن تثبت وجود الدولة وأن توفر خدمات حيوية لسكانها. الكهرباء والمياه متوفرة، والطرق تبنى لتخفيف معاناة الناس، ومشاريع صغيرة وكبيرة تعكس اهتماما بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي. هنا في صنعاء الحياة تستمر رغم كل الصعوبات، والأمل يجد طريقه حتى في أصعب الظروف، ما يجعل من صنعاء نموذجا للصمود والتنظيم وسط فوضى محيطة لا تعرف الرحمة. هكذا يقف اليمنيون على مفترق الطريق بين مدن تحولت لساحات صراع وخراب على يد السعودي والإماراتي ومرتزقتهم، وبين مدن تصر على أن تبقي شعلة الدولة والحياة متوهجة فيها رغم كل الظروف التي تحاول أن تطفئها. الإعلامي القدير محمد منصور في أنا الشعب.
9: الأوضاع المؤسفة والمؤلمة في المحافظات الجنوبية المحتلة، نحن قلنا أكثر من مرة أن الاحتلال لا يوفر أمن ولا استقرار ولا سكينة ولا العلاقة بالاقتصاد ولا العلاقة بالناس، احتلال إماراتي أو احتلال سعودي أي احتلال. الاحتلال هو البوابة الرئيسية للظلم ولعدم الاستقرار وللفوضى وللتناحر وللارتزاق. عادة الأمور تتدهور في المحافظات الجنوبية، أصلا التدهور لم يغيب من المحافظات الجنوبية هو الشرقية، إنما بحكم الصيف والكهرباء خاصة في المناطق الساحلية عجز المرتزقة طبعا كاين يسرقوا بس، لكن عجز الإماراتي وعجز السعودي الآن في أن يحلوا أبسط الأشياء متعلقة بالكهرباء، سواء كان في عدن أو في حضرموت. السعودية أول ما طردت الإمارات بدأت تلص الكهرباء، انتظمت الكهرباء شوية عشان تقول للناس أنه، ثم عادت الأمور إلى السوء، الأكثر سوءا، لأن الأوضاع هي سيئة. اسمح هذا مواطن من حضرموت يقول لك محافظة فيها نفط فيها بترول حضرموت طافي. اسمع
10: انت في الكل عاصمة حضرموت, حضرموت بلاد النفط
11: والله يعني حرام اقسم بالله حرام.
10: تخيل نحن الان في المنصة مكان معروف, شوف كيف ظلمة يا
11: والله بصالح. الدنيا ظلمة ما تشوف حتى اصبعك يا رجال, كهرباء طافي اكثر من 6 ساعات يا جماعة الخير وساعتين لصي
10: ساعتين. في فارسين في مرضى في ناس تعاني
11: حرام والله العظيم.
10: هالكهرباء ما حصلتها موجودة,
11: ما ابغى شيء غير حياة كريمة. كهرباء يا اخي كهرباء مش قادر توفرها والله شيء قال حرام يا اخي. عندك النفط عندك الثروات عندك الخيرات عندك كل حاجة.
10: تعبنا يا محمد الجلود الكاذبة, تعبنا من الطول نحن
11: والله.
9: طبعا الأخطر هو موجات التدهور الأمني, موجات الاغتيالات في عدن. وطبعا التحليل المنطقي الأولي أنه بدأ الصدام, يعود الصدام بين الإمارات والسعودية. فين؟ في اليمن, يصفون حساباتهم في اليمن. هذا موضوع مؤسف وموضوع مؤلم من حيث أنه الناس لم تستفيق بعد في المحافظات الجنوبية. هذا الجانب المؤلم. إنما لا نستغرب أن يكون في تدهور وضع أمني في منطقة محتلة, لأن السعودية والإمارات دي لا علاقة لها بالأمن ولا بالاقتصاد ولا علاقة لها بالسكينة ولا علاقة بالناس. وحتى المرتزقة رشاد العليمي أو بن دغر أو عبد ربه أو اليدومي أو طارق, كل هذه العثالة ما لهاش علاقة, لأنهم لا يمكن أن يعيشوا في اليمن, لا هم ولا أولادهم ولا أحفادهم ولا أحفاد أحفاد أحفادهم. معهم أرصدة في البنوك خلاص, إيش له من علاقة العليمي يعمل مدرسة ولا يعمل كهرباء في عدن؟ مش عايش في عدن ولا في المكلا. والأمر ينطبق على طارق وعلى الشلة المجرمة هذه كلها. غياب واضح ليس فقط للأمن, لكن بدأت تصفية الحسابات السعودية والإماراتية مش في المناطق الجنوبية والشرقية فقط, انتشرت إلى أن وصلت إلى أنه في تعز أيضا جماعة الإصلاح وجماعة الإصلاح مرتزقة قطر وطارق مرتزقة الإمارات ومؤخرا مرتزقة السعودية. طارق دولي, مرتزق دولي يقدم نفسه للأمريكان, يقدم نفسه للدعوة, كلهم بيتسابقوا. طبعا كل المرتزقة يتسابقون لتقديم أنفسهم للأمريكي للإسرائيلي البريطاني. وآيات الله وآيات الله أفلسوا. فلو أخذت أنت غياب كهرباء في المحافظات الجنوبية الشرقية, انفلات أمني, عودة الاغتيالات, تصفية حسابات بين السعودية والإمارات, عودة الاشتباكات والتناحر برضه اللي في تعز برضه, لأن قطر والسعودية حلف الآن والإمارات حلف, فبيصفوا حساباتهم في تعز, بيصفوا حساباتهم في عدن, بيصفوا حساباتهم في تعز في المناطق المحتلة. طيب هذه الصورة القاتمة في المناطق المحتلة, ايش يقابلها من صور في الجغرافيا الحرة اللي بيديرها المجلس السياسي الأعلى بقيادة فخامة الرئيس مهدي المشاط؟ رغم الحصار ورغم العدوان في دولة يا رجل, صنعاء في دولة, سيد القائد بيشرف توجيهات لمشاريع كبرى تتعلق, مشاريع استراتيجية تتعلق بنهضة اليمن, تتعلق بعزة اليمن. قبل سنوات فخامة الرئيس مهدي المشاط أشرف شخصيا على حل موضوع الكهرباء في الحديدة, مشروع قبل سنوات, ونحن تحت القصف ونحن تحت الحصار. وفي الحديدة أيضا كان في الدولة اليمنية والرئيس مشروع المستشفى النموذجي اللي ما فيش زيه في اليمن, حق الغسيل الكلوي لتخفيف المعاناة على الناس في الحديدة, واحتل جزء كبير لأن الحديدة منطقة ساحلية. الدولة تحركت قبل سنوات, قبل سنوات, وهي صنعاء محاصرة وصنعاء معتدى عليها, ومع ذلك في عمل وفي تنمية وفي مشروع, مشروع صالح الشهيد الكبير صالح الصماد للقمح في الجوف. القيادة, السيد القائد, الرئيس المشاط, الحكومة, أعلى مؤسسات الدولة بتشرف يوميا على هذه الأمور. يا جماعة اللي حصار في صنعاء اللي بيعتمد
2: سام في أسبوع قيد التحليل.
0: لم يحتج ما سماه مجرم الحرب ترامب بمشروع الحرية وقتا طويلا ليسقط, فقد انهار قبل أن يحقق شيئا يذكر. المشروع الذي وصف بأنه مخرج إنساني لأزمة الملاحة في مضيق هرمز سرعان ما تحول إلى عبء سياسي وعسكري على صانعه, فالسفن العالقة والبحارون لم يكونوا سوى واجهة لشعار إنساني مزيف يخفي تحركات عسكرية ضخمة زادت من التعقيد ولم تحقق أي اختراق, لأن إيران حاضرة وبقوة في وجه الشيطان الأمريكي الذي حاول استخدام شعارات نبيلة للوصول إلى نتائج تخدمه، ولكن سرعان ما كشف هذا المشروع عجز إدارة ترامب عن تحقيق النتائج، لأن مشروع الحرية لم يكن سوى وهم كبير انهار أمام الحقيقة التي تقول إن إيران كابوس سيقضي على أوهام ترامب وأحلامه. مشروع الحرية الترامبي، وضعت الأستاذة سعاد الويسي قيد التحليل مع ضيفها الدكتور رضا اسكندر الخبير بالشؤون الإيرانية.
12: اسمح لي، وأنتم بدأتم يعني تتحدثون عن الرد الإيراني، يعني ترامب سمى هذه العملية بمشروع الحرية، ولكنه وصفها بأنها حرب مصغرة، ونلفت انتباه يعني مستمعين أن هذه العملية التي يسميها ترامب بعملية إنسانية تشارك فيها مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، أكثر من 100 طائرة برية وبحرية، منصات غير مأهولة، و15,000 فرد عسكري. طبعا هذه العملية مشروع الحرية، بعدها مباشرة انطلقت التحذيرات الإيرانية على لسان حرس الثورة، مقر خاتم الأنبياء، الجيش الإيراني، وجميعها أكدت أن المرور عبر المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع الجانب الإيراني حفاظا على أمن السفن التجارية والناقلات النفطية، وأن حركة السفن غير العسكرية ستكون آمنة بشرط التزامها بالبروتوكولات والمسارات التي تحددها إيران. ثم دكتور، أعلن التلفزيون الإيراني عن استهداف القوة البحرية للجيش مدمرة أمريكية يوم أمس، بعد أن دخلت عملية ترامب حيز التنفيذ، حاولت هذه المدمرة الاقتراب من مضيق هرمز وتجاهلت التحذيرات وتجاهلت الإنذار الأول والثاني، فتم استهدافها بصواريخ كروز وراجمات ومسيرات قتالية. دكتور رضا اسكندر، يعني هل كان يظن ترامب أنه سيأتي بهذه العملية أو بهذه الحرب المصغرة كما يصفها إلى مضيق هرمز دون أي رد إيراني على هذه العملية؟
13: هو لم يتوقع أن تبقى إيران صامدة إلى هذا المستوى، لم يتوقع أن تستخدم إيران كافة السبل من أجل تحقيق أهدافها والثبات لهذا المستوى. هو يعني يقرأ بعض التقارير التي تأتيه خاصة من نتنياهو ومن الموساد بأن هناك تفككا في الداخل، ومعنا ماذا يبني الموساد؟ يبني على بعض المعارضين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنها لعبة ممجوجة، أنهم يديرونها بأنفسهم. يعني هذا إطلاق هذه المواقف، أي أن النظام ضعيف وهناك تفكك، على العكس تماما الأمور الآن في الداخل، النظام متماسك جدا، الشعب يلتف حول النظام، وكل ليلة هناك تجمعات كبرى في الشوارع الإيرانية داعمة النظام ومؤكدة على ضرورة أن يواجه النظام بقوة، لأن الأفراد ليس فقط عن تسبب أن يواجه الأمريكي وأن يرد على الإسرائيلي وأن يرد على المعتدي سواء كان خليجيا أو غير خليجي، لأن التواطؤ الخليجي أيضا نعم بلغ مبلغه. ولكن عمليا هذه العمليات التي تفضلت بالحديث عنها، نعم أراد منها ترامب تحقيق الانتصار، ولكن عمليا ما الذي فعلته هي؟ أولا ثبت أن الرقابة الإيرانية هي الحاكمة على منطقة مضيق هرمز بالكامل، سواء في في الشواطئ يعني المشاطئة للمضيق أو في الجزر أو حتى في المنطقة البرية الإيرانية. النقطة الثانية أنها كشفت خديعة ترامب، أي أن ترامب الذي كان يعني يفاخر بأنه سوف نهاجم وسوف نأتي من البعيد، الآن يستجدي من يأتي لكي يشارك معه، وهو حاول يعني يحاول الهروب من هذه التهديدات بأنه هذا حتى بالإبادة، أنه سوف نزيل إيران، نحن قضينا على الجيش الإيراني، وأنت الآن إذا كنت قضيت على الجيش الإيراني لماذا تأتي إلى المنطقة؟ ولماذا تدخلها بسلام؟ وحاملات طائراتك يعني تخضع على مسافة شاسعة جدا من الحدود الإيرانية أو من المياه الإقليمية الإيرانية، يعني أحيانا تهرب إلى أبعد من 1000 كيلومتر ثم تعود مستديرة من منطقة أخرى. ولماذا هي عندما طبعا أنت قضيت على البحرية الإيرانية وقضيت على الجيش الإيراني وقضيت على القيادة الإيرانية، حتى أنت من تفاوض يعني فهم لا يعول عليها على الإطلاق. ترامب الآن هو في عنق الزجاجة يحاول الخروج من المأزق، ولكن هو لا يريد تعابيرا سلبيا، هو يريد أن يحقق أي شيء، ولكن ماذا يحقق مع برميل النفط بسعر 125 دولار؟ ارتفع سعر النفط وزاد في الارتفاع، هو سوف يخسر خسارة كبيرة. ماذا سوف يحقق إذا ما تم القيام مثلا أنصار الله بالعقبة بالمنزل؟
12: صحيح.
13: عندها سوف لن يكون في عرق الزجاجة، سوف يصل إلى حالة الاختناق الكبرى. والأمر الأصعب أن إيران إذا ما غيرت قواعد الاشتباك الآن الإيراني يعني لن يهاجم لأنه يعتبر أنه لأن لديه طريق يفاوض بعكس الأمريكي الآن هو التزم بالأعراف الدولية وبالأخلاقيات الإيرانية الإسلامية في أرجاء الحروب ولكن عمليا إذا ما غام أراد الرد على الأمريكي وغير قواعد الاشتباك ما الذي سوف يحدث؟ لذلك الإيراني يطالب بوقف الحرب يطالب بضمانات أمنية ويطالب برفع الحصار هذا إذن أن نلتزم به الأمريكي سواء في مضيق هرمز أو في المفاوضات أو حتى في باقي الأمور لن يصل إلى نتيجة لأن الإيراني لو أراد التراجع لتراجع منذ البداية ولحافظ على الكثير من قياداته ولكنه يعرف أن الأمريكي لا
2: سام في أسبوع قرآنيون.
0: الدكتور أحمد الشامي ووقفة مع دروس لشهيد القرآن وحليفه السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ووقفة مع كيف أن البعض يحاول أن يقنع الناس بقيم القرآن الكريم من خلال شخصه هو فحين يصبح الشخص هو الواجهة التي يراد للناس أن يحب القرآن من خلالها قد يتحول التركيز من رسالة القرآن نفسها إلى حضور الفرد وكاريزمته أو جماعته وعندها يرتبط قبول الناس للقرآن بقبولهم لذلك الشخص وهذا قد يتسبب في مشكلات كبيرة إذ أن القرآن سيصبح تابعا لصورة الشخص أو أداة لتعظيم ذاته أو جماعته وهنا تكمن الخطورة فالقرآن نفسه يدعو إلى أن يكون الميزان هو الحق للأشخاص يقول تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فالأصل أن يقاس الأشخاص بالقرآن لا أن يقاس القرآن بالأشخاص
14: قالوا إن كان به أيام الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ثلاثة مع ابن المقفع ذاك اللي كان مشهور كان أيام الإمام القاسم الرسي كذلك واتفقوا أنهم يلا يدوا سورة مثل القرآن الكريم يدوا بصورة بعدها رجعوا التقوا وإذا قد كل واحد منهم كده منبهر بآية سحرته آية من آيات القرآن الكريم ابن المقفع قال أنا انبهرت من تلك الآية ها؟ وقيل يا ويا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين يعني قال بسرعة يعني أحداث كلها سردها بشكل ويش بشكل مقتضب في آية يعني سردها في آية آية بهرته فقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين قال كيف بسرعة يعني حكى أحداث سريعة في لحظات يعني في لحظات وبشكل مقتضب وراقي بأسلوب بلاغ عجيب جدا وذاك الثاني سرد آية يعني إيش الموضوع بمعنى أنه عندما أسلوب تربوي عندما يرجعوا للقرآن الكريم يعني يتأثر يبدأ يطلع في القرآن الكريم وبالذات قد ربما يستفيد أكثر منك بعضهم قد يكون قانوني عنده اهتمام بالقضايا القانونية والتشريعية قد ربما يستفيد من القرآن أكثر من الإنسان العامي بعضهم قد يكون مثلا في علم النفس بعضهم في كذا فهذا أمور من الأشياء التي هي أساليب قرآنية أساليب تروي جره للقرآن الكريم خليه يطلع على القرآن الكريم فلما يقولوا آخرين مثلا الإسلام فيها الأحكام والتشريع الفلاني ولا فيه كذا ولا فيه قل لي الله دي لنا صورة مثله ادفع للقرآن من أكثر ما بيأثر على المسلمين أنهم بيجوية بدل ما يخليه ينصدم بالقرآن وبدل ما يبرز القرآن الكريم البعض يحاول يبرز شخصيته يحاول أن يقدم الدين من منطلق شخصي يعني أفكارها الخاصة وعلى أساس قد قولبها أنها الإسلام ويخلي القرآن على جنب ما يأثرش فقدم القرآن الكريم قدم القرآن أي مثلا حتى ثقافة القرآن التي هي يعني من هدى القرآن الكريم الملازم هدى الله محاضرات السيد القائد وسيد حسين بعض الناس قد عبأوهم هذا فيها شر هذا وهذا ما بالله ملازم ضياع كان أقول لي يا أخي قرأ الملزمة قرأ الهدى الله استمع لخطاب السيد القائد شوف يعني شوف تأمل فيها تي لنا ملاحظاتك يعني احنا واثقين بما فيه وعلى أرقام استواء وهو من هدى القرآن الكريم، لكن يلا اطلع إذا في ذهنك شيء ولا ملاحظات ولا ترى ودي ملاحظاتك. هذا تخليه إيش؟ يستمع إلى هدى الله، يستمع جرجره إلى هدى الله. وزد قال الله أنها قال وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، جمعوا كل طاقتكم. يلا هدوا لنا صورة، دو صورة بس من القرآن الكريم، إن أعطيناك الكوثر مثلا دو مثلها، وجمعوا كل طاقاتكم. وهذا تكون أبلغ في التأثير، لأن البعض ربما يقول يا أخي ربما أنا الحالي ما قدرت أدي صورة، لكن قد بيقول لك الباري جمع كل الآخرين، يعني كل شهداء كل الأنداد كل أولياء كل طاقاتك. وهذا في نفس الوقت أتبين أنه القرآن الكريم فوق طاقات المخلوقين جميعا، والقرآن ما هوش محط ريب إطلاقا يعني، ويخرجوا من الموضوع وهم عاجزين تماما، يعني عاجزين تماما أن يأتوا بصورة من القرآن الكريم. وينبهر بالقرآن الكريم، هينبهر بالقرآن. طبعا هذا بالنسبة للأشخاص الذي بيدخلوا بموضوعية بإنصاف، أما الذي بيدخلوا مع توجهات سياسية ومعها أهداف سياسية وإنسان دخل بروحية الشيطان، هذا ما يهتديش يعني، ما بلا يزداد ضلال فوق الضلال الذي هو فيه. إذن هذا أسلوب تربوي مهم جدا في أن احنا نشد الناس إلى القرآن الكريم، أن نشد الناس إلى القرآن الكريم. هذا من أهم النقاط، من أهم الأساليب، أنه خليه هو يقرأ القرآن الكريم. وقلنا هذا ينعكس الحالة أيضا على هدى الله، من هدى القرآن، الثقافة القرآنية، ملازم هدى القرآن الكريم. لا تنصدم بالناس والوهابين والمضلين والعفافيش وغيرهم من المنحرفين الذي يوالوا أمريكا وإسرائيل. قل لي يا أخي قرأ تأمل يا أخي قرأ وشوف دي لنا ملاحظاتك. احنا واثقين بالله، واثقين بأن هذا منهج قرآني على أرقى مستوى، وهذا لهم أهل البيت الذي أمرنا الله باتباعهم. اطلع ودي لنا ملاحظاتك، قرأ يعني، لا تتخذ موقف مسبق، يعني تتخذ موقف من هدى الله، من هذا الملازم الثقافة القرآنية قبل ما تطلع عليها.
2: سام في أسبوع
15: يمني.
0: أمريكا التي نصبت نفسها قاضيا على العالمين ظهرت كقشة تعبث بها رياح مصالح الصهيوني، وما فضائح جزيرة إبستن إلا شاهد من شواهد الانهيار، حيث سقطت أقنعة الساسة والأثرياء وأصحاب القرار، وانكشفت عورات منظومة تتحدث عن الأخلاق نهارا وتغرق في الرذيلة ليلا. أي حضارة تلك التي تبيع القيم في أسواق المال؟ هذه هي أمريكا التي انكشفت حقيقتها للعالم وجوه طالما تزينت بالكلمات، فإذا بها غارقة في الشهوات. اليمني الحر الأستاذ محمود خليل.
16: طبعا لا زالت مشكلة يعني إيران وقرن الشيطان أو الشيطان نفسه يعني أمريكا، لا زال في طي المناقشات السياسية لحل سلمي عن طريق المفاوضات السياسية والدبلوماسية، ويخرجوا العالم من مشكلة العدوان الأمريكي على إيران. المشكلة الآن أنه العدوان الأمريكي على إيران العالم ما بيسميش عدوان، بيسموه حرب. طبعا كلمة حرب خفيفة يعني تضم أنه مجتمعين بيتحاربوا مع بعضهم البعض، إنما اللي حصل أنه أمريكا في ليلة وضحاها تعتدي على إيران طبعا بأمر من نتنياهو لترامب. ترامب عبارة عن يعني عبارة عن عصا في يد ترامب، لأنه لا يمكن إطلاقا أن يكون بعقلية واحد زي ترامب أن يترأس الولايات المتحدة الأمريكية. اتضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن قشة ما هيش بهذا الحجم الذي بيصوره عن طريق أفلامها السينمائية في هوليوود، أو بطريقة العنجهية السياسية في العالم والتدخل في شؤون العالم، فعاملة نفسها شيء مهول وهي لا شيء، قشة يعني. ودليل على ذلك ما حصل الآن في عدوانها على إيران. هي اعتقدت أنه في اليوم الأول خلاص ضربت القادة، ضربت مش عارفين البنية التحتية العسكرية الكذا، وأنه خلاص إيران هتستسلم. قال المعتو ترامب هذا الأخبر هذا، قال بالحرف الواحد، قال على إيران أن تستسلم. من يستسلم؟ من؟ بحران. إيران حضارة إلى 4000 سنة قدام أو وراء يعني قبل التاريخ. أنت إيش معك؟ إيش من حضارة عندك؟ إيش من تاريخ؟ أنت من 300 سنة، من 250 سنة يعني توجد. وعاد أنتوا يا ريت كنتوا مجتمع يعني متكافل، أو مجتمع مترابط، أو مجتمع يعني عبارة عن فئات ومجتمعات وقبل، ما بش. انتم لقاعد من كل زي ما بني الصهيون في فلسطين لقاعد من كل مكان. امريكا هكذا لقاعد من كل مكان وعملتوا دوله واصبحتوا اغنياء لانه الصهيونيه هي اللي جعلت منكم دوله كبيره وبحكم مالها اللي كانت ترابي في في العالم من المرابه كما ندفع ثروات من هذه الايام. وبني الصهيون نفس الحكايه لولا الصهيونيه والماسونيه ما كانت توجد هذول اللصوص وقطاع الطرق والاولاد الحرام اللي سكنوا الان في فلسطين واحتلوا فلسطين. انتوا ايش؟ انتوا لا شيء. تاريخيا حضاريا ثقافيا علميا ممكن عن طريق العلماء اللي بيجوا لعندكم، والا انتوا لا شيء. النسيج الاجتماعي لا يوجد عندكم نسيج اجتماعي خالص. انتم مفككين عباره عن ثقافات متعدده، ثقافات لحظيه يعني ماشي، ثقافات ذات تاريخ ذات بعد تاريخي ما في. انتم عباره عن مجتمع متفكك، مجتمع لو قد يقرح الصنفور شوية بتنتهي أمريكا إن شاء الله، إن شاء الله بتنتهي. لأنه الولايات هذه المتحدة اللي من المكسيك واللي من إسبانيا واللي من أفريقيا واللي من أوروبا ومن ألمانيا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وتجمعتوا في بلد كان منفى أصلا، كانت أمريكا منفى لبريطانيا، كانت تنفي المجرمين والقتلة تنفيهم إلى أمريكا. ولما أنتم لا شيء. فعموما يعني أنتم عدد جدا على إيران، المفروض إن أنت تمسك بكلمة الاعتذار لهذا. لو في مجتمع دولي في قانون دولي، القانون الدولي في هذه الحالة يفرض على أمريكا أن تعتذر من إيران لأنها تهجمت عليها واعتدت عليها ومن بني صهيون الدولتان أو العصابتان، عصابة أمريكا وعصابة فلسطين اللي هم الصهاينة هؤلاء، يقدموا اعتذار لإيران أنهم اعتدوا عليها بدون مسوق قانوني بدون حجج بدون لا شيء سوى أنه عندهم موضوع النووي. الموضوع النووي من حق إيران أن تمتلك سلاح نووي زي ما من حق إيران. إيش معنى قصدي من حق بني صهيون؟ إيش معنى بني صهيون 6 مليون وعاملها لها نووي وإيران 90-100 مليون من حقها يعني يكون عندها سلاح نووي؟ لأنه إذا ما معهاش إيران بس سنظل تحت رحمة بني صهيون، المنطقة كلها ستكون تحت رحمة بني صهيون لأن معهم نووي وهذا ما عندهم نووي.
2: في أسبوع
0: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
2: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
15: هاشم الدرة،
2: يشارك في الإعداد
15: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
2: سام في أسبوع، إشراف
15: الإدارة العامة
17: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا عدد من الدروس الهامة في الحلقة الماضية التي يمكن استفادتها في واقعنا العملي. أبرز هذه الدروس هو الوعي التاريخي المستمر بأنه درع الأمة. إذا كان أجدادنا اليمنيون قد تعرضوا لاعتداءات متكررة، مرت علينا هذه الاعتداءات المتكررة من الوهابيين ضد حجاجنا اليمنيين منذ القرن الثامن عشر، أي منذ قبل ما يحصل في تنومة بمئة عام، فإن الدرس المستفاد هو أن الأمة التي لا تتذكر تاريخها مع عدوها